لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

جهنم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً

آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحت

يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون

بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما

علما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان

عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح

الشمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين

نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى

سلما فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل

قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

أجنحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون

فاجعل لي صرحا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون

يذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن

العالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.

أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون

أعطينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون

عذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون

تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي،

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون

عاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين

0: إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، فذكرها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب أمتي، يا رب أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه.
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. رواه البخاري. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه البخاري. وعن معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله به أعلم، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يده على خاصرته. رواه البخاري.
1: باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرتي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام، وبعضهم بضمهما، وكلاهما صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي؟ أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. الميل 6000 ذراع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وسبق بيانه في باب الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال:

0: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر الرجل الرقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. فقال: مروه فليصل. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. وعن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد سبق في باب النهي عن البدع.
1: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

فبدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج

كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون

يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.

ورائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

لمسكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون

أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

مبصرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعمل

ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

خَبِيرٌ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق.

بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب

نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً

نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظر

الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
4: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
5: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة
4: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
5: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
6: الشيخ صالح، عرفنا في اللقاء الماضي التفريق أولا، أو لخصتم لنا الفرق بين الكفر والشرك، وقلتم أنهما متلازمان أو متقاربان، ثم تفضلتم بالحديث عن أنواع الكفر وقلتم أن الكفر له أنواع. النوع الأول التكذيب بالقرآن أو بأحد رسالات الله، وهذا النوع لم يصرف شيئا من حق الله لغيره. الثاني الإعراض عن القرآن وما جاء فيه، أو عن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها، وعرفتم لنا أن الإعراض هو الترك. هل هناك أيضا أنواع للكفر يمكن أن نسمعها في هذا اللقاء؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم، ذكر العلماء أن من أنواع الكفر الإيباء، كونه يأبى فلا ينقاد للحق أمام أوامر الله وأوامر رسوله. قال تعالى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما قيل لإبليس بالسجود ودعي للسجود ودعي لامتثال أوامر الله أبى، أي لم ينقد. والمفروض أن المخلوق يمتثل أمر خالقه كما أن المسعود يمتثل أمر سيده. حكم الله عليه بالكفر وبين أنه ما منعه إلا الاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهكذا من دعي لأمر من أوامر الله وأوامر رسوله الثابتة فأبى عن ذلك، فإن صاحبه الاستكبار أو الجحود فهذا هو الكفر، هذا هو الكفر. وإن صاحبه عدم الجحود فهذا مما لا شك فيه أنه معصية، ولكن لعدم جحوده يكون فيه نظرة للعلماء، لأن منها ما يكون كفرا بمجرد الامتناع، ومنها ما لا يكون كفرا إلا بالاعتقاد، وهذه مرجعها للعلماء يحكمون بها على الشخص. لكن الذي أريد أن أؤكده أن كل إنسان يأبى ويمتنع بألا مبالاة في أوامر الله، سواء أنها واجبة بالإجماع أو أنها واجبة بأدلة ظنية، فإنه يعتبر داخل تحت الإيباء، لأنه أبى واستكبر، فإذا أبى استكبارا فإنه يدخل تحت هذه الآية، وتشمله هذه الآية، وتشمله المشابهة للشيطان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولأنه لوى رأسه كالمنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا يصلوا لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ولأنهم تسللوا عن أوامر الله وأوامر رسوله كالمنافقين. قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا نوع من أنواع الكفر الذي ذكره العلماء، وهو الإباء أي عدم الانقياد. فالمسلم يرضى ويسلم لأوامر الله، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل من دعي إلى أمر من أوامر الله وأبى فقد ناله حظ من هذا الضلال المبين، مكل ومستكثر. ولا يلاحظ المسلم ذلك في جميع شؤونه، سواء ما من أوامر الله أو من أوامر المخلوقين الذين أمر المسلم بطاعتهم في طاعة الله، كأوامر والديه أو أوامر الزوج على زوجته أو أوامر الرئيس على رئيسه. فإذا كان الأمر من
6: الرئيس على مرؤوسه،
5: الرئيس على مرؤوسه نعم، وأوامر الرئيس على مرؤوسه، فإذا توجه الأمر من له أمر عليك يا أخي المسلم فاحذر عن الإباء، احذر ذلك ولا تمتنع فتتناولك هذه النصوص. ومن الكفر أنواع الكفر الشك بالأمور القطعية، أن يحدث عند الإنسان شك في وجودها أو تردد، فإن هذا أيضا من أنواع الكفر. قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي يأتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فعلى الإنسان إذا رزق بنعمة من نعم الدنيا أن يشكر ربه الذي هداه ورزقه، هداه للطريق الذي بسببه تحصل على هذه المادة أو على هذه الحديقة أو على هذه الجنة هي البستان أو على هذه الزوجة الصالحة أو على الأولاد الصالحين أو على ولاة الأمور الطيبين، فكل هذه من نعم الله عليه، فعليه أن أشكر ربه وأن يثني عليه ولا يأخذه البطر والأشر فيكفر النعمة فيشابه صاحب هذه الجنة الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأداه الإعجاب وفي جنته أن أنكر أن شك في قيام الساعة، وقيام الساعة من الأمور اليقينية والحساب والعذاب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أمور الآخرة. فالمقصود أن الإنسان مجرد ما يتشكك في أمور قطعية فإنه يعتبر كفر الشك. ومن أنواع الكفر كفر النفاق، نستجير بالله، وإن كان سيأتي بيانه كون النفاق، لكن يأتي هنا على أساس أنه نوع من أنواع الكفر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. قاله الله في سياق بيان سيرة المنافقين، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا الظاهر ولكن كفروا الباطن، فسماه الله كفرا. وفي هذا كثير من الآيات الدالة على هذا المعنى، فما قال تعالى: فلا تزكى أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. وهذا ذكره الله في سياق فضائح المنافقين في سيرة التوبة، ولهذا سميت سورة من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين بأعمالهم. هذه جملة أنواع كفر ذكرها بعض العلماء. نعم.
6: الآن عرفنا أن الكفر أنواع، وذكرتم أولها التكذيب ثم الإعراض ثم الإباء ثم الشك ثم النفاق، لكن هل هذه الأقسام الخمسة متساوية أو فيها تفاضل من حيث الشدة والمقت؟
5: بلا شك أنها كفر.
6: نعم.
5: فإذا تكاثر فكلما كثر الشيء كثرت الطامة.
6: نعم.
5: ولكن من حيث الخروج عن الإسلام واحد منه يكفي.
6: نعم.
5: واحد منها.
6: نعم.
5: يكفي في الحكم عليه أنه غير مسلم، ولكن إن كان حي، أحب لفت النظر لهذه النقطة.
6: نعم.
5: إن كان حيا فلا يصلح الحكم على خاتمته، وإنما يقال هذا الفعل كفري وهذه عقيدة كفرية، لكن نحكم عليه بسوء الخاتمة ونحن لا نعلمها؟ لا. نحكم عليه في النار؟ لا. نقول من مات على هذا العمل أو عاقبة الكفار كذا وكذا

0: الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا لما لعن الرسول عليه الصلاة والسلام ناسا معينين نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء فإما يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله على بعضهم. ففي حياة الإنسان يبين هذا عمل كفري وأن من ارتكبه كفر، لكن نتكلم سوء خاتمته هذه نتركها لله.
1: نعم. لكن هل الحكم على الشخص يضر العاصي المحكوم عليه أم يضر الحاكم الذي حكم مثلا بمعصيته أو كفره وأنه من أهل النار؟
0: إن كان هذا السؤال يقصد به عن الحكم على المعاصي في عقوبته،
1: نعم،
0: هذا يؤجر الحاكم.
1: لا، لست أقصد الحاكم الذي يحكم ليتنفذ
0: عقوبة
1: لا، ولكن الذي يحكم وهو ليس له أن ينفذ حكم كسائر الأشخاص،
0: يعني يحكم عليه بأنه كذا وكذا،
1: نعم،
0: بأنه عاصي ولا،
1: نعم،
0: لا مانع أن يوصف بأنه عاصي وقت ارتكاب المعصية، لكن لا يحكم عليه بأنه في النار ويحكم عليه بأنه قد كفر، لكن يقال هذا الفعل يكفر به،
1: نعم،
0: وهذا الفعل يؤدي إلى مخالفة عظيمة. من الذي يحكم على هذا الشخص ويقرر الحكم عليه بأن يستتيبه أو يقتله أو يؤدبه؟ الحاكم،
1: نعم،
0: هذه النقطة لا بد منها. يعني الشخص بعينه هذا نفس الحاكم واللي هو القاضي الشرعي،
1: نعم،
0: القاضي الشرعي طبعا ما عين ولا جلس إلا من عند الحاكم العام،
1: نعم،
0: فهو الذي يحقق هذه المسألة إذا كانت تحتاج إلى عقوبة قتل أو عقوبة أخرى أو تطليق زوجة أو نحو ذلك، فليس لكل فرد أن يحكم بها أو يفتي بها،
1: نعم،
0: وإنما لسائر الأفراد أن يقولوا هذا الفعل فعل معصية، فعل مشين، فعل كفري، هذا من فعل الكفار، لكن سائر الناس يتوجه في الأحكام عليه من طلاق زوجته ومن سلب ماله ونحو ذلك، هذا لا، هذا من عند القاضي.
1: نعم،
0: نعم،
1: شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دروس في العقيدة
3: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: وقل رب زدني علما.
5: ولا شيء أشرف من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب
2: زدني علما. هل كل من حضر بعض الدروس عند بعض المشايخ السلفيين يكون مزكا؟ يعني هذه الأسئلة لا ينبغي أن تسأل، إنما يزكيه عمله واستقامته على السنة ولزومه لها وانتصاره لها واعتصامه بها ودعوته إليها وتحقيقها قولا وفعلا عملا واعتقادا، هذا الذي ينفعه، لزومه لغرس علماء السنة المحضة، لا يخرج ولا يشاق سبيلهم ولا يناهضهم ولا إلى غير ذلك، فهذا الذي يزكيه. فإذا انضم إلى هذا أن زكاه بعض أهل العلم مما يعرف من حاله، وقد لا يكون الأمر كذلك في حقيقته. لو أتيت بتزكيات من الأرض حتى السماء السابعة من تزكيات وكتابات وأعمالك على خلاف الحق وخلاف السنة، ما نفعتك هذه الكتابات ولا هذه الأوراق ولا هذه التزلفات التي تزلفتها فاستجمعت بها الكتابات.

0: إنما يزكي المرء ماذا؟ عمله. وهذا ليس دفعا لمكانة تزكية العلماء أبدا وثنائهم، وإنما يدعو الإنسان إلى أنه إن زكاه أو أثنى عليه أحد من أهل السنة والعلم، من أهل العلم والسنة المحضة، يجب أن يكون على قدر هذه التزكية، وأنه حقيق بها، عامل بدلالتها، صادق فيها. إذا جاءت فأنعم بها وأكرم، ما جاءت لم يحزن عليها لفوتها، لم يحزن عليها لفوتها، بارك الله فيك. هذا الذي يجب أن تسأل عنه، هذا الذي يجب أن تسأل عنه. فنصف الفقه كذلك معدود في السؤال، بارك الله فيك.
1: وقل رب زدني علما.
2: ولا شيء أشرف من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: ما
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
3: وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
6: ما حكم قراءة سورة ياسين بشكل جماعي داخل القبر وخارجه؟
7: لا أصل له، والأصل جاء في الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. قال بعضهم إنه عند الأموات يعني عند الاحتضار، أنه عند الاحتضار ودنو خروج الروح من جسد الميت تقرأ سورة ياسين لتعين على تخفف الآلام عن المحتضر، هذا الذي ورد. أما قراءته في داخل القبر أو جماعي وخارج القبر فلا أصل له.
6: وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين
7: ما جاء في شيء، إنما جاء قراءة ياسين عند المحتضر.
6: الأذان والإقامة داخل القبر
7: ما لها أصل كل هذا.
6: تأخير الدفن حتى الانتهاء مما سبق بارك الله فيكم وهذه الأعمال،
7: هذا كله خطأ.
6: نعم. ما حكم توزيع المياه في المقابر؟
7: وإذا كان هذا على سبيل شرب الناس ولا شيء، لا سيما في أيام الحرب، الناس أيام الحرب يحتاجون، لا سيما في كثر المقبرة قريب نص ساعة وساعة إلى دفن الميت وحمل الجنازة ودفنها تعزل بعضهم بعضا، فالله لا منع منهم إن شاء الله.
4: الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة. الإجابات المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: نور على الدرب.
8: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
8: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب.
9: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والتي سوف نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين. باسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء، ونعرض أولى الرسائل وقد وردت من المستمع نصر عدي زهرة، يقول: ما سبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وما معنى هذه الآية؟
11: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب هذه الآية أن امرأة لأوس بن الصامت رضي الله عنه وعنها ظهر منها زوجها أوس، والظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الله تعالى شكواها وأنزل حل قضيتها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي تجادلك في شأنه تريد منك حلا له. والسمع هنا من الله عز وجل سمع حقيقي، سمع الله قولها وهو فوق سماواته على عرشه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا فوق عرشه عال على خلقه سمع قولها. ثم بين الله عز وجل أن الله يسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى سميع بصير قد وسع سمعه الأصوات، فما من صوت خفي ولا بين إلا وهو يسمعه سبحانه وتعالى، وما من شيء يرى إلا وهو يراه سبحانه وتعالى، سواء كان خفيا أم بينا. ثم بين الله حكم هذه القضية وهي الظهار بأنها منكر من القول وزور، فهي كذب من أشد الكذب، إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها؟ فتحريم الأم أي تحريم جماعها من أشد ما يكون إثما وتحريما، وتحليل الزوجة من أبلغ ما يكون حلا وإباحة، فكيف يشبه هذا بهذا وهو قول منكر لأنه محرم مضاد لحكم الله عز وجل؟ ولكن مع هذا فإن الله عفو غفور، إذا طالب الإنسان من ربه العفو والمغفرة غفر له سبحانه وتعالى. أما من جهة حكمه من حيث الزوجة فإنه لا يجوز له أي لزوجها أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به، حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يمسها. في هذه الكفارة الشديدة دليل على عظم الظهار وتحريمه وكبره، وأنه يجب على المرء أن يطهر لسانه منه وأن يتقي الله تعالى في نفسه، فلا يظاهر من زوجته لما فيه من المنكر والزور والإضرار بها وبزوجها، والله المستعان.
10: إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبا من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماما بالباقين، فما الحكم في هذه الحالة؟
11: أولا لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقا لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع. لكن إذا وقع مثل هذا الحادث واستخلف من كان مسبوقا فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم استمر هو بصلاته، ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيما زاد على صلاته، بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك، لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر،
10: نعم،
11: فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهد أول وفي حق المأمومين تشهد أخير،
10: نعم،
11: فيبقونهم ثم هو يقوم ويأتي بما باقي من صلاته ثم يسلم بهم. نعم.
10: إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا فما الحكم؟ وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها؟
11: الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب لابد أن يقيد هذا بالأسباب المسوغة لقطع الصلاة،
10: نعم،
11: أما لأي سبب فلا يصح أن يقطع الإمام صلاته لأي سبب، وإن كانت فريضة فواضح، وإن كانت نافلة فإن الأولى أن لا يقطعها بل يستمر ولا يقطعها إلا لغرض صحيح. على كل حال إذا قطع الإمام صلاته لسبب شرعي أو لغير سبب شرعي، إن كان لسبب شرعي فلا إثم عليه، وإن كان لغير سبب شرعي فعليه الإثم. فإذا كان لم يستخلف في هذه الحال فإن للمأمومين واحدا من أمرين، إما أن يكملوا فرادى وإما أن يقدموا أحدهم أو يتقدم أحد منهم ليكمل بهم الصلاة، ولا حرج عليهم فيها.
10: نعم.
11: مع أن الأولى
10: نعم
11: إذا حصل الإمام ما يسوغ الخروج من الصلاة الأولى أن يستخلف هو بهم حتى لا يحصل ارتباك بينهم.
10: نعم. يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل ميتا كان لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر أم لا يجوز؟ وهل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين وتقام عليه الصلاة؟
11: لا يجوز أن يغسل ميت لا يصلي ولا يصوم، والأهم أنه لا يصلي. فإذا كان هذا لا يصلي والعياذ بالله، ولو كان يزعم أنه مسلم فليس بمسلم بل هو كافر، فإذا مات فإنه لا يجوز تغسيله ولا أن يكفن ولا أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يرمس في ثيابه في حفرة في مكان بعيد، وذلك لأن الكافر كافر لا يطهره صلاة ولا دعاء ولا غيب. وبهذه المناسبة أود أن أحذر من مات عندهم ميت وهم يعلمون أنه لا يصلي ولم يتب، أحذرهم من أن يتقدموا به إلى مساجد المسلمين ليصلي عليه المسلمون، فإن هذا من إيقاع المسلمين في الإثم، وإن كان من لا يدري لا إثم عليه لكن هم يوقعون الناس في الإثم، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فكل كافر فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يقام على قبره للدعاء له. وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس إما سترا على ميتهم أو جهلا منهم بالأمر، ولكن طاعة الله ورسوله فوق كل اعتبار. فالمؤمن إذا علم أنه لا يجوز أن يصلى على من مات كافرا فإنه إذا مات له ميت وهو يعلم أنه كافر بأي سبب من أسباب التكفير فإنه يجب عليه أن يخشى الله وأن لا يصلي على هذا الميت ولا يقدمه للمسلمين يصلون عليه. وها هنا مسألة، وهي أنه قد يقدم إلى الإنسان شخص يشك فيه هل هو مسلم أو كافر، لأنه مثلا تقرر عنده أنه ممن لا يصلي مثلا، فيموت هذا الذي تقرر عنده أنه لا يصلي ثم يقدم إليه ليصلي عليه فيشك في أنه مسلم أو كافر، فماذا يصنع؟ يصنع أن يصلي عليه، لأن الأصل أن المسلم باق على إسلامه، ولكنه عند الدعاء له يشترط فيقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والله تعالى يعلم حاله هل هو مؤمن أو لا، وبهذا يسلم من التبعة، يسلم من أن يدعو لشخص كافر بالمغفرة والرحمة. والاستثناء في الدعاء أو الشرط فيه أمر وارد في القرآن، ففي آيات اللعان قال الله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالاستثناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادات أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالمهم أن الإنسان يستثني في مثل هذه الحال: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه مسائل من مسائل الدين أو الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان من جملة ما أشكل عليه أنه تقدم له جنائز لا يدري هل هو مسلم أو لا، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، تقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام: عليك بالشرط يا أحمد. وهذا السند ابن القيم عن شيخه ابن تيمية سند صحيح، لأن الرجلين كلاهما ثقة. ولا يقول قائل إننا اعتمدنا هنا على إثبات حكم شرعي برؤية، لأن هذه الرؤية يؤيدها القرآن كما أشرنا إليه قبل قليل في قصة اللعان، وهو أن الاستثناء في الدعاء سائغ، وعلى هذا فهذه الرؤية موافقة لقواعد الشريعة فيعمل بها.
10: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم أستلم منه وثيقة تثبت هذا الدين في ذمته، وقد مكث مدة طويلة عنده، وحينما طلبته منه أنكر ورفض إعطائي، فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر مالي عنده بدون علمه؟ وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية؟
11: نعم. لا يجوز لك أن تختلس شيئا من ماله لهذه الدعوة، وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البينة عندك، وإذا لم يكن عندك بينة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء، وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر حسب الظاهر للقاضي، والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة. إذا كان كاذبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حالف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولكنه ظاهرا قد برئ. ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تعتبر خائنا حينئذ أو معتديا. وأما قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها من أنكرها، أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه، وحينئذ إذا حلف فليس لك عليه حق في الدنيا، أما في الآخرة فلك الحق. ثم الآية الكريمة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ظاهرة في العدوان البين، أما هذا فليس هناك عدوان بين، لأن الأمر بينك وبينه، فلا يمكن أن نسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا.
10: سؤاله الأخير يقول: هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم بغرض التحذير منهم ومن شرهم، ولا يكون هذا داخلا في الغيبة المحرمة؟
11: نعم، يجوز لك أن تتحدث عن أفعال يقوم بها أناس للتحذير منها والتحذير من مجالفتهم، لأن الأعمال بالنية، وما دامت نيتك فك الناس أو تحذير الناس من شرهم فإنك قد صنعت خيرا ولا حرج عليك فيها.
10: الغيبة المحرمة ما هي؟
11: الغيبة المحرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره.
10: نعم.
11: فكل شيء تذكر به أخاك وهو مما يكرهه، إما في خلقه أو خلقه أو دينه، فإنه من الغيبة
10: في حالة غيابه. نعم.
11: في حالة غيابه فهو من الغيبة، ولكن هذه المفسدة، مفسدة الغيبة، إذا اقترن بها مصلحة أكبر وأعظم فإنها لا تكون غيبة حينئذ، بل تكون نصيحة.
10: نعم. هذه رسالة من المستمعة انشراح يوسف، تقول: لقد توفي جدي لأبي وترك 4 أبناء، منهم والدي 4 بنات، وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر من أموال نقدية وأراض زراعية ومواشي، وقد توفي والدي فقام كل واحد من أعمامي بأخذ نصيبه من أخيه الأكبر، إلا أبي لم يسلم إلي نصيبه، فأنا ابنته الوحيدة، فليس لي إخوة ولا أخوات، فهل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي أم لا؟
11: الجواب هو أن لك الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جدك، لأنك مستحقة لما تستحقين منه، ولكن اعلمي أنه ليس لك من أبيك إلا نصف المال، والباقي يكون لأولى رجل ذكر، وأولى العصبة في هذه المسألة التي ذكرت هم أعمامك، لأن أباك يكون قد مات عن بنت وعن ثلاثة إخوة، وفي هذه الحال يكون للبنت النصف وللإخوة الثلاثة الباقي إذا كانوا على قيد الحياة، وإذا كان أحدهم هو الباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه، وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم. أما بنات الإخوة فإنه ليس لهن حق من التعصيب.
10: هذا المستمع محمد محمود عبد الرحمن يقول: لأهل قريتي عادة عندما يموت أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب واللطم على الخدود والنياحة، فيقوم بعض رجال الدين بنصيحتهن ولكن دون فائدة، وزيادة على ذلك فإنهن يتبعن الجنازة إلى المقبرة بحالتهن تلك، ويقمن بحثو التراب على رؤوسهن في الطريق، وكذلك الرجال إذا وصلت الجنازة المقبرة ودفنوها فإنهم يجلسون على القبر يبكون وينوحون، وبعد مضي مدة 40 يوما يعملون عشاء للميت يدعون إليه كل من حولهم بدون استثناء، وينتهي العزاء بأن تراق القهوة والشاي على الأرض. فما رأيكم في هذه العادة، وما هو الحكم في من يفعلها؟
11: هذه العادة عادة منكرة وبدعة ضالة، فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن هذه المصيبة لا بد أن تقع مهما عمل، لأنها قد كتبت وجفت الأقلام وطوت الصحف، ومهما كان فلا بد أن يكون ما قدر الله عز وجل، كما كان المسلمون يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا اطمأن الإنسان إلى هذا وعلم أنها من الله عز وجل رضي وسلم، كما قال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر واحتساب الأجر حتى لا يحرم الثواب، فإن المصاب حقيقة من حرم الثواب. وإذا وقعت بك مصيبة فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإنك إذا فعلت ذلك آجرك الله في مصيبتك وأعظم لك خيرا منها، وهذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وشهد به الواقع. أم سلمة رضي الله عنها كانت تحت أبي سلمة وكانت تحبه حبا شديدا، فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فمن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خيرا من أبي سلمة. وهذا أيضا تشهد به وقائع كثيرة، فالإنسان إذا صبر واحتسب فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والجزع والحزن والنياحة لا ترد المصيبة بل توجب الوقوع في الإثم، فإن النياحة على الميت من كبائر الذنوب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، النائحة التي تنوح والمستمعة التي تستمع إلى نياحها. وكذلك يجب على الرجال ولاة أمور هؤلاء النساء أن يمنعهن، ويجب على ولاة الأمور على البلد أي ذوي السلطة يجب عليهم أن يمنعوا مثل هذا في المقابر وفي الأسواق، وأن يمنعوا النساء من اتباع الجنائز حتى يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا عارفا بالله راضيا بقضاء الله وقدره.
10: أحسن الله إليكم وأثابكم.
5: نور على الدرب،
8: نور على الدرب،
5: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
8: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
5: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: الباقيات الصالحات،
5: الباقيات الصالحات. سبحان الله
8: والحمد لله
5: ولا إله إلا الله
8: والله أكبر.
0: الباقيات الصالحات،
6: كيف أجعل حياتي لله سبحانه وتعالى؟
7: يقول الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي معروفة، زكاة صلاتي ونسكي الذبيحة، وحياتي أي ما آتي في حياتي وأعمل في حياتي وما أموت إلا رب العالمين. هكذا المسلم حياته لله وموت في سبيل الله، وحياة كل خير صلاة لله وذبح لله، وحياة على الخير وثبات إلى أن يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم حقا حياة لأجل الله، معمود بحفظ الصلوات الخمس في أوقاتها، مؤد زكاة ماله، صائم حاج معتمر مجاهد واصل الرحم، بار بالوالدين، مكرم للجار، صديق في صادق في وعده، موف بعهده، غير خائن في أمانته، إلى غير ذلك. فحياة المسلم حياة ناصعة بالخير تدل على عمق الإيمان في القلب. نسأل الله الثبات على الحق.
8: الباقيات الصالحات،
5: الباقيات الصالحات. سبحان الله
8: والحمد لله
5: ولا إله إلا الله
8: والله أكبر.
0: الباقيات الصالحات،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
12: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
8: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
0: كتاب التوحيد.
12: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال: وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في درسنا بالأمس قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. عرفنا أن من دعا غير الله فقد أشرك بالله العظيم، وأن ذلك أعلى درجات الظلم، لأن الله عز وجل يقول لنبيه والخطاب للأمة جميعا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن الدعاء عبادة، والدعاء والعبادة كلها لله، والدعاء هو العبادة أو مخ العبادة. ومن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله وكان من الظالمين. والشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد وضع العبادة أو صرف العبادة لمن لا يستحقها لغير أهلها، فهذا هو أعلى درجات الظلم. كما قال الله عز وجل عن عبده لقمان عليه السلام وهو ينصح ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا فيجب على العبد أن يدعو الله وحده في السراء والضراء، ولا يتوسل بأحد، فلم يجعل الله بينه وبينه واسطة: ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بأسمائه وصفاته لا بأحد مخلوقاته. فلا تقل بجاه فلان أو جاه فلان، كائنا من كان فلا يجوز أن تتوسل به لغير الله، أن تتوجه بالدعاء لغير الله أو تتوسل بمخلوق إلى الله. ثم قال أيضا عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو أصابك الله بفقر أو مرض أو أي شيء يؤلمك فإنه ليس لهم من يكشفه إلا الله، فتضرع إليه، هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. إذا رادك الله بخير، بنعمة، صحة، عافية، برزق، فلا يستطيع أحد أبدا أن يمنعه كائنا من كان. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثم قال المؤلف رحمه الله في ذكره للآية الأخرى في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ننتبه لهاتين الآيتين، فإن الله عز وجل ذكر فيهما أضل الخلق. من هو أضل الخلق أشدهم ضلالا؟ هو من يدعو من لا ينفعه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هل في أحد أضل منه؟ إذا دعوت من لا يستجيب لك فأنت أضل الناس. ادع الله الذي قال: ادعوني أستجب لكم، ولا تدعو مخلوقا لا يملك شيء. المخلوق هو بنفسه بحاجة إلى الله مهما كان نبيا أو وليا أو غيره، فمن دعا غير الله فهو أضل الخلق. ومن أضل يعني لا أحد أضل، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني ليس هناك أحد أشد ضلال ممن يدعو من لا يستجيب له. ما دامك تدري أنه ما يستجيب لك كيف تدعوه؟ إذن أنت ضل الناس. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه ما يملك شيء، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، عدم أنه ما يملك شيء كيف تدعوه؟ هو بنفسه محتاج، هو بنفسه يدعو الله إذا كان مؤمن. الرسل والأنبياء والأولياء والملائكة هم يخافون الله خوفا شديد، ويدعون الله ويتوسلون إليه ويسارعون بالخيرات تقربا إلى الله، فكيف بغيرهم الذين ما دام أن هؤلاء خير الخلق من الأنبياء والملائكة والصالحون لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لغير، فكيف تدعو غيرهم إذن؟ من حجر أو شجر أو شيطان أو طاغوت أو ميت في قبره، كائنا من كان. فمن دعا غير الله وهو الذي لا يستجيب لك، من دعا من لا يستجيب له فهو أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم قال: وهم عن دعائهم غافلون، هذا شيء ثاني، يعني أضل الناس من يدعو من هو غافل عنه. أدام غافل عنك ما يستجيب لك لأنه ليس من أهل الإجابة، ما بيده شيء، فهو غافل عنك وعن دعائك لا يسمعك، كما قال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أيضا ما يملكوا شيء. فهنا قال: وهم عن دعائهم غافلون. إذن أضل الناس من يدعو من لا يستجيب له وهو أيضا غافل عن من دعاه، لا يستجيب وهو غافل عن من دعاه لأنه لا يستحق أن يدعى، فهو غافل عن من دعاه، غاف، إما ميت وإما جماد، وحتى لو كان حيا وسمع فهو لا يستجيب كما سمعنا الآية الأخرى، ولو سمعوا ما استجابوا لأنهم ما يملكوا شيء، فكيف تدعو من لا يستجيب ولا يملك شيء وهو غافل عنك وهو هو بنفسه بحاجة إلى الله؟ رسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا شيء ثالث، المدعوون المعبودون من دون الله سيكونون يوم القيامة أعداء لمن دعاهم وعبدهم، ويبرؤون منهم ويتخلون عنهم لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا بأن يعبدوا. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا، يعني المدعوون كانوا لهم أعداء، لهم يعني لمن دعاهم وعبدهم، كانوا لهم أعداء يعني المعبودون المدعوون من دون الله سيكونون يوم القيامة أعداء لمن عبدهم، ويبرؤون منهم ويتخلون عنهم، كما قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أننا نحن نبرأ إليك فلا نستحق العبادة، فهم الحقيقة أنهم يعبدون الشياطين، فالملائكة هم أنفسهم يخافون الله ويعبدونه ويخافون الله خوفا شديد. إذن هذه الدرجة الثالثة لبيان ضلال المشرك، إنه دعا أولا من لا يستجيب له، ثم دعا من هو غافل عنه، ثم دعا من سيكون يوم القيامة عدوا له يبرأ منه ويتخلى عنه. ادع الله الذي دعاك وأمرك بأن تدعوه ووعدك بالإجابة، هو الذي بيده الخير كله، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لأن الخير كله بيده والأمر كله بيده والأمر كله لله، فكيف تدعو مخلوقا ضعيفا غافلا عنك لا يستجيب لك، ثم يوم القيامة سيتخلى عنك ويبرأ منك ويكون عدوا لك؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني أن المدعوون سيكونون أعداء لمن دعاهم يبرؤون منهم ويتخلون عنه، كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين أيضا، سيكفرون بمن دعاهم يعني يجحدون عبادتهم، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني المدعوون المعبودون سيكونون أعداء لمن دعاهم ويكفرون بهم، يعني يجحدون عبادتهم وينكرونهم، وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا هو أضل الخلق. إذا سئلت من هو أضل الخلق اقرأ عليه هاتين الآيتين، فإن هذا هو أضل الخلق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا هو أضل الخلق، يدعو من لا يستجيب له، يدعو من هو غافل عنه، يدعو من سيبرأ منه. وإذا حشر الناس كانوا الأعداء، يدعو من سيكون عدوا له يوم القيامة، ويدعو من سيكفر بعبادته يعني يبرأ منه، الكفر والجحد يعني يبرؤون إلى الله، كما قال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرت لي به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يبرؤون، سواء الأنبياء أو الصالحون أو الملائكة، يبرؤون ممن دعاه، وحتى المعبودين الآخرين يوم القيامة يعرفون أنهم ليسوا أهل العبادة ويبرؤون ممن دعاه. فإذا هذا هو أضل الخلق. إذا سئلت من هو أضل الخلق اقرأ عليه هاتين الآيتين في سورة الأحقاف، ما في أضل من هذا أبدا. إذا من استغاث بأي مخلوق أو دعاه سرا أو جهرا في الرخاء أو في الشدة فهو أضل الخلق، لأن الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، وما خلق الله العباد إلا ليعبدوه، فالعباد كلهم عبيد لله سواء عبدوه أو لم يعبدوه هم عبيده، لكن إن عبدت الله مخلصا فزت ونجوت، وإلا إذا لم تعبده فأنت قهرا أنت عبده، لكن العبد إن أطاع سيده وقام بأوامره فاز ونجا وأفلح، وإلا لا يلوم إلا نفسه. فالدعاء إذن خاص لله لأنه أعلى أنواع العبادة، الدعاء هو العبادة، ادع الله الذي يقول ادعوني يستجب لكم، لا تدعو من هو غافلا عنك ومن سيبرأ منك ومن لا يملك لك نفعا ولا ضرا ومن سيكفر بعبادتك ويجحدها ومن سيكون لك عدوا يوم القيامة، ادع الله وحده هو المستحق لأن يدعى. فلينتبه المؤمن الذي يخطي أحيانا، ربما اقتدى بأناس جهلة فسمعهم يندبون أو يدعون أو يستغيثون بأحد من الخلق من الأنبياء من الأولياء من أهل الأضرحة قبور، وبسبب جهله بسبب جهله بحقيقة التوحيد يظنهم على حق، فربما جاراهم وصار مثلهم وجرى وراءهم. فليعلم علم اليقين بأن العبادة كلها لله وأن أعلى العبادة هو الدعاء. نعم.
13: قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية.
12: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو الذي يجيب المضطر؟ هل هناك أحد؟ حتى المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألمت بهم الملمات والكروبات والشدائد في أحرج الأوقات في البحر وخافوا من الغرق، من يدعون؟ يدعون الله، يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم بشيء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون ما يجيب له، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، مشركون أنفسهم يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم بشيء، إذا لماذا يعبدونهم؟ يقولون هؤلاء صور ناس صالحين أو قبور صالحين، والصالحون لهم مكان عند الله ونحن نرجو شفاعتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نعرف أنهم ما ينفعون. إذا كنت تعرف أنهم ما ينفعون لماذا تدعوهم؟ هل الرب عز وجل جعل بينك وبين فاسطة قال لك ادعو عبدي فلانا الولي النبي الملك وفلان يدعوني لك؟ لا، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجبكم، ما قال توسلوا بفلان أو بنبي أو بولي. فما دمت تعلم أنه لا ينفعك في الشدة إلا الله فعليك أن لا تدعو غيره، لا في السراء ولا في الضراء، الذي ما ينفعك في الشدة كيف تدعوه؟ ما ينفع في الشدة لا خير فيه، ولا ينفع في الشدائد ولا في السراء ولا في الضراء يجيب دعوة المضطر إلا الله، إذن لا يستحق العبادة غيره، ما يستحق العبادة إلا هو عز وجل، هو وحده من غير واسطة، من غير واسطة، لا توسل ولا تتوسط بفلان ولا بجاه فلان. يقول عليه الصلاة والسلام لما سمعوا ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ربك يسمعك، هو فوق العرش من فوق سبع سماوات، هذا العلو العظيم، ومع ذلك هو يسمعنا ويسمع من تحت الأرض السابعة كما يسمع من فوق السماء السابعة، كل سواء عنده عز وجل. هذا الذي هو يدعى ويستحق أن يدعى ويستحق أن يعبد، أما تدعو ميت في قبره، لو أن الميت يملك شيء لغيره نفع نفسه كما جلس في قبر، وأن تدعو في ميت ربما يحرق في النار، أن تدري عن حالة هذا الميت في أي حال، وحتى لو كان نبي لو كان ملك غير الله لا يدعى، كائنا من كان وفي أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال لا يدعى إلا الله، ادعوني أستجبه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا هو الذي يستحق أن يدعى، لأنه يملك الأمر كله، النفع والضر. قل يا الله، لا تقل يا فلان، لأنك إذا دعوت الله وأنت مخلص فهو أسرع عز وجل بالإجابة من لمح البصر. إبراهيم عليه السلام لما أنه كسر أصنام قومه وحنقوا عليه، أججوا نارا بلغت عنان السماء، واتفقوا حتى أبوه معهم ووضعوه بالمنجنيق، وهي آلة حربية تشبه المدافع، لأنهم ما يستطيعون يقتربون من النار، يريدون أن يقذفوا إبراهيم بالنار انتقاما لأصنامهم، لو فيها خير أصنامهم دافعت عن نفسها، فهم يريدون أن ينتصروا لها، فما وجدوا إلا أن يحرقوا إبراهيم. ولكن هل رب إبراهيم يتخلى عن إبراهيم؟ هل يستطيعون؟ ما استطاعوا، لأن النار تسمع لقول الله، خاضعة مطيعة. قذفوه في النار، قذفوه اتجاه النار، لقيه جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، يا إبراهيم ألك حاجة؟ يعني تريد أن أنقذك أبعدك عن هذه النار؟ مع أن جبريل عليه السلام أقوى الملائكة، يقدر بإذن الله، لكن هل إبراهيم أراد من جبريل شيء؟ هو يعرف إبراهيم أنه ما قذف في النار إلا من أجل الله، ولا ينقذه من هذه النار إلا الله، فماذا قال إبراهيم؟ هل قال والله نعم افزع لي يا جبريل أدركني؟ لا، قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما ضرته، صارت برد وسلام وهي نار ملتهبة. أشهر يجمعون الحطب، حتى أن المرأة يقولون إذا أرادت أن تنذر نذر قالت لأحتطبن لنار إبراهيم، بشدة غيظهم عليه. لكن هل الله تخلى عنه؟ لما علم عز وجل أنه بذل نفسه لله أنجاه، انقلبت النار جنة خضراء بردا وسلام. لو قال الله برد فقط قتلته ببردها بدل التحريق، لكن الله ما يفوت شيء، كوني بردا وسلام. هذا الذي يجب أن يدعى ويعبد في السراء والضراء. أما الذي ما يملك شيء لا يستحق شيء أبدا، كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا غير، كل المخلوقات خاضعة لله، فلا تدعوا غير الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما فيه إلا الله، إذا ألمت بك الشدائد وشدت عليك الكروبات ما وجدت إلا الله ينقذك، فإذا كان كذلك فعليك أن تعمل بقوله عليه الصلاة والسلام، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تصير مثل المشركين الذين ما يخلصون إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا شافوا الريح اشتدت وخافوا من الغرق يعرفون أنه ما ينجيهم إلا الله. لكن المؤمن يأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وهي وصية للأمة جميع، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد ورد أن عبدا من عبيد الله كان في البر، فهجم عليه عدو يريد قتله وأخذ ماله، وحيد في البر، فلما رآه يعرف أنه ليس له به طاقة، لكنه يعرف أن له ربا لن يتخلى عنه، فقال إذن دعني أصلي ركعتين ثم أفعل ما بدالك. هذاك من شدة الطغيان والغطرسة والكبر والتعاظم في نفسه، يعني يقول خلاص يعني قادر، قاتل قاصل مستهزي، صل ركعتين، فصلى ركعتين ثم دعا رب الذي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيثني، فما درى إلا وملك من ملائكة السماء الرابعة جاء، حتى أن هذا العدو يراه ويرى أن ربه يغيث من استغاث، وإلا لو شاء أهلكه الله بسكته بدون أن يرسل له أحد، جاء بسلاح وقتله ونجى هذا العبد الذي لجأ إلى الله وعرف أنه لا ينجيه غيره قال أنا من ملائكة السماء الرابعة سمع الله دعاءك فأرسلني غوثا لك. هكذا يجب أن نتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة. لا تغفل عن الله، كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا اتقيت الله في السراء نفعك في الضراء، إذا اتقيت الله في الرخاء ينفعك في الشدة، ما يتخلى عنك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كن مع الله ترى الله معك، واعلم بأنه لا ينفعك لا حي ولا ميت إلا الله وحده عز وجل، وحده هو النافع الضار وبيده الأمر كله وهو القادر على كل شيء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إلى الله بأسماء وصفاته لا بجاه فلان ولا فلانة. نعم.
13: قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
12: سمعنا لا يستغاث حتى في حياته، لماذا؟ لأنهم قالوا نستغيث، فأراد أن يهذب عليه الصلاة والسلام ألسنتهم من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، وإلا هو يقدر عليه الصلاة والسلام يؤدب هذا المنافق ويردعه بما يليق به، لكن لما جاءوا بهذه الكلمة أراد أن يهذب ألسنتهم حتى لا يتلفظوا بلفظ لا يليق إلا بالله. لو قالوا هيا بنا لنخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينالنا من أذية هذا المنافق ما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لكن لما قال نستغيث فأراد أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم عليه الصلاة والسلام. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن الاستغاثة وهي طلب الغوث والمدد والنجدة ما تطلب إلا من الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما مثل ما قلنا في أول الدرس، إذا كان في أمر يقدر عليه المخلوق والمخلوق حي وحاضر وقادر، فلا بأس أن تناديه يساعدك في إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو رفع شيء وضعه ما تستطيعه، تقول يا فلان جزاك الله خير ضع يدك معي ساعدني، عندك حاضر حي تكلمه، حما ميت في قبر تناديه له. فهذا هو إذن خلاصة درسنا، هو أنه لا يستغاث ولا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله في السراء وفي الضراء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن من دعا غير الله كائنا من كان فهو أضل الخلق وأشقاهم وأظلمهم وأبعدهم. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
13: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. ذكر سليمان بن عبد الله عن جملة من العلماء أصحاب المذاهب الأربعة في بيان إنكارهم الاستغاثة بالأولياء أو بالأنبياء أو بالصالحين غير ذلك، قال: ومنها ما قاله الشيخ صنيع الله الحلبي الحنفي من علماء الشام في كتابه الذي ألفه في الرد على

0: هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادات الكتاب العزيز المصدق، مخالفة لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إلى أن قال: وفي من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. قال: فأما قولهم أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أن المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وذكر في آيات في هذا المعنى، ثم قال: فقول في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه فكيف يمد غيره. إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعماله منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك أن ليس للميت تصرفا في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، هؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله. قال: وما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، ولا قصد لهم فيه، ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادرته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه منفرد بإجابة المضطرين، وأنه مستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي.
1: هذا الكلام هو ما تضمنه درسنا، وهو أن غير الله كائن من كان لا ينفع ولا يدفع ضرا، ولا ينفع ولا يضر، يعني لا يستطيع أن يضر أحد. عبادة تضر لأنها توقعك في الشرك، لكن هو ما يستطيع أن يضرك. يقول: إذا ما ذبحت، إذا ما فعلت كذا، فالولي السيد يضرك، يقتل أولادك، يحرق بيتك، يفقرك. كذب. غير الله ما يملك شيء لا نفعا ولا ضرا. أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. هذا أشرف الخلق، ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر لمن؟ قل إن الأمر كله لله في الآية الأخرى. ويقول الله له بخاصة نفسه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثره من الغيب. لا يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. في أحد جرح وجهه وكسروا سنه وشجوه عليه الصلاة والسلام، أدم وجهه، ما دفع عن نفسه، ولما جاء الموت مات لما تم أجله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا أشرف

0: في الخلق وفي حياته ما يملك شيء لا لنفسه ولا لغيره، فكيف بغيره؟ هؤلاء الدجالون وكذابون الذين يخدعون الناس، يقول الأولياء في قبورهم ينفعون، لو أنهم ينفعون نفعوا أنفسهم فما جلسوا في القبور. ولا يصدقهم إلا إنسان ساذج العقل ما عنده عقل، أما العاقل يفكر لو بعقل. إنسان في قبره جثة هامدة ترجو منه نفعا أو ضر. نعم.
1: أحسن الله عليك. سؤالا يقول: رجل صلى تراويح 10 ركعات ثم ذهب فصلى في بيته الوتر، يقول هل تجزئ عن قيام الليل؟
0: نعم، إذا اكتفى بها فهي إن شاء الله من قيام الليل، يكون كلما زاد فهو خير. يعني قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لو صليت في أول الليل في أوسطه في آخره، لكن كلما زدت أو تأخرت وصليت آخر الليل فهو أفضل. وأما صلاة التراويح فهذه صلاة في أول الليل، إن تبعتها بقيام في آخر الليل فهو خير لك، وإن اكتفيت بها فالحمد لله، نسأل الله القبول.
1: يقول: هل يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
0: إذا أنك ما انصرفت حتى أوتر الإمام فتشمله، وإن زدت أيضا فهو خير لك. وإذا أردت تدرك الفضيلتين فإنك تبقى مع الإمام حتى يوتر، فإذا سلم قم أمت لا تسلم، قم وصلي ركعة ثم تشهد وسلم، تصير شفعا بهذا، وصرفت مع الإمام حصلت الأجر. في آخر الليل قبل الفجر بقدر استطاعتك صل ما يسر الله لك ثم أوتر فتحوز الفضيلتين، اغتنم الفرصة قبل فواتها، فإنك لا تدري هل يعود إليك هذا الشهر أم لا، هل تدركه أم لا. أما هو الشهر سيعود، لكن الله المستعان كم نفس ستذهب قبل أن ينتهي الشهر. ولا نكون من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، التهجد والقيام في الليل ليس مقصور على رمضان، قيام الليل مشروع دائم طول السنة، عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبله. ويقول عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد ذلك حتى مات رضي الله عنه. ولا تكون مثل فلان كان يصلي الليل ثم ترك، لا، قل آمنت بالله ثم استقم، استمر حتى تلقى ربك، فلا تدري مش بقي لك، اغتنم ما دمت حيا صحيحا معافا قادر، اغتنم حتى لو سافرت أو عجزت أو مرضت يكتب لك ما كنت تعمل. إذا كنت مداوم على عمل صالح ثم عجزت حصل لك مانع يكتب لك ما كنت تعمل، وهذا من فضل الله.
1: صلى الله عليه وسلم يقول: لديه محل ويبيع فيه بضاعة بالأجل، يقول: ولكن أبيع البضاعة بسعر في حالة الدفع الفوري وبسعر آخر في حالة البيع بالأجل، فهل هذا البيع فيه شيء؟
0: إذا كان المال حلال والعقد صحيح اجتمعت فيه شروط البيع فلا بأس أن تبيع المؤجل بزيادة ثمن مقابل الأجل، لكن بشرط تحدد القيمة والأجل، ولا تكون مثل المشركين في الجاهلية إذا حل الدين ولم يوفي قال: إما أن توفي وإما أن تربي، يعني تزيد نزيد عليك الأرباح، لا، لو ما أوفى ولا قدر فهو معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ومن أيضا أنظر معسرا أو يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة. أما يعني كونك تبيع السلعة بثمن حاضر بسعر هذا معروف، نعم، ليس من يعطيك الثمن في الحال مثل من ستصبر عليه سنة أو شهر أو أكثر، كل أجل له وقع في الثمن ما في بأس، المهم تحديد القيمة وتحديد الأجل.
1: صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم شرب ماء الشعير وعصير الشعير، وما حكم بيعه؟
0: إذا كان لم يتخمر ما في معنى، هو دواء بإذن الله، الناس اللي استعملوه يعرفون، شرط أن لا يكون مخلوط معه شيء كحول ولا غيره، ولم يصل إلى درجة التخمر، يعني إذا أبضى يتخمر. الشعير من أصول الحبوب التي كانوا يتخذون منها الخمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد.
0: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي. كتاب التوحيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: الشيخ، القيمة العلمية لكتاب التوحيد، ما القيمة لها؟
6: قيمته من قيمة التوحيد، وقلنا إن التوحيد هو رأس العلوم.
5: طيب.
6: وهو صدر الشريعة، وهو أساس الأعمال. لا تصلح الأعمال إلا بالتوحيد، فمن عمل عملا أشرك فيه فالله غني عنه وعن شركه ولا يقبله الله عز وجل، فهو أساس الأعمال، ولا عمل يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوع كتاب التوحيد، موضوعه الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، وبيان ما هو الشرك الأكبر والأصغر، وبيان ما يكمل التوحيد وجوبا أو يكمله استحبابا، وبيان ما يؤثر على التوحيد من البدع والمحدثات. هذا موضوع هذا الكتاب العظيم، فهو كتاب خالص في التوحيد ومكملاته الواجبة والمستحبة، والنهي عن الشرك وأسبابه ووسائله، فهو كتاب يجمع هذه المعاني العظيمة. ولذلك كتب الله له البقاء والاشتهار والنفع العظيم، عاشت عليه أمم وانتفعت به، يعود أجرها إن شاء الله إلى هذا الإمام المجدد رحمه الله.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي آداب النصيحة والحوار في حال الخلاف؟
5: الخلاف ممكن ولا يخلو أحد منه، لأن هذا الاختلاف على قسمين. هناك اختلاف في أصول الدين وأسس الملة، هذا اختلاف مذموم، لأن الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهناك اختلاف في الآراء والأفكار في غير الأصول الشرعية وثبات الثوابت، وجهة نظر في بعض الأحكام الشرعية والآراء المطروحة. هذا الخلاف ممكن وجوده أمر يعني أمر غير مستبعد، بل وجوده قد يكون ضروريا في الأرض. لكن هذا الخلاف كيف يحل؟ يحل المسلم من هذا الخلاف بالتفاهم، بالتعاون، بالتناصح، بأن يكون كل هدفه الإشفاق على صاحبه ورحمته والإحسان إليه وتبيين الحق له. يظهر حسن النية وحسن الظن بالناس مع حسن النية مع الآخرين، وأن لا يتهم بآرائهم بل يوجه وينصح. فإن بعض الناس يكون عند له رأي من الآراء لا يدري أصواب هذا الرأي أم خطأ، فإذا جاء من يبصره بحكمة وبصيرة ونصيحة هادفة أزال الشبهة والإشكال عنه وأزال التأويل الخاطئ وبصره في دين الله. وإن ترك وشأنه استمر على غوايته وضلالته، فالواجب أن يتناصح بيننا تناصح يمليه علينا إيماننا ومحبتنا لإخوان المسلمين، تناصح نقدر من خلاله إصلاح الوضع وتحسين الأحوال، تناصح بينك من خلاله التحام صفنا واجتماع كلمتنا وتوحيد أمرنا لنكون أمة واحدة كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا.
1: وإنك لعلى خلق عظيم
2: وإنك لعلى خلق عظيم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب.
6: السرايا والبعوث، السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد. وقعة أحد التي عرفناها وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، بعد موقعة بدر التي في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ما هي البعوث التي بعثها والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله جل وعلا ولقتال المشركين؟ وهذه السرايا والبعوث التي سنأخذها إن شاء الله تعطينا مدى تحمل الصحابة رضي الله عنهم للمشقة والصبر على ما نالهم من الجراح والآلام، ومع ذلك يخرجون قادة ومجاهدين وهم جرحى ومرضى رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتحملون ما يصيبهم في ذات الله ولا يفرون ولا تؤثر فيهم القلة فقد يغير عليهم العدد الكثير وهم قلة، قد يكون ستة أو عشرة كما سيأتي يحاصرهم مئة من أعدائهم ويصبرون رضي الله عنهم ويقاتلون، فصبرهم عظيم، وعدهم الله جل وعلا الثواب الجزيل، وهم خيار الأمة رضي الله عنهم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ شرع الله ودينه للأمة، فهم أمنا على الوحي الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه للأمة كما سمعوه بعد أن طبقوه على أنفسهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فثمرة العلم أن الإنسان يطبقه على نفسه، يأخذ الدروس يطبقها على نفسه ما استطاع، يحاول وإن عجز يحاول أن يقرب منهم لأنهم القدوة الصالحة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رجالهم ونساؤهم، حتى النساء كنا يسارعن في التطبيق لما يسمعن من أزواجهن مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار. سمعت أزواجهن آية الحجاب، فلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان. طبقنا في الحال، أمرنا بالحجاب فاحتجبنا رضي الله عنهن. وهكذا كان الصحابة الرجال والنساء سراعا في تطبيق ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة الصالحة لهذه الأمة. فمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة ممن تبعهم اقتدى بالصحابة، ومن أراد الله به خلاف ذلك ظل وهلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت ثلاث طوائف: طائفة تغلو بهم وترفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله، وطائفة تجحف بحقهم فتسبهم وتتعرض لهم بالسب والشتم مما برأهم الله جل وعلا منه، وطائفة وسط أنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، يحبونهم في الله ويبغضون من عاداهم ويوالون من والاهم ويتبعونهم في هديهم ويصدقونهم في أقوالهم ويستنون بسنتهم، وهؤلاء هم الوسط، هم أهل السنة والجماعة. فلا ينبغي للمسلم أن يغلو بهم فيرفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، ولا ينبغي للمسلم أن يحطهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد رضي عنهم، فمن سخط عليهم فقد سخط على من رضي الله عليه وحاد الله في قوله. فهم خيار الأمة بعد نبيها، وهم قدوتنا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم أخذوا العلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصلوه إلينا كما سمعوه وطبقوه على أنفسهم وأخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم.
7: كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين.
6: كان المؤمنون لهم مهابة عظيمة بعد موقعة بدر، لأن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم وخذل أعداءهم، وكانوا متوجهين إلى الله جل وعلا مطيعين له ممتثلين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأيدهم الله بنصره. 310 قابلوا 1000 وزيادة أو أقل بقليل، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا منهم أسرا عظيما وعادوا غانمين ظافرين. فخافهم الناس، ودخل في الإسلام من كان ممتنع كعبد الله بن أبي وأمثاله، منهم من ثبته الله على الإسلام ومنهم من دخل في الإسلام نفاقا والعياذ بالله ومات على نفاقه كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأمثاله. فخاف الناس من المسلمين ووجلوا فداروهم وأحجموا عن حروبهم. ثم لما كانت الوقعة الأخرى موقعة أحد، وخالف بعض الصحابة رضي الله عنهم وعفى عنهم، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان النصر والتأييد في أول المعركة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم حصلت المخالفة من بعض الصحابة رضي الله عنهم عن اجتهاد، لكنهم أخطأوا في مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن على ذلك، صارت الدائرة عليهم، فرجع الكفار عليهم وقتلوا منهم، واستشهد من الصحابة رضي الله عنهم العدد الكثير، والحمد لله أنه لم يؤسر أحد من الصحابة أسر، وإنما فيهم الجراح وفيهم الشهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وكثرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وتأثر من هذا وأصابه الوجع، ولم يستطع أن يصلي الصلاة ذلك اليوم قائما، بل صلى قاعدا لمرضه عليه الصلاة والسلام، وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل بسبب المعصية. والمعصية قد تحصل من أفراد فيعم شؤمها الجميع ويعم شؤمها أهل البلد كلهم، لأنه كما جاء المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير عمت الجميع، وربما حصل انتقام من الجميع ثم يبعثهم الله جل وعلا على نياتهم. لكن إذا ظهرت المعصية أصاب الناس البلاء الشديد كما هو الواقع اليوم، تحصل المعاصي في بعض الأقطار فما تغير، ويكون في الأقطار بعض الأخيار لكن يندسون مع الناس ويسكتون ويضعفون عن التغيير، فيحصل الوباء والمرض والحروب والزلازل والفتن بسبب المعاصي والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ما أتاكم بسبب فعلكم. فالصحابة رضي الله عنهم بعضهم لأنهم على الجبل كثر 40، ولم يبقى على الجبل إلا 10 حراس، ونزل 30، فخلى الجبل الذي هو مكان الحراسة والمسيطر على موقع المعركة خلى من الرماة، فالتف كفار قريش ودخلوا على المسلمين من حيث لا يشعرون، قتلوا 10 الباقين ودخلوا على المسلمين بسبب المعصية، حصل ما حصل. فنتيجة لهذا حصل تجرع من كثير من الكفار على المسلمين، وكل طائفة همت بأنها ستغزو المدينة وتأخذها، طوائف من حولهم من العرب والبوادي هان المسلمون على أعدائهم، فهموا بأن يغيروا عليهم ويأخذوا ما بأيديهم، لولا أن الله تداركهم في حكمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة كفار قريش في غزوة المسماة غزوة حمراء الأسد. هذه كان فيها رفع معنوية للمسلمين لكنها قليلة بالنسبة لما حصل من الهزيمة والضرر في أحد، ولله في ذلك حكمة. عند هذا بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومن غزوة حمراء الأسد أتته الأخبار بأن كثير من العرب يريدون الإغارة عليهم بالمدينة، وذلك بتحريض من كفار قريش، وكأن بعض كفار قريش يقول لهم أخذنا نصيبنا من هؤلاء فخذوا نصيبكم أيها العرب. فهمت كل طائفة بأن تغير على أهل المدينة، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله.
7: كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر.
6: أظهروا إذا كانوا ساترين له اليهود والمنافقون والأعراب ومن حول المدينة من السكان، كانوا من قبل يدارون ويخفون عداءهم، لكن لما انهزم المسلمون في موقعة أحد أظهروا عداءهم تجرأوا عليهم. نعم.
7: وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم وتستأثر شأفتهم. فلم يمضي على هذه المعركة شهران
6: حتى يعني المعركة معركة أحد متى؟ في شوال. نعم.
7: حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة، ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر صفر في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة سببت
6: يعني في محرم وفي صفر، هذه بعد أحد مباشرة.
7: سببت في قتل عشرة من الصحابة، وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها سببت في قتل 70 من الصحابة.
6: هذا إجمالا وسيتابعها بالتفصيل رحمه الله.
7: وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة، ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وتجرأت بنو غطفان حتى همت بالغزو على المدينة في جماد الأولى من السنة الرابعة. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين يهددون بالأخطار، ولكن تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات وأعادت المسلمين هيبتهم المفقودة وأكسبت لهم العلو والمجد من جديد. وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسد، فقد حفظ بها مقدارا كبيرا من سمعة جيشه، واستعاد بها من هيبتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهش والذهول. ثم قام بمناورات أعادت المسلمين هيبتهم، بل زادت فيها، وفي الصفحة الآتية شيء من تفاصيلها. سرية أبي سلمة
6: رضي الله عنه كان قد أصابه جرح في أحد عميق، فلما تماثل للشفاء تهيأ رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم.
7: أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة، فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد
6: طليحة بن خويلد الأسدي. نعم.
7: قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء، وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في دياره.
6: كانوا يتهيئون للإغارة على المدينة هؤلاء بنو سلمة، فباغتهم أبو سلمة رضي الله عنه بمن معه 150 فتفرقوا وهربوا، وسلم الله المسلمين من شرهم وغنموا منهم غنائم كثيرة من الإبل والغنم، إنهم كانوا يتهيئون، لو تركوا حتى يكملوا تهيئهم لا غاروا على المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله رأى أن يباغتهم قبل أن يكملوا استعدادهم، فأرسل إليهم هذه السرية بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه الذي هو زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي توفي عن أم سلمة رضي الله عنها.
7: وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغاراتهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمين إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا. كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة
6: 4 أثروا فيها أسرى وغنائم إبل وغنم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الذي فرض الله جل وعلا له وقسم في الغانمين البقية رضي الله عنهم.
7: وعاد أبو سلمة وقد نغر عليه جرح قد أصابه في أحد فلم يلبث حتى مات،
6: بعث رضي الله عنه بعد هذه الغزوة من أثر جرح أصابه في غزوة أحد رضي الله عنه،
7: بعث
6: ذهب قائد سرية وهو جريح رضي الله عنه،
7: بعث عبد الله بن أنيس.
6: نعم.
7: وفي اليوم الخامس من نفس الشهر المحرم سنة 40 من الهجرة
6: كذلك مع بعث أبي سلمة بعث عبد الله بن أنيس في نفس الشهر في أول شهر محرم.
7: نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين فأرسل إليه
6: كأنه الجماعة الأولين متواطئين أنهم يتهيئون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لبني أسد أبو سلمة رضي الله عنه، وأرسل لهؤلاء عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. نعم.
7: فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه، وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت 70 من المحرم وقد قتل خالد وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
6: فإن هذا كان يتهيأ لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليه عبد الله بن أنيس ومن معه قتله، تمكن منه وقتله وأتى برأسه للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك عليه الصلاة والسلام،
7: فأعطاه عصا وقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة، فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه.
6: النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بأن أعطاه عصا قال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة، فأخذ العصا مسرورا رضي الله عنه، فلما حانت وفاته قال هذه ضعوها معي في كفني ألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بها، الإيمان الصادق لليوم الآخر رضي الله عنهم.
7: بعث الرجيع،
6: هذه بعثة ثالثة.
7: وفي شهر صفر من نفس السنة أي 4 من الهجرة قدم على رسول الله
6: بعثتان في محرم وهذه البعثة الثالثة في صفر،
7: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة وذكروا أن فيهم إسلاما وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن،
6: وهم يقيمون حول رابغ بين المدينة ومكة هؤلاء، وذكروا أن عندهم ناس مسلمين وإنهم يحبون أن يبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم عليه الصلاة والسلام، ثم غدروا بهؤلاء
7: فبعث معهم 6 في قول ابن إسحاق، وفي رواية البخاري أنهم كانوا 10،
6: بعث 6 في قول ابن إسحاق المؤرخ و10 في رواية الإمام البخاري رحمه الله.
7: وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وفي قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم،
6: يعني اختلف المؤرخان البخاري وابن إسحاق اختلفوا في قائد هذه السرية، هل هو عليهم مرثد بن أبي مرثد أم أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب؟
7: فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال له بنو لحيان فتبعوهم بقرب من 100 رام واقتصروا
6: 10 أو 6 أغاروا عليهم وعددهم 100 الأعداء، أغار الأعداء من بني لحيان ممن يقيم حول ما بين رابغ وجدة أغار عليهم منهم 100.
7: واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى سدفد
6: وكانوا قد لجأوا

0: وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق.
1: ثلاثة نزلوا وسلموا أنفسهم بدون قتال رضي الله عنهم، ظنوا أنهم يصدقون في هذا العهد الذي أعطاهم إياه.
0: فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، وأبى أن يسحبهم فجروه وعالجوه على أن يسحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لذت. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم
1: صلاة خبيب رضي الله عنها هذه الركعتان قبل القتل أصبحت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فهذه سنة. فخبيب رضي الله عنه كان يمثل أكمل أنواع الوفاء رضي الله عنه، معه أنه أسير ويراد قتله. هو كان أسير عند امرأة من وكلوها عليها أن تحفظه أسيرا لديها، فلما علم أنه يريدون قتله قال أعطيني موسى، يعني حديدة موس، من أجل أن أتهيأ للقاء الله للقتل مأسور. فأرسلت له الموسى بمثابة سكين مع ولد لها صغير، فلما وصل إلى خبيب أخذه خبيب ووضعه على رجله، فالتفتت المرأة ففزت فزة شديدة كانت تخرج معها روحها، لأنها وقعت بالخطر العظيم ترسل ابنها الصغير إلى أسير يراد قتله ومعه السكين، يعني كأنها سلمت ابنها للقتل. فأدرك هذا خبيب رضي الله عنه فقال ما لك أتخافين أن أقتله؟ لن أقتله إن شاء الله. فتقول، يقال أنها أسلمت بعد ذلك، فتقول ما رأيت مثل خبيب، ما رأيت مثل خبيب، يعني في وفائه، ولقد كنت أرى عنده العنقود من العنب يأكل منه مثل رأس الرجل، وما في مكة ثمرة، ما يوجد عنب، وإنما هو رزق ساقه الله عليه، وولد هذه وهو أسير ويراد قتله على رجله صغير ومعه السكين، يعني مهيأ أنه يذكيه ويستريح ويأخذ ثاره لأنه مربوط للقتل، لكنه رضي الله عنه وفى ولم يؤثر على هذا الولد لأنه لا ذنب له ولا ذنب لأمه فتركهم.
0: ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد
1: خيروني بين أن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبقوني أو يقتلونني، فأبيت إلا الإسلام مهما يكون الثمن رضي الله عنه.
0: فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل ممزعي.
1: فقال له
0: أبو سفيان أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟
1: يقول له أبو سفيان، لأن أبو سفيان كان قائد وكبير كفار قريش في ذلك الوقت، يقول له ما رأيك، أيسرك أن محمد عندنا نقتله وأنك تكون آمن عند أهلك؟ قال لا والله، ما يسرني أن أكون آمن محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه شوكة، أفديه بعمري عن الشوكة ما هو عن القتل رضي الله عنه.

0: لا أبو سفيان.
1: فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أنني في أهلي وأن محمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذه. ثم صلبوه وكلوا به من يحرس جثته. فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله
0: مسلم رضي الله عنه كان قائد سرية أخرى، فحصل منه غفلة عنه فاحتمله ودفنه رضي الله عنه.
1: فاحتمله بخدعة الليلة فذهب به فدفنه. وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، وأنه رؤي وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما زيد بن الدسنة فاتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليهم مثل الظلة من الدبر،
0: من الدبر، نوع من الزنابير. لما أرادوا أخذ هذا الرجل ليتأكدوا منه أنه هو القتيل عاصم رضي الله عنه الذي هو القائد قائد السرية، لما بعثوا إليه يريدون أخذ شيء من جسده ليتعرفوا عليه، بعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، يعني من الزنابير حمته، ما استطاعوا أن يقربوا حوله. فقال بعضهم لبعض: ننتظر ليلا تذهب الزنابير هذه. فأرسل الله الوادي وحمله ولم يأخذوا منه شيئا. فلما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله جل وعلا يحفظ المؤمن حيا وميتا، لأنه رضي الله عنه هدى ربه ألا تمس يده يد مشرك، وسأل الله ألا يمسه مشرك، فحماه الله جل وعلا من المشركين رضي الله عنه. نعم.
1: فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته.
0: ما ستبير معونة، هذه ستأتي إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة
3: نعم، يليه وقت المغرب، يعني يلي وقت العصر بقسميها الاختياري والضروري وقت المغرب، وعلامة دخوله علامة واضحة وهي غروب الشمس. إذا غربت الشمس في الأفق وسقط القرص كله وأقبل الليل من المشرق فقد دخل وقت المغرب وأفطر الصائم كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه علامة واضحة عرفها كل أحد. ويستمر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، مغيب الشفق الأحمر، وذلك لأن الشمس إذا غربت يبقى بعدها نور، يبقى بعدها نور، وفي طرف هذا النور حمرة، في طرف النور
2: حمرة
3: تسمى بالشفق. فإذا غاب البياض نهائيا لم يدخل وقت العشاء حتى يغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر الذي يلي البياض الذي المتبقي بعد غروب الشمس، يعني يبقى بعد غروب الشمس شيئان، البياض وهو بقية الأشعة، وبعده من جهة الشرق يوجد أيضا حمرة تسمى بالشفق. دخول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والشفق هو الحمرة المعترضة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس. فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، صلاة العشاء الآخرة. نعم.
2: ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما.
3: فالمغرب يسن تعجيلها على كل حال إلا ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، فإن صلاة العشاء المغرب تؤخر وتصلى مع العشاء جمع تأخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة بعد مغيب الشمس، فإنه واصل السير، ولما قال له بعض أصحابه الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، استمر صلى الله عليه وسلم في السير حتى وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، ثم صلى صلاة المغرب وصلى بعدها العشاء قصرا بأذان واحد وإقامتين. ففي هذه المسألة تؤخر صلاة المغرب. وكذلك كل مسافر يحتاج إلى الجمع ويريد جمع التأخير فإنه يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لأن هذا أرفق به. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى،
4: سنن الهدى،
0: صلاة الضحى،
4: صلاة الضحى.
0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
5: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
5: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
7: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
5: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
9: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
5: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
10: صلاة الضحى تشرع 2 ركعات و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعات، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
11: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله فخافت المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
5: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
12: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
13: من سنن الهدى،
14: من سنن الهدى،
13: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هل يدخل في ذلك طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه من الأحياء؟
3: يا إخواني، قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. حكم من الله أن من لقي الله عابدا غيره، مشركا معه غيره في عبادته، أن الجنة عليه حرام وأن مقره النار، ولا يخلو من هذه النار أبدا، بل هو فيها خالدا في أبدا دائما أبدا، لأنه أشرك بالله وأتى بذنب عظيم وظلم كبير. أي ظلم أعظم من أن تلتوي لغير خالقك ورازقك؟ الله خلقك ورزقك وأمدك بالنعم ظاهرة وباطنة، ثم تأتي لتسجد لغيره أو تدعو غيره؟ هو الحي القيوم القائم بأرزاق عباد، الذي يقولك ادعوني أستجب لكم، والذي يقولك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يقولك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فالتفاتك لغير الله بالدعاء والرجاء والخوف والاستعاذة والاستغاثة كله إشراك بالله وجعل لله أنداد وشركاء، وهذا أعظم الظلم. فإن الله إنما خلقنا لنعبده وحده. يقول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيا إخواني، الرسل بعثوا ليقول الناس اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا إخواني، الذي يقول المدد يا حسين، يا ولي، يا أحمد بدوي، يا فلان يا فلان، المدد العون الغوث، هذا شرك بالله، لأنه دعا ميتا لا يسمع دعاء من دعاه ولا يقدر لو سمع. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تأتي لقبر ضريح موت تستغيث به، إذا صور لك أي صورة وادعوها وارجوها، كل هذا من الضلالات والخرافات. يا إخواني، ربنا جل وعلا فتح بابه للسائلين ووعد السائل بالإجابة وهو أصدق القائلين، فعلينا أن نتوجه لله في دعائنا ورجائنا وخوفنا ورغبنا ورهبتنا إلى الله، ندعوه لتفريج الكرب وكشف الهم وإزالة الشدائد، نرجوه وندعوه. وقال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى هذا النبي من أنبياء الله، لما ضاق في الحيل وأصبح في بطن الحوت في عمق البحار، ماذا قال؟ ماذا دعا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدعا ربه واعترف بذنبه وخطئه وسأل الله المغفرة. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سيقة هذه القصة لنا لنعتبر التعظ ونعلم أن الأنبياء والمرسلين ملجأهم في دعائهم رب العالمين، لا أموات ولا غائبين. فيا أخي، المدد هذا الشرك الأكبر، لأنك دعوت غير الله. أدعو يا رب، يا رب الغوث، يا رب أمدني، يا رب انصرني، يا رب أغنني، يا رب عافني. أما أن تأتي لقوة الأموات وتصرخ عندهم المدد هم لا يسمعون ولا يعلمون، فكل هذا من الجهل والضلال.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب الرجاء. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت رجلا بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء، حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات، ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جرآء عليه قومه، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين، هذه الرواية المشهورة. ورواه الحميدي وغيره حراء عليه قومه، وقال معنى غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه، معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه، أي سقطت. ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فيستنثر، أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. في الجاهلية، أي قبل الإسلام، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. فتلطفت، أي فترفقت. متبعك، أي مظهر للإسلام ومقيم معك في مكة. ارجع إلى أهلك، أي ابق على إسلامك وأقم في أهلك خوفا عليه من أذى قريش. قيد رمح، أي قدره. مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهد بها لمن صلاها. تسجر، أي تهيج بالوقود. الفي، ظل ما بعد الزوال. من فوائد الحديث: الأمة التي تنحرف عن منهج الله وتتبع خطوات الشيطان ليست على شيء، لأنها تتردى في مهاوي الضلالة. الجاهليون حرفوا دين إبراهيم عليه السلام، ولكن بقي نفر كانوا يعتقدون ضلال قومهم واتبعوا بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وهم الحنفاء، أمثال قس بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل. إذا خشي الدعاة الفتنة من قبل حزب الشيطان وجند الطاغوت وكانوا على ضعف، جاز لهم أن يسروا بدعوتهم. ولذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن يعود إلى أهله بإسلامه ليقيم فيهم خشية من أذى قريش. بيان للشدة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ليصدوه عن دين الله. استحباب سؤال أهل العلم عن أحكام الدين. بيان ما أرسل الله به رسله، وهو توحيد الملة، بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ويحطم الطاغوت. وجوب تحطيم الأوثان والصلبان وطمس الصور. بيان لفضل أبي بكر الصديق وبلال بن رباح رضي الله عنهما، وأنهما من السابقين الأولين. استحباب متابعة أخبار أهل العلم والسؤال عن أحوالهم والاطمئنان عليهم. استحباب المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والابتلاء، ولذلك لا يجوز تكثير سواد أهل الكفر بالمقام بين ظهرانيهم. بيان للأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهي حين شروق الشمس ووقت الزوال وحين تغرب الشمس. تحريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد المتشبه ذلك، فإن الذي يصلي حين تطلع الشمس وحين تغرب لا يقصد التشبه بالكفار، ومع ذلك فالصلاة حينئذ منهي عنها. بيان لفضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب والخطايا، وهذا لمن توضأ كما أمر. جواز التثبت من المحدث من غير تهمة. كلما طال عمر المسلم واشتعل رأسه شيبا ورق عظمه، ينبغي أن يزداد إحسانا ورجاء وعملا صالحا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. فرطا أي متقدما وسابقا، بين يديها أي أمامها، هلكة أي هلاكا.

0: وإهلاكهم فيه إقرار عين الأنبياء وأتباعهم.
1: رياض الصالحين.
2: رياض الصالحين.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: عقوق الأمهات معروف أن حقوق الأمهات والآباء من أكبر الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال رديته حتى قال ليته سكت، لأنه تأثر وخاف عليه عليه الصلاة والسلام. فعقوق الأمهات أشد من عقوق الآباء، لأن الأم لها ثلاثة حقوق، والأب له حق واحد يكفيه برا، ويكفي الولد عقوقا وإثما لو قصر في حق. لكن هذا من زيادة الإكرام، خصهن بالذكر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. فحق الوالدين عليك واجب، ما فيها أوجب بعد حق الله من حق الوالدين. فكن مخلصا في إكرامك لوالديك وخدوتهم والقيام بحقهم دون تكره أو اشمئزاز. وفي قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: مشكات المصابيح.
1: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
7: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
1: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
6: مشكات المصابيح.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر.

0: بيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال، ثم سلم. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وفي أخرى لهما: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله.
1: نتكلم على بقية هذا الحديث. ذكرنا في الدرس الماضي شرح الحديث وشيئا من فوائده. انتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل الصحابة هل ما قاله ذو اليدين حق؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك. فيستفاد من هذا أن الإنسان لو سلم ثم قام ثم ذكر أو ذكر أنه سلم قبل الإتمام، فإنه يجب أن يرجع إلى مكانه ويجلس ثم يقوم، وذلك لأن قيامه الأول حين سلم لم يكن قياما للصلاة، بل قيام على أنه فرغ من الصلاة. وهذا القيام لا بد منه أن ينوي القيام لإتمام الصلاة. فترجع إلى مكانك إذا ذكرت وتجلس ثم تقوم وتكمل. من فوائد هذا الحديث أن السجود إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام لأنه أتى بزيادة. الزيادة التي أتى بها أنه سلم في أثناء الصلاة، والسلام ركن من أركان الصلاة، فيكون زاد ركنا في أثنائها، ولذلك أتم ثم سجد. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أنه يكون أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة لأن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت عن سهو وسجود التلاوة. ولهذا إذا كان السجود عن نقص كما لو قام عن التشهد الأول فإن السجود يكون قبل السلام، وهذا من الحكمة ومن أسرار الشريعة. ومنها أن الإنسان إذا سلم عن النقص فإنه يتم على ما كان عليه أولا، لا يبتدئ تكبيرة الإحرام. لو أنه كبر لتكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، لأن هذا إتمام لما سبق وليس ابتداء. ولهذا لو سلم من العصر مثلا في التشهد الأول وكان في ذهنه أنها الفجر، فهنا إذا ذكر لا يبني على ما سبق، لأنه سلم على أنها صلاة ذات ركعتين فقط، فيجب أن يبتدئ من جديد. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، وهي قليلة الوقوع، لكن لو وقعت فإنه في هذه الحال يستأنف. هذه ربما تقع في صلاة العشاء، يجلس الإنسان في الثالثة على أنها المغرب، لأن كلتيهما صلاة ليل، فيجلس في الثالثة على أنها المغرب ويسلم على أنها المغرب. فهنا نقول إذا ذكر بعد السلام أن هذه هي العشاء وجب عليه أن يستأنف الصلاة، لأنه سلم على أن الصلاة ثلاث لا على أنها أربع، فيستأنف الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يظن أن الصلاة تامة ومع ذلك تراجع لقول ذي اليدين، ولولا حسن خلقه لقال: لا أبالي بك، أنا متيقن أنني قد صليت تماما فلا أعود إلى كلامك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان أشدهم انقيادا للحق صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن السرعان الذين يقومون من المسجد ويسرعون الخروج منه كانوا موجودين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لأحد أن يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فما دام الإمام بعد سلامه مستقبل القبلة فلا تقم من مكانك، لا خارجا من المسجد ولا قائما إلى جهة أخرى في المسجد، تبقى حتى ينصرف الإمام. ولهذا قال العلماء: يكره للإمام أن يبقى مستقبل القبلة بعد السلام بقاء طويلا، وإنما يبقى بقدر ما يقول: أستغفر الله 3 مرات، واللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف لئلا يؤخر الناس. فصار هنا مسألتان: المسألة الأولى الإمام، نقول له: لا تمكث طويلا مستقبل القبلة بعد السلام، وإنما تمكث بقدر أن تستغفر 3 وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الثانية، الجهة الثانية، المأموم، نقول: لا تقم من مقام من مكانك ولا تتحرك منصرفا عنه حتى ينصرف الإمام. حتى لو قال: أنا أريد أن أقوم إلى جهة المسجد، قلنا: لا، تبقى في مكانك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإذا انصرف فقم. وفي هذا الحديث دليل على أن سجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه يكبر للسجود والرفع منه، ثم السجود للثانية والرفع منها، ثم السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله الموفق.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. متفق عليه.
1: رضي الله عنه في من ترك التشهد الأول ناسيا ثم قام، فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر ثم قام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين ثم سلم. فالإنسان إذا نسى التشهد الأول إن استتم قائما فإنه لا يرجع، يستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويستمر في صلاته ولا سهو عليه. وكذلك بقية الواجبات، لو أن الإنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ركع وبقي ثم قال سمع الله لمن حمده، أو قال بدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ثم قال سمع الله لمن حمده، فنقول له: إذا استتممت قائما فلا ترجع، استمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل السلام. وكذلك لو نسي أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، سجد السجدة الأولى ولم يقل سبحان ربي الأعلى ثم قام وجلس بين السجدتين، فنقول: لا ترجع، ولكن اسجد سجدتين قبل السلام. فالقاعدة عند العلماء أن من ترك واجبا حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه، ولكن عليه سجود السهو.
0: قال رحمه الله تعالى: باب سجود القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وعن ابن عباس قال سجدة صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي رواية قال مجاهد قلت لابن عباس أأسجد في صاد؟ فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود والترمذي. وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأوا أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أبو داود. وعنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. وعنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. رواه أبو داود. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية وهو أمية بن خلف. وعن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي.
1: من هذه الحديث ذكرها المؤلف رحمه الله في سجود التلاوة يعني السجود الذي سببه التلاوة، وذلك أن القرآن الكريم فيه آيات فيها محل سجود 15 موضعا يسجد فيها الإنسان
2: وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة أواجب هو أم سنة، فذهب كثير من العلماء إلى أنه واجب، وأن من مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثماً، واستدل بقول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني إذا قرئ عليهم القرآن الذي فيه السجود لا يسجدون تكبراً. ويدل لهذا هذا الرجل المشرك الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسجد، فأخذ كفاً من تراب فوضعه على جبهته استكباراً والعياذ بالله، فقتل بعد ذلك كافراً لأنه استكبر عن الذل لله عز وجل بوضع جبهته على الأرض. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الإنسان إذا مر بآية سجدة فلم يسجد كان آثماً ويخشى عليه من زيغ القلب والعياذ بالله، ولكن جمهور أهل العلم على أن ذلك سنة، سنة مؤكدة. واستدلوا لذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن وآخرها سجدة فاسجدوا لله واعبدوا، ولم يسجد لأن زيد بن ثابت لم يسجد. والمستمع تبع للقارئ، إن سجد سجد وإلا فلا. ولو كانت السجدة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا أن يسجد ولم يقره على منكر، لأنها لو كانت واجبة لكان تركها منكرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقر على منكر أبدا. واستدلوا أيضا بحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقرأ سورة النحل في الخطبة وفيها سجدة، فنزل من المنبر فسجد وسجد الناس معه. وفي الجمعة الثانية قرأ نفس السجدة ولم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. فالصواب أن سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، أما أن يكون واجباً يأثم بتركه فهذا محل نظر. والنصوص التي استدل بها من يوجبه ليس صريحة في الوجوب، إذ أنه يحتمل أن معنى قوله إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون له ولا يستجيبون له، فإن السجود يكون بمعنى الذل للشيء. ولكن ماذا عن سجود التلاوة؟ أهو صلاة أم سجود مجرد؟ من العلماء من يقول إن حكمه حكم صلاة النافلة، يشترط فيه ما يشترط في صلاة النافلة لأنه نفل. ومنهم من يقول إنه سجود مجرد، فيجوز أن يسجد على غير طهارة وأن يسجد إلى غير القبلة وإلى أي اتجاه كان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الذي نرى أنه لا بد فيه من الطهارة ومن استقبال القبلة ومن سائر شروط صلاة النفل، لأنه ليس من الأدب أن الإنسان يسجد لله عز وجل وظهره إلى القبلة أو يسجد على غير وضوء. والغالب أن قارئ القرآن يكون متوضئا. ثم هل سجود التلاوة هل له ذكر أو مجرد سجود؟ والجواب: له ذكر، تكبير عند السجود، وقول سبحان ربي الأعلى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه الآية: اجعلوها في سجود، فلا بد من قول سبحان ربي الأعلى. كذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، كما دل على ذلك قوله تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ثم يقوم من السجود بدون تكبير وبدون تسليم، إلا إذا كان يسجد في الصلاة، إذا كان يسجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. يعني مثلا لو قرأ سورة السجدة وهو يصلي كما في فجر يوم الجمعة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنها لما كانت في الصلاة كانت كسجود الصلاة، يكبر لها إذا سجد ويكبر إذا رفع. وهل يسجد التلاوة إذا كان في وقت النهي كما لو قرأ بعد العصر أو بعد الفجر؟ الجواب نعم يسجد، لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. خذ هذا الضابط، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، كتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، بل تصلى حيث وجد سببها مطلقا. وإذا سجد، وإذا سجد القارئ فهل يسجد من حوله؟ الجواب في هذا تفصيل، إن كان من حوله يستمع له منصتا له يتابعه بقلبه فإنه إذا سجد القارئ سجد لأنه تابع له، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. وإن كان سامعا لا مستمعا، بمعنى أنه مر بشخص يقرأ القرآن فسجد هذا الشخص فإن الذي سمعه لا يسجد، لأن هذا السامع ليس له حكم القارئ فلا يثاب على سمعه، إنما يثاب على السماع فلا يسجد. ولهذا نقول يسن سجود التلاوة للقارئ وإيه؟ والمستمع دون السامع. وإذا كان إماما وسجد وجب على المأمومين أن يتابعوا تبعا لإمام، وهذا إذا كان في صلاة جهر، لأنه إذا كان في صلاة الجهر فقد استمعوا له فيسجدون معه. وأما إذا كان في صلاة السر فلو صح الحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم في صلاة الظهر فسجد وسجدوا معه وقالوا لا نرى إلا أنه قرأ تنزيل السجدة، لو صح هذا الحديث لكان فيه دليل على أن الإمام له أن يقرأ السجدة في الصلاة السرية، وأنه إذا سجد سجد الناس معه. لكن هذا القرآن، هذا الحديث في صحته نظر، لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجب علينا الأخذ به، لكنه لم يثبت. فلذلك ذكر الفقهاء أن الإمام يكره له أن يقرأ في صلاة السر بآية سجدة، لأنه بين أمرين، إما أن لا يسجد فيكون ترك أمرا مشروعا، وإما أن يسجد فيلبس على من؟ على المؤمنين، على المأمومين. وقال بعض الناس يزول هذا الالتباس بأن يجهر بآية السجدة إذا مر بها وهو يصلي سرا حتى يسمع المأمومون قراءته ثم يسجد ويسجدون، لكن في النفس من هذا الشيء، لأنه إذا فعل ذلك فقد شرع ما ليس بمشروع، لأن ظاهر الحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة حين سجد في صلاة السر. على كل حال الأولى للإمام في صلاة السر أن لا يقرأ بآية سجدة. والله أعلم.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: مشكات المصابيح. مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
3: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. مشكات المصابيح، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بمجموعة من الأسئلة تتعلق بعمله في بيع وشراء السيارات بالتقسيط في صفات عديدة. يقول: الصفة الأولى في البداية اشتريت سيارات وبعتها بالتقسيط، يأتي المشتري ويدفع الأقساط في المعرض الذي أنا أبيع وأشتري فيه، وبعد أشهر أتصل أنا بالمعرض تلفونيا إذا كان يوجد لي ثمن سيارة كاملة، أقول أريد سيارة فيقولون بكذا وأشتريها ويأخذ ثمنها من الأقساط، وإذا حضر لي راغب شراء اتفقت معه وأرسلته للمعرض ووقع على الأوراق وأخذ السيارة وأنا لم أقم بتحريك السيارة، بل اشتريتها تليفونيا حيث أنها جديدة بأوراق الجمرك وهكذا، فما الحكم؟
7: أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله.
6: أحسن الله إليكم. الصيغة الثانية، يقول: في بعض الأحيان لا يوجد لدي ثمن سيارة كاملا، فيزيد علي المعرض في الثمن ويقبض المتبقي له من الأقساط التي تأتي لاحقا، حيث أن السيارة مثلا ب40,000 ريال ولا يوجد لدي مبلغ في المعرض سوى 30,000، يبيعونها علي ب43 ويستوفون الباقي من الأقساط التي لي، وفي كلتا الحالتين أنا لم أحرك السيارة، فما الحكم؟
7: هو لا يختلف هذا العقد عن العقد السابق له، إلا أن هذا العقد لأن بعض الثمن لم يكن حاضرا لديك، بل سيكون منه ما هو مؤجل زاد لأجل التأجيل، وهذا داخل في حكم البيع بالأجل، وأنه يكون أزيد من البيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل. ولو ألزم الناس أن يبيعوا ما كان ثمنه مؤجلا بمثل ما بيع بثمن حاضر لما استجابوا ولشق ذلك عليهم، والشريعة لا تأتي بالحرج. نعم.
4: بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: هذا أمر خطير جدا، يعني نقد أهل الحق والطعن فيهم هذا يفضي إلى الطعن في دين الله، لأن هذا يصد عن سبيل الله. الذي يطعن في أهل الحق، الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى التوحيد، الدعاة إلى محاربة الشرك البديع والضلال، الطعن فيهم ينفر عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد علمتم ما قال الله، طيب يعني الذين كانوا يتعرضون يطعنوا في الأنبياء، يطعنون في دعواتهم، يطعنون في أشخاصهم، يقولوا كذاب، ساحر، مجنون، إلى آخر الطعون. فإذا طعن في شخصه ضاعت دعوته. فهكذا الآن العلماء ورث الأنبياء، فإذا كان الناس يدعون إلى منهج السلفي، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج الأنبياء في العقيدة، إلى محاربة الشرك على منهج الأنبياء، فيأتي أناس يطعنون فيهم، معناه أنهم يصدون عن سبيل الله. نسأل الله أن يرزق هؤلاء التوبة، وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعرفوا لأهل الحق قدرهم، وأن يتركوا المجال أمام الراغبين في الحق، فلا يصدون عن سبيل الله.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.
5: قال تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما تنفقوا من شيء، أي شيء، فإن الله به عليم، سواء أنفقتم مما تحبون أو أنفقتم مما لا تحبون فإن الله يعلم ذلك، وسواء أنفقتم شيئا كثيرا أو أنفقتم شيئا يسيرا فإن الله يعلم ذلك، وسواء أنفقتم شيئا تريدون به وجه الله أو أنفقتم شيئا لا تريدون به وجه الله وإنما تريدون به الرياء والسمعة فإن الله به عليم سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. فهذا فيه وعد وفيه وعيد. فيه وعد لمن أخلص النية في صدقاته وإنفاقه وأنفق من أجود ما عنده، فإن الله وعده بجزيل الثواب وأن يكون من أهل البر. وفيه وعيد لمن لم ينفق شيئا من ماله بخلا، بخل بالمال ولم ينفق منه، فإن الله يعلمه، أو أنفق شيئا لا يريده لنفسه بل ينفق من الردي، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم فعله ويعلم نيته فيجازيه بالعذاب. يؤخذ من هذه الآية مسائل عظيمة. مسألة الأولى: مشروعية الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وذلك عبادة لله عز وجل، عبادة مالية. الإنفاق عبادة مالية، منه ما هو واجب في الزكاة والإنفاق على النفس وعلى الأقارب المحتاجين، فهذا واجب، ومنه إنفاق مستحب كالإنفاق في وجوه الخير التي لا يجب عليه الإنفاق فيها وإنما ينفق فيها تطوعا، وأنه ينبغي أن يكون ما ينفقه من النوع الجيد لأن نفعه أكثر ولأنه يدل على صدق الإيمان. فإن الإنسان إذا أخرج من جيد ماله ابتغاء مرضات الله فهذا دليل على صدق إيمانه، بل إن بعض العلماء عمم النفقة حتى في غير الأموال، فقال إن الإنسان إذا جاد بنفسه في سبيل الله هذا إنفاق مما يحب، لأنه قدم نفسه للجهاد في سبيل الله، هذا من أعظم الإنفاق في سبيل الله الذي ينال به البر. وكذلك الذي أنفق راحته ونومه في طاعة الله، صار يقوم الليل وصار يصوم النهار، هذا أنفق راحته في سبيل الله عز وجل، فيرى أن الآية عامة حتى في غير الأموال مما يقدمه الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده. وفي الآية النهي عن تصدق بالشيء الردي، طعام الردي، اللباس الردي، الآليات الرديئة التي نفعها قليل، فإذا صار عنده أشياء رديئة فإنه يخرجها ويوزعها على المحتاجين. فهذا في الحقيقة إنما أراد بإخراجها أن توسع له في المكان، ولم يخرجها رغبة في الطاعة، وإنما أخرجها ليتخلص منها. فهذا الله يعلم جل وعلا ويرى صنيعه ويجازيه على ذلك. يؤخذ من الآية أن الله جل وعلا يعلم أعمال عباده كثيرها وقليلها، وخالصها وغير الخالص له، فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ويجازي كلا بما يعلمه من قلبه من إيمان وتصديق أو غير ذلك من النوايا السيئة، فإن الله جل وعلا لا يخدع ولا تخفى عليه أعمال عباده. ثالثا، يؤخذ من الآية أن الإنسان لا يحقر الصدقة وإن كانت قليلة وإن كانت جهد المقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاءت قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان لها، جاءت تسأل فقيرة فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها لأنها جائعة، فاستطعمتها البنتان هذه التمرة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا، فأعجب ذلك عائشة رضي الله عنها وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله أدخلها بها الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والله جل وعلا ذم الذين يسخرون من الذين يتصدقون بالقليل، والذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث: إن الله ينمي الصدقة بيمينه كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. الإنسان لا يحقر الصدقة، ولا سيما إذا كان لا يجد غيرها ولو كانت قليلة، لكن عليه أن يخلص النية لله عز وجل، والمدار على الإخلاص لا على القلة والكثرة. فالإنسان لو أنفق المال الكثير والأموال الطائلة وهو لم يخلص لله عز وجل فإنها تكون هباء منثورا ولا تقبل منه.
3: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني. القطوف الدواني.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: أختنا تقول: أختم القرآن عدة مرات بحمد الله تعالى، غير أنه تمر علي كلمات لا أعرف معانيها ولا ألفاظها أحيانا، فبماذا تنصحونني؟ وإذا كانت أمي لا تستطيع قراءة القرآن، فهل أقرأ عنها القرآن بنية الثواب لها جزاكم الله خيرا؟
2: بل اقرأ عليها القرآن، لأن سماع القرآن والتلذذ بذلك عبادة. وأما كون القارئ تمر عليه ألفاظ لا يعلم معناها أو مجملات لا يعرف معانيها فليقرأ وإن لم يعرف ذلك. فمزايا هذا القرآن العظيم أو من مزاياه أن الإنسان يثاب بقراءة ألفاظه ولو لم يفقه معانيه، ولهذا فإن الإنسان إذا قرأ له بكل حرف 10 حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف. يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والإكثار من قراءة القرآن بتدبر وتأمل للمعاني مؤثر حياة القلوب. ونصيحتي لمن اعتاد تكرار القراءة في المنزل أن يكون عنده كتاب تفسير مختصر، إذا اعترضه لفظ لم يفهم معنى من حيث اللغة أو المعنى رجع إلى التفسير، لأن فهم المعنى أكثر تأثيراً على القلب.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
1: أكثر من سؤال عن ليلة النصف من شعبان.
6: ليلة النصف من شعبان، أولا باختصار أنصح بأن يقرأ رسالة قيمة مختصرة عظيمة النفع كبيرة الفائدة في هذا الباب للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي ليست طويلة، في 3 صفحات أو 4 صفحات، لكنه جزاه الله خيرا أتى فيها على خلاصة المقصود والمقصود وزبدة الأمر في هذا الباب، وبين رحمة الله عليه أن الفضائل الكثيرة التي تذكر والأعمال والعبادات التي تذكر تخص بها ليلة النصف من شعبان لا أصل لها صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونقل نقولات عديدة عن أهل العلم في تأكيد ذلك، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لليلة النصف من شعبان بقيام، ولا أيضا النهار بالصيام، إلا لمن كان له صيام معتاد، من كان يصوم البيض فيستمر على صيامه، لأن النية صيام البيض، فيصوم صيامه المعتاد. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمل وتخصيص يومها أيضا بعمل، فهذا ليس فيه شيء يثبت يعتمد عليه عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والأصل في العبادة التوقيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، مردود على صاحبه غير مقبول منه. بل الليلة وإن ثبت فيها فضيلة، الليلة أي ليلة كانت وإن ثبت فيها فضيلة، الفضيلة وحدها ليست مسوغا لتخصيصها بعبادة وعمل حتى يأتي الشارع بذلك. فانظر مثلا فضل الجمعة وليلة الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام، مع أنها ليلة فاضلة، ونهى عن أن تخص وأن يفرد يومها بصيام خاص به، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالعبادات مبنية على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف، وإذا كان العمل لا دليل عليه من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ولا يقبل منه.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
7: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. طيب، هل الهم من الوسوسة أم أنها
3: لا؟ الوسوسة يعني أشياء تهجم على الإنسان، وأما الهم يعني كل إنسان يهم بشيء ويصمم عليه ويعقد العزم عليه ويعني يفكر فيه ومشغول باله فيه، فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم.
2: الحديث الذي فيه كان حريصا على قتل أخيه،
3: نعم،
2: هل يدخل في هذا؟
3: نعم، هذا من يعني هذا الذي ذكرت أن ابن كثير رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء، ومنها أن الإنسان يعني يؤاخذ على همه وقصده وحرصه، واستدل على ذلك بحديث أبي بكر هذا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه.
2: أيضا أحسن الله إليكم، هل الملائكة تعلم الغيب أم يطلعها الله عز وجل على هذا الهم؟
3: الله سبحانه وتعالى أطلعهم على ذلك، لأن كل لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الجن والإنس والملائكة، هذه العوالم الثلاثة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا أقول لكم ولا أعلم الغيب، أمر الله بأن يقول ولا أعلم الغيب. وكذلك يعني الـ جاء أمور كثيرة يعني كانت تحصل ولم يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة بقربه، مثل ما حصل في بعض أسفاره أنه فقد عقد لعائشة وجلسوا ينتظرونه ويبحثون عنه، ثم إنه جاء وقت صلاة الفجر وهم لم يعني يجدوه، ونفد ما عندهم من الماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا وصلوا، ولما أرادوا أن يرجعوا وينصرفوا أثاروا البعير الذي تركب العائشة، وإذا العقد تحته. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم المغيبات ما جلسوا هذه المدة ومنتظر العقد، والعقد تحت الجمل أو تحت الدابة التي يركب عليها عائشة رضي الله عنها. فهذا غيب، هذا غيب لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يطلع نبيه على شيء من الغيوب، وكذلك يطلع ملائكته على ما شاء من الغيوب، ولكن لا أحد يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا يعلم مفسرات الغيب إلا الله. والجن أخبر الله عنهم بأنهم لا يعلمون الغيب كما في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والملائكة يعني كذلك في أول سورة البقرة: يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى.
2: هذا يسأل عن حكم طواف الوداع للمعتمر.
3: طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، وقد جاءت الأدلة واضحة فيه، يعني في كونه أمر الناس يكون آخر طواف البيت إلا أنه خفف عن الحائض، وحديث أخرى دالة على أنه واجب، لأن التخفيف إنما يكون عن وجوب، وأما بالنسبة للعمرة فلم يأتي دليل واضح يدل على ذلك. ومن العلماء من قال إنه أنها تجب، ولكن الذي يظهر أنه ليس هناك دليل على الوجوب، فإذا فعل ذلك لا شك أنه طيب ومستحب، وإن لم يفعل وخرج غير مودع ليس عليه شيء. لكن من خرج من الحج غير مودع عليه فدية.
2: هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: رجل ضرب بسيارة فرفع دعوى للمحكمة ليحصل على التعويض، فهل هذا جائز؟
3: أقول ما دام أنه رفع المحكمة، المحكمة تفصل في هذا.
2: يقول أنه مسافر لمدة 6 أشهر خارج بلده، فكيف يفعل في الصلاة؟
3: يتم إذا كان مقيما في بلد 6 أشهر أو 5 أيام فقط، يعني أكثر من 4 أيام، فإنه يتم وليس له أن يقصر، وإنما القصر لمن كان سائرا في الطريق، وكذلك من كان مقيما في بلد مدة تنقص عن 4 أيام فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع جلس في الوقت 4 أيام محققة، لأنه بعدها سيذهب إلى منى، وقد ذهب إلى منى في ضحى اليوم 8، وقد دخل نزل في الأبطح يعني في اليوم 4، فكان الإقامة المحققة التي كان يقصر فيها هي 4 أيام، فما زاد عليها هذا يعني يكون فيه الإثمام. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يتم من حين يصل، وأما إذا كان ناوي 4 أيام فأقل فإنه يتم يقصر إذا صلى وحده، وإذا صلى مع الجماعة يعني يصلي صلاة الجماعة يعني يتم، وإذا كان لا يدري متى تنتهي حاجته وليس عاقدا العزم على مدة معينة، ولكنه له حاجة إذا انتهت فإنه يعني كل يوم تنتهي يقول يمشي، فإن هذا يقصر ولو طالت المدة.
2: هذا يسأل عن مقبرة عندهم حولتها البلدية، وهي مقبرة صغيرة حولتها البلدية إلى مسجد بعد نبش القبور، ونقلت القبور إلى المقبرة يعني الكبيرة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟
3: نعم، ما دام أن القبور ليست موجودة وأنها نبشت، هذا المسجد نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور للمشركين وقد نبشت، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة فيه يعني قبور بعض المشركين، فنبشت ونقلت إلى مكان آخر وبني المسجد، فإذا كانت القبور قد زالت وليس هناك قبور، وإنما كان يعني فيه قبور لكنها نقلت إلى مكان آخر، فذلك جائز ولا بأس.
2: هذا يسأل هل جاءت في بعض يعني نسخ أو بعض الروايات أنه يمهل 6 ساعات حتى تكتب عن عليه سيئة؟
3: والله ما أعلم، أقول ما أعلم يعني تحديد مدة أنه يمهل.
2: الجمع بين أن رؤية الأنبياء حق وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للدجال.
3: نعم، رؤية الأنبياء حق، ولكنها أحيانا تكون مثال وأحيانا تكون حقيقة يعني مطابقة للواقع، يعني أحيانا تكون ضرب مثال وإن لم يكن يعني على مطابق لما رؤية في المنام، وأحيانا تكون موافقة يعني للواقع ومطابقة للواقع، كما ذكرت صاحبي موسى في السجن واحد منهم رؤياه مطابقة للرؤية يعني التعبير مطابق للرؤية وهو الذي يعصر الخمر، والثاني ليس مطابقا للرؤية وإنما هو ضرب مثال، وكذلك رؤياه الأخيرة الأولى التي فيها رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم لساجدين، أنه فسر ذلك يعني بإخوته وأبيه، وأن هذا هو تأويل الرؤية، يعني فرأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا والمقصود بهم يعني أبوه وإخوته، فهذا ضرب مثال، إذا الرؤية تكون على ضرب مثال وتكون مطابقة للمرئي فيحمل، والله أعلم أن ما جاء في هذه الرؤية بالنسبة للدجال أنه من قبيل ضرب المثال، لأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة
2: هذا يسأل عن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هل هي أيضا منامية؟
3: هل إيش؟
2: منامية أيضا أم أنها في
3: لا، ما في شيء يفيد أنها منامية، ما في شيء يفيد منامية، وإنما فيه مثل الرؤية اللي رأها في السماء، مثل كونه رأهم في السماء يعني يقظة لا مناما. نعم،
2: أحسن الله إليكم. يسأل عن صلاة الجنازة في المسجد النبوي، هل هي مضاعفة مثل الصلاة الأخرى المكتوبة؟
3: على كل فضل الله واسع، والله تعالى أعلم.
2: وكذلك النافلة.
3: النافلة نعم، لأن النافلة مضاعفة، لأن قول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه في المسجد الحرام يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. وكذلك صلاة الجنازة يعني قد يعني يكون أن هذا تدخل تحت هذا العموم.
2: هذا يسأل عن اسم رضوان، هل هو اسم خازن الجنة كما أن مالك خازن النار؟
3: ما نعلم شيء يدل على ثبوت ذلك، ثبوت التسمية له، يعني لا نعلم شيء يدل على ثبوتها.
2: سن الله عليكم، ما معنى المسيح، لفظ المسيح؟
3: بالنسبة للمسيح الدجال يعني كان يعني ممسوح العين، يعني فسر بتفسيرات كثيرة، ومنها أنه ممسوح العين، ومنها أنه يمسح الأرض وتطواله، وأنه يعني ينتقل ويدخل البلاد إلى مكة والمدينة وتطواله الأرض، ويأتي بأمور يعني مذهلة، وأمور يعني فيها يعني شيء يعني من دجله، يخيل للناس أنه يعني أعماله صحيحة وهو بخلاف ذلك. وأما بالنسبة للمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فقيل لأنه كان يمسح المريض يعني يشفى بإذن الله، وهذه من معجزته عليه الصلاة والسلام أنه يعني يمسح على المريض فيشفى. نعم. فيما يتعلق بالرؤى ومطابقتها للواقع، وأنها تكون مثال وأنها تكون مطابقة للواقع، الذي يقرأ كتاب التعبير من صحيح البخاري يجد أحاديث كثيرة يعني فيها الرؤى وفيها ضرب المثال، ومن ذلك ما جاء أنه رأى أن عليه سوارين من ذهب، رأى صلى الله عليه وسلم عليه سوارين من ذهب فنفخهما فطارا، وفسر ذلك بأنها بعض المتنبئين مثل أسود العنسي الذي خرج وقتل، يكون يعني هذا ضرب مثال، لأنه يعني كان عليه شيء من ذهب، والذهب كما هو معلوم يعني لا يلبسه الرجال، وجاء شريعته صلى الله عليه وسلم يعني بمنع الرجال، ولكن رؤيا المنام يعني تختلف عن وأن هذا الذهب الذي كان أنه صار ذهب فطار لما نفخه، فهذا ضرب مثال، وذلك أن هؤلاء يدعوا النبوة وأنهم يعني ذهبوا وطاروا، فصار الذهب يعني بمعنى الذهاب، يعني حصل ذهاب يعني، وأنه يعني هذا من معانيه التي جاءت يعني في التفسير الذي هو كونه ضرب مثال. نعم.
2: هذا فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق، أن من رأى الأنبياء فرؤياه حق.
3: ليس يعني هذا رؤيا الأنبياء حق، ليس الإنسان يرى الأنبياء، وإن المقصود الأنبياء إذا رأوا فرؤياهم حق، ورؤياهم وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، وإبراهيم رأى أنه يذبح ولده وهذا وحي من الله له بهذه الرؤيا، ويعني أقدم على ذبح ولده، وابنه استسلم وانقاد، وبعد ذلك فدي بذبح عظيم بعدما حصل الاستسلام والانقياد من إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فالمقصود رؤيا الأنبياء حق، أنها يعني أنها وحي، كل الأنبياء يرون في منامهم شيء هو وحي، ليس معنى ذلك أن من يرى الأنبياء يعني يصير رؤيا حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من رآه على هيئته التي هو عليها فرؤياه حق، إذا رآه على هيئته التي هو عليها عليه الصلاة والسلام فإن رؤيا حق، كالذي موجود في شمائل الترمذي وعن ابن عباس أنه جاء إليه رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، صف لنا هذا الذي رأيت، ووصفه، وكان وصفه مطابقا لما يعرفه الصحابة من هيئته وخلقته صلى الله عليه وسلم، قال لو رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا شيئا. يعني هذا رأي حق، يعني لأنه يعني مطابق يعني للواقع. أما لو أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة لا تليق به وعلى هيئة غير حسنة ليست هيئته صلى الله عليه وسلم، هذا ما رأى الأنبياء، هذا رأى شيطان. يعني هذا رأى شيطان، يعني كان يراه يعني عملاقا طويلا جدا أو قزما، أو يرى يعني ما له شعر يعني حليق أو ما إلى ذلك، هذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأى شيطانا. لكن من رآه على هيئته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحابه، هذا هو الذي رآه.
2: هذا طبيب مختص في جراحة القلب يقول أحيانا بعدما أصلي الظهر أخبر بأن هناك عملية، ثم أضطر للدخول إلى الصالة الجراحية، ولكن يخشى أن يبقى فيها إلى العصر إلى المغرب، فمتى يصلي العصر؟
3: يصلي العصر إلى قرب المغرب، إلى يعني إلى أن يبقى ركعة واحدة. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يعني يكون أدرك الوقت. كذلك من أدرك الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت.
2: لكن هل يجوز، هو يسأل يقول هل يجوز له أن يصلي قبل حلول وقت العصر لأنه سيبقى إلى ما بعد صلاة المغرب؟
3: إذا كان يغلب على الظن أنه سيبقى يمكن أن يجمع، يمكن يجمع جمع تقديم، والجمع يعني للتقديم في مثل هذا الحالة جائز. أقول جمع بين الصلاتين جائز، فإذا كان العملية يعرف أنها ستطول وأنه قد يخرج الوقت ما صلى فله أن يجمع في الصلاتين في وقت إحداهما، وإن الجمع للمريض وهذا يعني أشد حاجة، لأن المريض يعني قد يحصل له شفاء، وأما هذا يعني فتح قلبه فإذا ترك أو هذا يصيبه الهلاك.
2: صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل وضع الإصبعين في الأذنين أثناء التلبية سنة؟
3: إيش؟
2: وضع الإصبعين في الأذنين أثناء التلبية سنة لفعل موسى؟
3: هذا جاء في قصة موسى، لكن الذي جاءت به السنة أن الإنسان يرفع الصوت ولكن بدون ما يعني يصير فيه شدة بحيث أنه يعني يحصل له مضرة. وبعض أهل العلم قال أن هذا يدل على يعني أن ذلك، لكن هذا كما هو معلوم شرع لمن قبلنا، ومعلوم أن شرعنا شرع من قبلنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما يعني يدل على أنه، إذا جاء في شرعنا أنه ما يدل على أنه لنا وهو لنا، وإن جاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس لنا فليس لنا، وإن لم يأتي فهذا في خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يعتبر شرعا لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا للأخذ به، ومنهم من قال ليس بشرع لنا. ومن ذلك الاستدلال على الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فإن قوله وأنا به زعيم هذا فيه يعني فيه ضمان وفيه كفالة، فهذا يعني من شرع من قبلنا وهو أيضا في شرعنا وجاء في شرعنا ما يدل عليه.
2: يريد أن يؤدي العمرة لنفسه الآن ثم يؤدي عمرة أخرى عن والده الميت من مسجد التنعيم، هل يصح ذلك؟
3: الذي ينبغي أن الإنسان عندما يعتمر لنفسه أو لغيره يحرم من المواقيت ويأتي بعمرة داخل إلى مكة يلبي، وليس مثل ما يفعله بعض الناس يتردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي بعدة عمر في اليوم الواحد، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنه وما جاء عن الصحابة. وعائشة رضي الله عنها التي رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذهب للتنعيم، ذهب أخوها معها، أخوها عبد الرحمن، ولم يعتمر ما أحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس وأصحابه في الأبطح، ما قال إننا منحبسون بسبب عائشة فمن أراد أن يأتي بعمرة فليذهب إلى التنعيم كما ذهبت عائشة.
2: هذا يسأل عن وضع المرهم بين الفخذين في حال الطواف وهو محرم.
3: ما في بس مرهم لا بأس به، الشيء الذي ليس فيه طيب لا بأس.
2: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد طلاق واحد وقد اكتملت عدتها؟
3: نعم، إذا كملت عدتها وخرجها من عدة فهي يعني تفعل ما تشاء، إن أراد يعني زوجها أراد أن يرجع إليها بعقد جديد يرجع، وإن أرادت أن تزوج بغيره تزوج بغيره.
2: هل تفسير المنامات يعني وكذلك هل هو علم يدرس ولا التفرغ له؟
3: والله الذي يبدو أن هذا يعني أن هذا يعني يختلف، ولهذا لا يقال أنه علم يدرس، وهذا الشيء الذي ينسبونه إلى محمد بن سيرين هذا ليس بصحيح.
2: جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شذرات من محاضرات
1: شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
2: في هذه الآيات يقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لأصحاب الأموال لا يدفعوها إلى السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، وهو من خف عقله ولم يحسن التصرف في المال، عكس الرشيد. وقوله أموالكم، قيل المراد أموال المخاطبين، أي لا تسلطوا عليها السفهاء من الصغار والنساء والمجانين والذين لم يحصل منهم الرشد للتصرف. وقيل المراد بالأموال أموال اليتامى، فنهى الله جل وعلا أولياءهم أن يمكنوهم من التصرف في أموالهم وهم صغار، وكذلك من في حكم الصغار ممن لا يحسن التصرف في المال، فيكون معنى ذلك الحجر عليهم، ويكون الخطاب للأولياء الذين يتولون أموال اليتامى. وأضافها إلى المخاطبين فقال: أموالكم، لأمرين: الأمر الأول حثهم على حفظها كما يحفظون أموالهم، والأمر الثاني أن المال نفعه للجميع، وإن كان مالكه مختصا إلا أن نفعه لجميع الناس، لأن الله جعل الأموال قياماً لمصالح العباد كما يأتي: أموالكم التي جعل الله لكم، أي صيرها الله جل وعلا لكم قياماً، أي قياماً لمصالحكم، وقرئ قياماً أي قيماً للأشياء. فالله جل وعلا جعل الأموال لمصالح العباد، كما يقال: المال عصب الحياة. ثم قال جل وعلا: وارزقوهم فيها. إذا كان المراد أموال المخاطبين، فمعنى قوله ارزقوهم فيها أي أنفقوا على من تجب نفقته عليكم من الزوجات والأولاد الصغار. ومعنى قوله ارزقوهم فيها واكسوهم، إن كان الخطاب للأولياء فمعناه أن أصحاب هذه الأموال ينفقون على من تجب نفقته عليهم من أولادهم وزوجاتهم وأقاربهم. وإن كان المراد أموال اليتامى فمعناه أن ولي اليتيم ينفق عليه من ماله، أي من مال اليتيم، ويكسوه منها من غير إسراف ولا تبذير. وقولوا لهم قولا معروفا، أي طيبوا خواطرهم بالكلام الطيب، لأن تقول لليتيم: أنا سأدفع إليك مالك إن شاء الله إذا بلغت رشيدا وأمكنك من التصرف فيه حتى يطمئن وحتى يزول ما في نفسه من الشكوك. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى هذا خطاب للأولياء، ومعنى ابتلوا أي اختبروا، وذلك بأن يدفع لليتيم قبل بلوغه إذا قارب البلوغ يدفع إليه شيء من المال ويراقب تصرفه فيه، فإن كان تصرفه جيدا فإنه يمكن من ماله بعد بلوغه رشيدا، وإن كان تصرفه غير جيد فإنه يستمر الحجر عليه إلى أن يزول سفهه، ولأنه لا يعرف رشده إلا بالاختبار. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يكون هذا مبينا لقوله تعالى في الآية السابقة وآتوا اليتامى أموالهم، وأنهم لا يدفع إليهم مالهم إلا بهذين الشرطين، الأول البلوغ والثاني الرشد، لأن الله رتب الدفع إليهم على شرطين.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم، شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية،
1: فقه الأدعية والأذكار،
0: الأدعية والأذكار.

0: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
1: فقه الأدعية والأذكار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مر معنا أيها الإخوة المستمعون في حلقة مضت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولا ريب أن في هذا أبلغ دلالة على عظم شأن الدعاء وأنه نوع من أنواع العبادة. ولا يخفى على كل مسلم أن العبادة حق خالص لله وحده، فكما أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، فكذلك لا شريك له في العبادة بجميع أنواعها ومنها الدعاء. فمن دعا غير الله عز وجل طالبا منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد عبد غير الله وأشرك معه غيره. الله تبارك وتعالى لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه إلا للدعوة إلى إخلاص العبادة لله والتحذير من صرفها لغيره سبحانه. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، فقد تواترت الأدلة وتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على التحذير من صرف الدعاء لغير الله والنهي عن ذلك وذم فاعله بأشد أنواع الذم، حتى صار ذلك من ضروريات هذا الدين التي لا يرتاب فيها كل من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت دلالات نصوص القرآن الكريم المشتملة على ذلك وتكررت في مواطن كثيرة منه، وذلك لشدة خطورة دعاء غير الله ولكونه أكثر أنواع الشرك وقوعاً، حتى قال بعض أهل العلم: لا نعلم نوعاً من أنواع الكفر والردة وردت فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه. فمن هذه النصوص أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشوكاني رحمه الله في رسالة له في وجوب توحيد الله عز وجل بعد أن أورد طرفا من هذه النصوص، قال: فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده، وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة، فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله سبحانه؟ قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال سبحانه: ناعيا على من يدعو غيره ضاربا له الأمثال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب؟ قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد طلب الله سبحانه من عباده في هذه الآية أن يدعوه، وجعل جزاء الدعاء له منهم الإجابة منه، فقال: أستجب لكم، ثم توعدهم على الاستكبار عن هذه العبادة عن الدعاء بما صرح به في آخر الآية، وجعل العبادة مكان الدعاء تفسيرا له وإيضاحا لمعناه وبيانا لعباده بأن هذا الأمر الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع من أنواع عبادته التي خص بها نفسه وخلق لها عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع هذا كله فقد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة. ثم ذكر رحمه الله ما يدل على ذلك من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب على كل مسلم أن يدرك خطورة الأمر، وأن يعلم أن هذا حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك معه غيره فيه. وكيف يشرك المخلوق الضعيف العاجز بالملك العظيم الذي بيده أزمة الأمور، المتفرد بإجابة الدعاء وكشف الكروب، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الذي ما تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا تعلق به ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أعطاه الغنى، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف عنه ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو سبحانه الذي يجيب المضطرين ويغيث الملهوفين ويعطي السائلين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا إله إلا هو الملك الحق المبين. وقد أجمع أهل العلم على أن من صرف شيئا من الدعاء لغير الله فهو مشرك بالله العظيم، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو صلى وصام، إذ شرط الإسلام ألا يعبد إلا الله. فليحذر من يرد لنفسه الفوز والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة من هذا الإثم المبين والخطر العظيم. نسأل الله الكريم أن يجنبنا والمسلمين ذلك، وأن يقينا من الزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فقه الأدعية، فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: إن يوم عرفة يوم عظم الله جل وعلا أمره ورفع قدره وأقسم به، فقال سبحانه: وشاهد ومشهود. والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، وهو اليوم الذي أكمل الله جل وعلا فيه الدين، وأتم علينا فيه النعمة، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة المشهود قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. في يوم عرفة يا رعاكم الله يباهي ربنا جل وعلا ملائكته بعباده ويغفر لهم، وما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أذل ولا أصغر منه في يوم عرفة. يوم عرفة يا رعاكم الله أحد أيام أشهر الحج، قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. يوم عرفة

0: وليال عشر.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فإني قريب
1: وإذا

0: فإني قريب.
1: أحسن الله إليكم. تقول: هل نستطيع في سجود السهو أن ندعو الله جل وعلا؟
2: الجواب: الشخص في سجود السهو يدعو كما يدعو في سجوده للصلاة، يدعو فيه كما يدعو في سجوده للصلاة، وسجوده في الصلاة يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وبناء على ذلك فلا مانع من أن يدعو الشخص في سجود السهو. وبالله التوفيق.
0: فإني قريب.
3: وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.

0: أشكره على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر.
1: علينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته.
2: لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات.
0: فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من عشر ذي الحجة المباركة، وهو يوم الوقوف بعرفة للحجاج وأداء الركن الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة لما له من الفضل والعظمة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهو يوم مبارك. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالحجاج يقفون في هذا اليوم، في يوم عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين وأنزل على رسوله قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وغير الحجاج يكثرون من ذكر الله بالتكبير والتسبيح والتهليل، ويصومون هذا اليوم، يصومون هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فغير الحاج يصوم يوم عرفة، أما الحاج فإنه لا يصوم، من أجل أن يتقوى على الوقوف بعرفة ويتفرغ للدعاء.

0: ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، بل إنه شرب والناس ينظرون إليه على راحلته حتى يعلموا أنه ليس بصائم عليه الصلاة والسلام. فلا يستحب صيام يوم عرفة للحاج، وإنما يستحب لغير الحجاج. الوقوف بعرفة له وقت وله مكان، أما وقته فهو يبدأ من زوال الشمس بدخول وقت الظهر، على الصحيح من قولي العلماء يبدأ بدخول وقت الظهر ويمتد إلى طلوع الفجر ليلة العيد. فمن وقف في النهار فإنه يستمر إلى الليل ولا ينصرف إلا إذا غربت الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زال واقفا في عرفة إلى أن غربت الشمس واستحكم الغروب، ثم دفع إلى مزدلفة. فإن انصرف قبل الغروب يلزمه أن يعود ويبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس، فإن لم يعد فإنه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب. فالوقوف بعرفة ركن، وأما الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا فهو واجب، فمن فاته الوقوف فاته الحج، ومن لم يقف إلى الغروب النهار فإنه فاته واجب الاستمرار إلى غروب الشمس، يكون عليه فدية، فهذا وقت الوقوف. وأما من وقف في الليل جاء بعد غروب الشمس إلى عرفة فإنه يكفيه أي وقوف ولو قليلا، فيقف بعرفة ويدعو ثم ينصرف ولو وقوفا يسيرا، ولو مرورا معها ناويا الوقوف، لو مرورا معها وهو محرم، حتى ولو لم يعرفها إذا كان محرما ويتحرى الوقوف بعرفة ويبحث عنها ومر بها وهو محرم فإنه يكون قد أدى الوقوف بمروره بها في وقت الوقوف. هذا من حيث الزمن. من حيث المكان، إن عرفة لها حدود مبينة بأعمدة مرفوعة ولوحات مكتوب عليها حدود عرفة من جميع الجهات، فعلى الحجاج أن يتأكدوا من دخولهم داخل الحدود والعلامات المنصوبة. وفي أي مكان، في أي مكان وجدوا في عرفة فإنهم حصل لهم الوقوف في أي مكان من أرجاء عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: قفتها هنا، يعني عند الجبل والصخرات، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. فعرفة كلها موقف للحجاج، فلا حاجة إلى أن الحاج يذهب إلى الجبل ويصعد على الجبل ويكلف نفسه ويكلف من معه من كبار السن وصغار السن والمرضى، يذهب إلى الجبل، هذا لا داعي له وليس مشروعا. وإنما في أي مكان وجد الحاج ولله الحمد وهو محرم في أرجاء عرفة فإنه قد أدى المطلوب والمشروع له، فيستريح في مكانه ويتفرغ لذكر الله وللدعاء. يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر جمع تقديم، من أجل أن يتفرغوا للدعاء والعبادة. وعلى الحجاج أن يجتهدوا في الدعاء ويدعو، سواء كان راكبا أو واقفا على قدميه أو جالسا أو مضطجعا، يدعو الله على أي حال كان في وقت الدعاء، ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لإخوانه المسلمين الأحياء والأموات، ويكثر من الدعاء والتضرع، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، فهو خير الدعاء. فيجتهد المسلم في الدعاء في هذه الفترة ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس إذا وقف في النهار، ويكثر من الدعاء ولا يغفل ولا يشتغل بما لا فائدة فيه من مجاذبة الحديث والجدال وضياع الوقت. لا مانع من المحادثة، لكن بمقدار، مقدار الحاجة ومقدار ما لا يفوت على المسلم كثيرا من الوقت، بل يجعل غالب وقته للدعاء وذكر الله عز وجل في هذه الفترة المباركة. وصح في الحديث أن الله جل وعلا يباهي الملائكة بأهل عرفة عشية عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وهذا فضل من الله ويدل على فضل هذا اليوم وفضل هذه الساعة المباركة، وفيها ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا يباهي ملائكته بالحجاج الذين وجدوا في هذا المكان طاعة لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذا فضل عظيم ومظهر من المظاهر العظيمة. جاءوا لا يسوقهم طمع في دنيا ولا يسوقهم سلطان، وإنما يسوقهم الإيمان. جاءوا برغبة عظيمة تتجه أفئدتهم وقلوبهم إلى هذه الأمكنة، لا من أجل طمع دنيوي ولا خوفا من مخلوق، وإنما جاءوا خوفا من الخالق سبحانه وتعالى ورجاء لثوابه وطمعا في مغفرته.
1: لطائف المعارف في مال مواسم العام من الوظائف.

0: يشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر.
1: فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته.
2: لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 27 باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه:
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وعن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي. وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة، فقال: يا عمار، ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم. رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير ورواه البزار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. رواه الطبراني موقوفا ورواته ثقات. وعن منصور ابن زاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار تتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك. فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. رواه أحمد والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة،
0: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
3: أحسن الله إليكم. أخونا يقول: اغتسلت من الجنابة ثم توضأت للفريضة، وبعد الصلاة وجدت أن هناك جزء من بدني لم يصله الماء، وذلك لأنه كانت هناك مادة ملتصقة عليه، فهل أعيد الغسل أم أغسل ذلك الموضع فقط؟ وهل الصلاة صحيحة؟
4: الجواب: يجب عليك أن تعيد الغسل وأن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
2: فائدة في دقيقة،
0: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحج فضائل ومسائل، الحج فضائل ومسائل.

0: والنعمة لك والملك لا شريك.
1: الحج فضائل ومسائل. الحج ركن عظيم من أركان الإسلام. قال سبحانه:
2: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
3: الله يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يدل على فورية ذلك، وأن واجب عليه البدار بالحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقيل: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لو قلت هذا واجب الحج مرة، فمن زاده وتطوع.
2: الحج

0: الحج فضائل ومسائل.
1: نفقتك مخلوفة وذنوبك مغفورة ودعواتك مستجابة إذا أخلصت العمل لله وصدقت أدائك للعمل.
0: الحج فضائل ومسائل، برنامج نبين لكم من خلاله جملة من الفوائد في فضائل الحج ومقاصده والمسائل المتعلقة به من دروس أهل العلم وكلماتهم.
2: أيها المسلم الكريم، أوصيك وصية ونصيحة محب مشفق في هذه الأيام المباركة، اتخذها فرصة لنفسك ومناسبة كريمة لشخصك، وقد أكرمك الله سبحانه وتعالى بالمجيء لحج بيته الحرام. اتخذها فرصة، جاهد نفسك على التوبة إلى الله وحسن الإنابة إلى الله لتخرج من الحج وأنت من أولياء الله. فرصة لك، والله إنها لفرصة ثمينة. واذكر في هذا المقام قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى ثم يباهي ملائكته، يباهي بهم ملائكته، يقول: ما أراد هؤلاء. انظر هذه الفضائل الأربعة العظيمة التي جمع هذا الحديث، وتأمل من خلالها كيف أن يوم عرفة يعد بابا عظيما إن وفقك الله لتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ممن عتقت رقابهم من النار، ممن أجيبت دعوتهم، أقيلت عثرتهم، غفرت زلتهم، تقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم وجعلهم في عداد عباده وأوليائه سبحانه وتعالى. فهي فرصة عظيمة لك أن تنتهز فرصة حجك ووقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى في أرض عرفات لترتقي إلى هذا المرتقى المبارك وإلى هذه المنزلة العظيمة، تسأل ربك سبحانه وتعالى من فضله العظيم.
0: الحج فضائل ومسائل، برنامج نبين لكم من خلاله جملة من الفوائد في فضائل الحج ومقاصده والمسائل المتعلقة به من دروس أهل العلم وكلماتهم.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: فضيلة الشيخ، ما صفة التعزية؟ وهل يعزى غير أقرباء الميت مثل زملائه وجيرانه؟ وهل التقبيل أو المصافحة عند التعزية مشروع؟ وهل يعزى بالهاتف أو الذهاب إلى منزل المعزين؟ وهل هو حديث إنما التعزية للمصاب أم ماذا؟ وما معنى
9: هذه الستة أسئلة
8: متصلة؟
9: أسئلة في سؤال واحد. طيب، التعزية سنة، سنة مؤكدة للمصاب من قريب أو صديق أو زميل أو غير ذلك،

0: حيث قال للرسول الذي أرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يكون، وله أن يقول دعاء مناسبا مثل ما هو مشهور عند الناس اليوم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر الله لميتك، أو غير ذلك من الدعاء المناسب. وأما التقبيل والمصافحة فليست من سنة التعزية إلا إذا كان هذا أول ما لقيته، فإنك تصافحه، لأن المشروع عند الملاقات المصافحة. وأما أن تتخذ سنة على أنها من سنة التعزية فهذا بدعة، لأن كل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله كان مبتدعا. وأما مكانها فليس لها مكان معين، أي مكان تجد فيه المصاب وتشعر بأنه مصاب فإنك تعزيه. وأما زمنها فقيل إنها تقيد بثلاثة أيام من حدوث المصيبة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الحديث في الإحداد وليس في التعزية. والصواب أن التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية، فإن نسها أو رؤي أنه ليس بمصاب إلى ذاك الحد فإنه لا يعزى. ولكن هل تكرر التعزية بمعنى أنك إذا عزيته اليوم ثم رأيته من الغد هل تعيد التعزية عليه؟ أقول إن وجد سبب فنعم. فمثلا لو عزيته اليوم وأتيته من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال يبكي مثلا، فإني أقول له: يا أخي اتق الله عز وجل، لا تؤذي الميت، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولكن ليس تعذيب رقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك. نعم. فصار الخلاصة أنها لا تختص بأحد، وإنما تشمل من؟ إيش؟ كل مصاب، ولا تختص بمكان ولا تختص بزمن، ما دام أثر المصيبة باقيا فعزه، أما تكرارها فكما علمتم، إن دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فلا تكررها. نعم. بأي شيء يكون التعزية، بالهاتف أو بكتابة أو بأي شيء. لا ذهب إلى إيمان رأى الذهاب إليهم في البيت، لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، اللهم إلا أن يكون قريبا جدا وتخشى أن لا تذهب يعدون ذلك من قطيعة الرحم، فهذا شيء آخر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تحذير الأبرار.
1: تحذير الأبرار
0: من التشبه بالكفار.
1: من التشبه بالكفار.
2: أواه أواه كم في القلب من كمد، تكاد من حره الأحشاء تنصهر. فالجل من أمتي قد صار متبعا، منهاج من بالإله الحق قد كفروا. أيترك المنهج الأسمى بلا خجر، ويقتفى نهج من ضلوا ومن فجروا.
0: تحذير الأبرار من التشبه بالكفار. أحبتنا في الله، إن من أصول شريعتنا الإسلامية العظيمة أن يكون المسلم متميزا عن غيره من أهل الكتاب والمجوس والملحدين وباقي الملل الكافرة التي زاغت عن هدي الله واتبعت أهواءها فباءت بسخط منه جل في علاه.
1: ولكن مع الأسف كثير من المسلمين في هذا الزمان تناسوا أن لديهم ثوابت عقدية وقواعد شرعية تضبط ما يؤخذ من الأمم الكافرة ويقبل، وما يحذر منه ويعرض عنه ويهمل، فوقعوا في التشبه المشين بأعداء الأنبياء والمرسلين، وما علموا أن العزة لله عز وجل كما جاء ذلك في كتابه المبين.
3: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.
0: فاغتر كثير بما عند هؤلاء الكفار من علوم الدنيا الفانية التي من آثرها على الآخرة فهو مهان، وتناسوا أن من أعظم النعم التي أنعمها الله علينا نعمة الإسلام، الذي من تمسك به نال العزة والرفعة في كل زمان ومكان في الدنيا والآخرة.
4: نحن عندنا الإسلام لا يعادله شيء، الإسلام لا تعادله الدنيا بحذافيره إذا تمسكنا به. معهم زهرة الحياة الدنيا، لكن نحن معنا الإسلام الذي لا يعادله شيء، مع أن الإسلام لا يمنع من الانتفاع بخواص الأشياء ومنافعها، بل يحث على هذا، لكن الشأن أننا لا نتشبه بالكفار ولا نعظم الكفار ونعجب بما هم فيه من زهرة الحياة الدنيا، إنه استدراج لهم، ولا نستحقر أحوال المسلمين، وإن كانوا المسلمون ضعفاء، وإن كان ليس بيدهم مادة ولا عندهم حضارة، معهم الإسلام الذي لا يعادله شيء، فنحن على نعمة ولله الحمد، عندنا الدين وعندنا الإسلام، وهم مش معهم، معهم زهرة الحياة الدنيا وليس عندهم دين أصلا، ما عندهم دين، كفار. وهل تنفعهم زهرة الدنيا إذا إنهم استدرجوا بها؟ ما تنفعهم. فنحن معنا الإسلام الحمد لله، ومن معه الإسلام ما فاته شيء، بل معه كل شيء الحمد لله.
1: فالمذلة أيها العبد المسلم في مشابهتك لهؤلاء الكفار وبعدك عن اتباع أهل التقى الأبرار.
5: إن تقليد اليهود والنصارى أو غيرهم من الكفار في أي صفة من صفاتهم، سواء العبادات أو العادات، فإن ذلك من الضلال. فيجب أن المؤمن يعتز بدينه ويعتز بتقاليده الإسلامية، ولا يرى غيرها أكمل منها ولا أفضل، يكون عنده تعصبا لدينه وملته وما هو عليه من الفطرة التي فطره الله عليها، ثم نبت على الإسلام بين أبوين مسلمين وفي بلد إسلامي. فمن العار ومن النقص ومن الذل أن ترجع إلى أعداء الإسلام وتعجب بهم وتقلدهم. المسلم لا ينبغي أن يحتقر ما هو عليه ويعجب بما عليه الآخرون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نبه أنه سيكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، ولكن هذا التنبيه المقصود منها التحذير، فاحذر، ولا بد أن يوجد، ولكن احذر أن تكون منه.
0: أيها المسلم، لقد نهانا الله العلي الحكيم عن التشبه بأعداء الدين في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
6: تشبه بالكفار جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن ففي قول الله جل وعلا في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنهى عن أن يكون أهل الإيمان الذين أوتوا الكتاب من قبل، وجعل المفسرون هذه الآية دليلا على النهي عن التشبه بأهل الكتاب. وصح في السنة في سنن أبي داود وفي المسند وفي غيرهما بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروي مختصرا بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. دل الحديث والآية على أن التشبه بالكفار محرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: هذا الحديث يدل على أن أدنى أحكام التشبه التحريم، يعني أن التشبه قد يصل إلى الكفر إذا تشبه بهم في عبادتهم وفي إشراكهم ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فإن التشبه كما ذكر محرم وكما دلت عليه الأدلة.
1: زجر عظيم من العزيز العليم في قوله:
3: ومن يتولهم منكم فإنه منهم،
1: وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
7: قول من تشبه أي أتى ما يكون به مشابها لهم، وذلك أن يفعل شيئا من خصائصه. والتشبه يكون بالعقيدة، يكون بالعبادة، يكون باللباس، يكون بالحلى، يكون بالعادات، حديث عام. وإذا كان عاما فينزل قوله صلى الله عليه وسلم فهو منهم على ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فمثلا: من تشبه بقوم في العقيدة فهو منهم، معلوم يعني اعتقد ما يعتقدون سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات هو منهم، حتى لو نفى أن يكون منهم نقول أنت منهم. من تشبه بهم في العبادة فهو منهم، لو أن إنسان تشبه بأصحاب الطرق في عباداته وقال أنا من أهل السنة نعوذ بالله من البدعة، وهو يفعل في العبادة ما يفعله أهل الطرق، هل يقبل؟ لا، هو منهم. من تشبه بهم في العادات فهو منهم، ولا سيما إن نهى الشرع عن ذلك بعينه. إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار، لأن يوجد الآن أناس يرون أن الأكل باليسار تقدم وحضارة. ليش؟ لأنه تفعله الأمم المتحضرة على زعمه، فهو حضارة وتقدم ويكون منهم. تشبه بهم في اللباس، صار يلبس مثل لباس الكفار، نقول هو منهم. المهم إذا تشبه بهم، والتشبه أن يفعل ما كان مختصا بالمتشبه به، أما ما كان مشتركا فلا تشبه، لكن ما كان مختصا به. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فهو منهم، هل المعنى أنه يكون كافرا؟ نقول هو حسب، هو على حسب إيش؟ الشبه، أي حسب ما تشبه به. إذا قلنا تشبه بهم في لباس مثلا، هل يكون مثلهم في الكفر أو هو مثلهم فيما تشبه بهم في الثاني؟ لكن قد يقال إن قوله فهو منهم يعني يوشك أن يكون منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن، وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. وإذا قلنا إنه منهم في هذه الفصلة التي تشبه بها فهو باعتبار الحال، أما إذا قلنا فهو منهم أي أن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن، فهذا يفسر قوله فهو منهم بإيش؟ في المآل. ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى محبته وتعظيمه والركون إليه، وهذا قد يجر المرأة إلى أن يتشبه بهم حتى بالعبادة.
0: فيجب مخالفة الكفار أعداء الإسلام والمسلمين في كل ما يختص بشأنهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وإليكم بعضا من صور التشبه بهؤلاء.
4: تشبههم بهم في حلق اللحى، في إطالة الشوارب، الرسول ينهى عن ذلك ويقول: جزوا الشوارب وارخوا اللحى، اكرموا اللحى. وتشبههم بهم في الملابس، تشبههم بهم في اللغة والكلام من غير حاجة، تكلمون بلسانهم ورطانتهم من غير حاجة، لكن يعشقونها ويفتخرون أن الواحد يتكلم بلغة أجنبية بدون حاجة، ولا عاد له محتاج ما يخالف، لكن دون حاجة بس يتنطع في هذا، نطع بلغة غير لغة القرآن ويرطن عند الناس بدون حاجة إلى، ويستعمل الكلمات الأجنبية. كل هذا من التشبه، التشبه بابه واسع، منه ما هو كفر صريح. الكفار اليهود والنصارى كانوا يبنون على القبور، عظيمها يبنون عليها المساجد، يصلون عندها، يتشبه بعض هذه الأمة بهم فبنوا المساجد على القبور، هذا كفر والعياذ بالله. إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، هذا كفر. بناء الأضرحة على القبور وعبادة الأولياء والصالحين، البناء نفسه هذا وسيلة إلى الشرك، لكن إذا سبب البناء هذا عبادة المبني عليه هذا شرك أكبر. لا يبنى على القبور ولا تزاد عن تربتها ولا يعمل عليها ما يدعو إلى تعظيمها، وإنما تكون كقبور الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قبورا ضاحية في الصحراء عليها ترابها ونصائبها، ولا يكتب عليها ولا تجصص ولا يبنى عليها ولا ترفع أكثر من شبر، هكذا منعا للغلو. لكن لما كان اليهود والنصارى يعظمون القبور ويعبدونها من دون الله كان في هذه الأمة من فعل ذلك تشبها، ومن التشبه ما هو محرم وليس بشرك، إلى التشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، هذا محرم، التي ابتدعوها أعمالهم التي ابتدعوها هذا محرم. أما التشبه بهم في خلقتهم لما لهم فيها دخل، مثل تركهم الشيب لا يصبغونه، الشيب ما هم من صنعهم، صنعه الله بهم، لكنهم لا يخضبونه ولا يغيرونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود نصارى لا يخضبون، خالفوه، هذا إذا لم يستعمل صبغ اللحية بغير السواد، طبعا صبغها بالحمرة بالصفرة بالألوان التي غير السواد الخالص، هذا تشبه به، لكنه تشبه مكروه ليس محرم. التشبه يختلف، منه ما هو كفر ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه كراهة التنزيه.
1: وليعلم أحبتنا في الله أن التعامل معهم في أمور الدنيا لا يعتبر موالاة لهم، وأن تقليد صناعاتهم والأخذ بعلومهم الدنيوية بما ينتفع به المسلمون لا يعتبر تشبها بهم.
8: التعامل مع الكفار شيء، ومظاهرتهم ومواداتهم وموالاتهم أمر آخر، بينهما فرق كبير. التعامل معهم في البيع والشراء والقرض والاستقراض والاستعانة بمصانعهم وبأسلحتهم وبأموالهم هذا أمر جائز، كان واقعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الذين كانوا يعيشون هنا مع المسلمين في ذلك المجتمع المثالي. يوجد في أول الأمر اليهود كما يعلم الجميع، ويوجد المنافقون. المسلمون يكرهونهم بقلوبهم، ولكن يعاملونهم معاملة دنيوية، يبيعون معهم ويشترون معهم، يقرضونهم ويستقرضون منهم. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، وهذا التعامل ألا يخطئ بعض الشباب، التعامل شيء، والتعاون والموالاة والمحبة والرضا والمظاهرة شيء آخر، هذه كلها من الأمور الكفرية. لكن التعامل معهم مع أشخاصهم ومع مصانعهم أمر عادي، أمر دنيوي جائز، إذ ليس في ذلك حبهم أو مودتهم. إنما ذكرت المصانع لأن هذه المصانع المتطورة الآن التي يحتاج إليها المسلمون لكونهم قصروا أنهم لم يتعلموا كما تعلم الكفار، ولم يوجدوا المصانع كما أوجد الكفار، اضطروا الآن اضطرارا إلى التعامل مع تلك المصانع ومع تلك الأسلحة المتطورة. هذه المصانع بمثابة تلك الدكاكين والحوانيت التي كانت هنا في المدينة لليهود، التي كان يستعملها ويستخدمها المسلمون، سيوفهم دكاكينهم وخناجرهم وحلي نسائهم كانت تعمل بأيدي اليهود وفي دكاكينهم وحوانيتهم. وتلك الدكاكين الحوانيت تطورت إلى أن أصبحت اليوم تلك المصانع، لا فرق بين هذه المصانع المتطورة بين تلك الدكاكين والحوانيت التقليدية على حد سواء. أي كما كان أولئك يستعملون دكاكين الحوانيت ويجلسون أمام الصاغة والحدادين يعملون لهم سيوفهم دكاكينهم، إن استعملنا نحن اليوم واستخدمنا واحتجنا إلى مصانعهم وخبرتهم مع العلم أننا نكرههم لا نواليهم ولا نوادهم، ليس ذلك من باب الموالاة ومن باب المظاهرة في شيء أبدا، فليفهم هذا جيدا.
0: تحذير الأبرار من التشبه بالكفار.

0: يومنا سمع ولا بصر.
1: تحذير الأبرار،
2: تحذير الأبرار
1: من التشبه بالكفار،
2: من التشبه بالكفار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: ماذا يترتب عن إعراض العبد عن الدين وعن الغفلة وعن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك يا شيخ صالح؟
6: ترتب عليه الخطر العظيم وهو الهلاك. هذا الذي أوقع المشركين والكفار في نار جهنم وخابوا وخسروا دنياهم وآخرتهم هو أنهم ما لا يخافون من الله، ويظنون أن هذه النعم أنها حق لهم على الله سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم، أي أن الله يعلم أنني مستحق لهذا فأعطاني إياه ولم يعترف بفضل الله عليه، فهذا من الغرور والعياذ بالله. نعم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ لقائي هذا بتحية الإسلام ألقيها عليكم جميعا، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمناه تبارك وتعالى حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة الكرام، موضوع الدعاء موضوع كبير الأهمية، جليل القدر، عظيم الفائدة، وينبغي على كل مسلم أن يكون دائما وأبدا عظيم العناية بالدعاء، كثير الإقبال على الله والإلحاح عليه تبارك وتعالى، وإظهار الفاقة والافتقار إليه جل وعلا، والتذلل بين يديه، وطلب الرحمة والمغفرة والعون منه جل وعلا. فإن الدعاء مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، كل خير في الدنيا والآخرة مفتاحه الدعاء، لأن أزمة الأمور وتصريف شؤون الناس تدبير أحوالهم بيد الرب جل وعلا، يدبر أمر الخلائق ويتصرف فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وأي خير ترجوه وفلاح تؤمله في الدنيا والآخرة فعليك بهذا المفتاح العظيم، التوجه إلى الله جل وعلا والانطراح بين يديه وسؤاله جل وعلا والإلحاح عليه. والله عز وجل أمر عباده في كتابه بالدعاء وحثهم عليه ورغبهم فيه، وبين عز وجل أنه قريب ممن دعاه، يجيب دعوته ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، فهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو القائل تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآيات في كتاب الله عز وجل في بيان شأن الدعاء وعظيم قدره ورفيع مكانته كثيرة جدا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يرغب فيها صلوات الله وسلامه عليه بالدعاء، ويحث عباد الله المؤمنين على المحافظة عليه والمواظبة عليه في كل وقت وحين. قد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه في السنن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء كريم عند الله وعظيم عند الله، وهو تبارك وتعالى يحب من عباده أن يدعوه، بل يحب منهم أن يلحوا عليه في الدعاء وأن يكثروا من سؤاله تبارك وتعالى والتذلل بين يديه. بل إنه سبحانه كما ثبت في الحديث الذي في المسند يغضب ممن يترك سؤاله ولا يقبل على الله تبارك وتعالى بالدعاء والسؤال. ففي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهو جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه وأن يقبلوا عليه داعين راجين، طامعين مؤمنين، راغبين فيما عنده تبارك وتعالى. وهو عز وجل خزائنه ملأى وفضله عظيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. وهو تبارك وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الدعاء أيها الإخوة شأنه عظيم، وأنت أيها المؤمن مفتقر إلى الله جل وعلا في كل شؤونك وفي جميع أحوالك، مفتقر إلى الله جل وعلا في صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك. وتأمل معي هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت في صحيح مسلم، لتعلم من خلاله مكانة الدعاء وشدة حاجتك إلى الدعاء في صلاح دينك ودنياك وآخرتك. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا من الدعوات الجامعة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الدعاء ونظائره مما جاء في السنة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع: تعلم شدة حاجتك للدعاء في هدايتك وسداد أمرك وصلاح دينك ودنياك وآخرتك وسلامتك من الآفات والشرور وحسن عاقبتك وطيب مآلك وحسن أحوالك. أنت في ذلك كله مفتقر إلى الله جل وعلا من كل وجه، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. ثم إننا أيها الإخوة الكرام نستقبل يوما مباركا عظيما هو خير أيام الدعاء وأفضلها، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم إياه على أحسن حال، وأن يعيننا وإياكم فيه على كل خير وطاعة تقربنا منه تبارك وتعالى. نستقبل يوما عظيما، يوم تقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات وترتفع فيه الدرجات، ولله تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار، وهو عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة يدنو تبارك وتعالى من عباده ويباهي بهم ملائكته. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم ملائكته ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهذه فضائل عظام بهذا اليوم العظيم. الرب جل وعلا يدنو من الخلائق دنوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، ويباهي بهم ملائكته، ويعتق فيه خلقا كثيرا من النار. نسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال أهل العلم: هذه المباهات دليل على مغفرة الله لهم، لأنه لا يباهي بأهل الذنوب والخطايا. فهذه فضائل عظام في هذا اليوم الكريم، وهو خير أيام الدعاء، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وحديث ورد في أسانيد عديدة يشد بعضها بعضا، وهو يدل على فضيلة هذا اليوم ومكانته عند الله عز وجل، وأنه خير أيام الدعاء. ومعنى ذلك أن العبد الذي أكرمه الله عز وجل بالوقوف في عرفة في هذا اليوم العظيم عليه أن يستغل هذا الموقف بالإقبال على الله عز وجل ذاكرا شاكرا مسبحا مهللا معظما لله عز وجل كثير الدعاء له والسؤال له تبارك وتعالى، وأن يحرص تمام الحرص ألا يفوت هذا اليوم العظيم، وأن يواظب فيه تمام المواظبة على ذكر الله، تلاوة كتابه، والتهليل والتسبيح والدعاء، كما هو الشأن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده ومن اتبعهم بإحسان. ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، أي راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في راحلته، فوقف عليه الصلاة والسلام يدعو ورفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى، فمالت به ناقته فسقط منه خطامها، فتناوله بإحدى يديه ويده الأخرى مرفوعة يدعو الله عز وجل، تناوله بإحدى يديه ويده الأخرى مرفوعة يدعو الله تبارك وتعالى. وهذا يدلكم على شدة المحافظة وعظيم العناية بالوقت في هذا اليوم والدعاء فيه والإقبال على الله عز وجل فيه وعدم تفويت لحظة من لحظاته، ويكون المرء مقبلا على الله، مؤملا، طامعا، واثقا بالله تبارك وتعالى، عالما بأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن تاب ويعفو عن السيئات. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. خرجه الترمذي وإسناده جيد. فالمؤمن يكون عظيم الثقة بالله، عظيم الرجاء، شديد الإقبال على الله، حسن الظن بالله تبارك وتعالى، يؤمل في ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه جل وعلا. وقف الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو من أجلة السلف ومن أئمة التابعين، وقف بعرفات ورأى الناس وقوفا يدعون الله عز وجل، باكين خاشعين متذللين، فقال للناس: أرأيتم لو أن هؤلاء بهذه الصفة ذهبوا إلى رجل ذا مال كثير وسألوه دانقا، الدانق مبلغ قليل من المال، وسألوه دانقا أيردهم؟ قالوا: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذا بدانقه. الله عز وجل رحيم بعباده، ولهذا ينبغي على العبد أن يقبل على الله عز وجل وهو واثق بالله، حسن الظن بالله، عنده يقين بالله، يطمع في رحمة الله ومغفرته وفضله، وأن يعتق من النار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب لقلب لاهٍ. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تدعو وتسأل وتلح على الله عز وجل وعندك يقين بأن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة وعد الله عز وجل هو أصدق القائلين بأنه يجيب من دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. الله عز وجل يجيب من دعاه، ولهذا يدعو المؤمن ربه وعنده يقين وثقة بالله تبارك وتعالى وحسن ظن به جل وعلا، وأن يحذر أشد الحذر من اليأس والقنوط. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي. هذه عجلة مذمومة في الإنسان، يمد يديه إلى الله مرة أو مرتين ثم يقول دعوت ولم يستجب لي، فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله وينقطع عن دعاء الله تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا أن نعزم المسألة وأن نجد في الطلب وأن نعظم الرغبة في الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يعزم الإنسان مسألته ويلح على الله تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا ثلاثا يكرر الدعاء. ولو تتأمل أدعية القرآن وأدعية الأنبياء تجد الدعاء يتكرر: ربنا ربنا ربنا. تأمل الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: ربنا ربنا ربنا، تكرار، والنتيجة فاستجاب لهم ربهم. يكرر الإنسان ويلح على الله تبارك وتعالى ويؤمل في ربه جل وعلا خيرا. ويسن لك عندما تقف في عرفات أن تستقبل القبلة، ولا يشترط أن تقف عند جبل الرحمة أو مستقبلا لجبل الرحمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فقف في أي مكان في عرفة، أهم شيء أن تستقبل القبلة. ويستحب أن تكون على طهارة وأن تمد يديك إلى الله عز وجل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين في الدعاء يوم عرفة كما فعل صلوات الله وسلامه عليه، رفع يديه إلى الله عز وجل. ورفعك يديك إلى الله عز وجل هذا فيه إيمان منك بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه تبارك وتعالى بيده أزمة الأمور، وأنك فقير إليه محتاج متذلل، فمد يديك إليه تبارك وتعالى مد الفقير المحتاج المتذلل المنكسر بين يدي الغني الحميد واسع الفضل جزيل العطاء، فتمد يديك إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا مع غناه عنا تبارك وتعالى، لا تنفعه طاعتنا ولا ينفعه دعاؤنا ولا ينفعه رجاؤنا من دعا وسأل وأقبل على الله فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فهو غني تبارك وتعالى عن دعوة الداعين وسؤال السائلين، ومع ذلك يفرح جل وعلا ويحب من عباده أن يدعوه. وكما في هذا الحديث يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين. فهو جل وعلا لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه. من دعا الله عز وجل وتوجه إليه بصدق وسأله بإلحاح وأقبل عليه بيقين لا يرد الله تبارك وتعالى دعاءه. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما معناه: ثلاثة أمور إذا اجتمعت فيك لا ترد دعوتك: اجتماع قلبك، أن يكون قلبك حاضر. بعض الناس يرفع يديه يدعو ويحرك لسانه ببعض كلمات الدعاء لكن قلبه مشتت هنا وهناك وفي أمكنة كثيرة، ليس حاضرا. اجتماع القلب. الأمر الثاني الصدق في الفاقة والضرورة والاحتياج إلى الله عز وجل، أن يكون صادقا بينه وبين الله تبارك وتعالى في افتقاره واحتياجه ولجوئه إلى الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث قوة رجائه بالله عز وجل. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يقول ابن القيم رحمه الله لا تكاد ترد الدعوة. ولهذا ينبغي على من يدعو الله عز وجل أن يأتي بشروط الدعاء وآداب الدعاء، وأن يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى مخلصا لله جل وعلا في دعائه، لا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يعتمد إلا على الله ولا يطلب الشفاء والعون والمدد والنصر والعافية إلا من الله، ويكون عظيم الثقة بالله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك أجيبت دعوته وتحقق رجاؤه وأعطاه الله تبارك وتعالى سؤله. ومما أذكر به إخواني فيما يتعلق بالدعاء في يوم عرفة أن تحرص على الدعاء لإخوانك المسلمين بالخير والعزة والرحمة والعافية والنصر والتأييد. تدعو لإخوانك، ودعوة المؤمن لأخيه في ظهر الغيب مستجابة. وكما أنك تحب من إخوانك أن يدعو لك بالخير فأحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. ولهذا جاء في صفة المؤمنين أنهم يقولون في دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فأمره أن يستغفر للمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فيستغفر، استغفر لإخوانك المؤمنين، تسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. وإذا قلت في دعائك، وتأمل معي رعاك الله، إذا قلت في دعائك: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كان لك من الحسنات بعدد كل مسلم ومسلمة حي أو ميت من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليست آلاف ولا ملايين هذه الكلمات إذا قلتها. جاء في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني وغيره وإسناده جيد أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان لهم بكل واحد منهم حسنة. فأنت تدعو لإخوانك وتؤجر، وليس أجرا واحدا بل أجور كثيرة جدا. وتذكر أن في إخوانك من هو فقير، من هو مريض، من هو مبتلى، من هو ضال، من هو كذا، تذكر وادعو الله عز وجل للمسلمين أن يغني فقيرهم وأن يشافي مريضهم وأن يعافي مبتلاهم وأن يهدي ضالهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يغفر لهم ذنبهم. فأنت تدعو لإخوانك المؤمنين والله عز وجل يأجرك على ذلك أجورا لا تخطر لك على بال ولا تدور لك في خيال. ولهذا لا، لما تدعو لنفسك أكثر من الدعاء لإخوانك، وأنت لما تدعو لهم وتكون مشفقا عليهم رحيما بهم يجازيك الله تبارك وتعالى من جنس عملك، فيكون ذلك سببا لرفعتك وعلو شأنك عند الله تبارك وتعالى. وعلى المسلم في هذا اليوم العظيم أن يكثر من تكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما تقدم معنا. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعندما تقول هذه الكلمة عليك أن تستحضر معناها وأن تتذكر مدلولها، فهي كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، فأنت ترددها وتستحضر معناها، ففيها التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. وعليك أن تتخير من الدعاء أجمع. وكان صلوات الله وسلامه عليه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله تخير من الدعاء أجمعه ويترك ما سوى ذلك. ولهذا عليك أن تحرص على الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت عنه من أدعية أقول ذلك مذكرا، أن يقول المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا الدعاء كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ويقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فهذه الأدعية ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فيحرص المسلم على هذه الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مشتملة على غاية المقاصد العلية ونهاية المطالب الرفيعة، وسالمة من كل زلل ونقص وخطأ. بينما أدعية الناس فقد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها مخالفة، قد يكون فيها مجاوزة، وقد تكون سليمة. أما أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدعية معصومة مأمونة سالمة جامعة لكل خير. فعليك أن تحرص على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنتقي منها جملة تكررها وترددها في هذا الموقف العظيم. فهذا أيها الإخوة تذكرة لي ولكم فيما يتعلق بالدعاء وفيما يتعلق بيوم الدعاء الذي هو خير الأيام. وأذكركم ختاما بأمر، ألا وهو أنه قد اجتمع لك يوم عرفة أمران أو شرفان: شرف الزمان فيوم عرفة خير أيام الدعاء كما مر معنا في الحديث، وشرف الحال فأنت على حال عظيمة طيبة فأنت محرم بالحج، والحاج من أو الحج من مظان إجابة الدعاء. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فأنت في يوم عرفة اجتمع لك الشرفان، شرف الزمان وشرف الحال، فعليك ألا تضيع هذا اليوم بالذهاب هنا وهناك والحديث مع هذا وذاك، بل تقف بين يدي الله عز وجل متذللا خاضعا مقبلا على الله تبارك وتعالى، ترجوه وتطمع في مغفرته، وتسأله أن يعتق رقبتك ورقاب إخوانك المسلمين من النار. وختاما أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح ذات

0: أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: أحسن الله إليكم. نعرف من زملائنا الطلاب عقوق بعضهم لوالديهم، ماذا نعمل معهم وما توجيهكم بالنسبة لبر الوالدين؟
3: الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى، واجب عليه أن يبر والديه. والبر يختلف من بحسب وضع الوالدين، قد يكون من ناحية الاتصال والسلام والجلوس وما إلى ذلك، وقد يكون بحسب المساعدة في أمر من أمور الدنيا أو غير ذلك من وجوه المساعدة التي تنفع كل منهما. ويقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمني سألهم عن أويس فأخبروه به، يعني دلوه عليه، فدعاه وأخبره بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له. فهذه المزية لأويس القرني من جهتين: من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أقسم على الله لأبره، ومن جهة أنه وصى عمر رضي الله عنه أن يستغفر له أويس. هاتان خصلتان ناتجتان عن بره بأمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ذلك ببره لأمه، قال له: والدة هو بها بار. وبهذا يتبين لنا فضل البر. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الشخص إذا كان بارا بوالديه فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أولاده من يبره، لقوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهكذا من ناحية العقوق، فإذا حصل عقوق من الابن لأمه أو لأبيه فإن الله سبحانه وتعالى يخرج من صلبه من يعقه كما عق أمه.

0: أو عق أباه. وهذا البر لا يكلف الشخص، يعني لا يكلفه شيئاً لا يستطيعه، فالواجب هو القيام ببر الوالدين وبالله التوفيق.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاء الإسلام بتوجيهاته السمحة وإرشاداته القويمة، هاديا إلى كل فضيلة، داعيا إلى كل خير، مسددا الناس في الأقوال والأعمال، مبعدا النفس عن رعونتها. وهذا من كمال هذا الدين وجمال هدايته، حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويذرون. وهذه وقفة مع خلق عظيم دعا إليه دين الإسلام، يعد من مجامع الخير وأصول الأخلاق وأسس الفضيلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. تأمل أخي رعاك الله ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة يندم المرء على فعلها غاية الندم عند ذهاب غضبه، لأنه حال غضبه يتصرف تصرفا يشبه تصرف من به جنون، ثم بعد انتهاء غضبه يندم. ولهذا قيل في وصف الغضب: أوله جنون ونهايته ندم. وقول الصحابي رضي الله عنه: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يفيد أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. والغضب معاشر الكرام هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى، ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة، وخاصة عند اشتداد الغضب. فلا يملك كثير من الناس زمام نفسه حينئذ، فينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالبطش والضرب والعدوان. لقد جاء الإسلام محذرا من خطورة الغضب، داعيا المسلم أن يملك نفسه عند غضبه. ولهذا تعد هذه الوصية: لا تغضب، من جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق. قال أهل العلم: وهذا يتضمن الوصية بأمرين عظيمين لا بد منهما. الأول أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصبر والحلم والأنات والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، بحيث إذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره. والأمر الثاني أنه عند وقوع الغضب على الإنسان أن يملك نفسه، فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد أو فعل لا يليق، بل عليه أن يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند غضبه، فلا يقول كلمة ولا يفعل شيئا حتى تنطفئ جمرة الغضب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له نزغ عجيب ودخول على الإنسان وقت غضبه يدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه أن الغضب في غير الله من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون، فهو كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أوصني لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكرره الطلب. وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يصرع الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. فهي أفضل جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة، بأن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وده إلى أمرين عظيمين على الإنسان أن يتحلى بهما حال غضبه، أحدهما يتعلق باللسان والثاني يتعلق بالجوارح. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا يحمد عقباه، لأنه وقت الغضب قد يقول كلاما سيئا من لعن وشتم وبذاء، فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه، لأنه في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به، فإذا امتنع عن الكلام حتى تهدأ جمرة الغضب وتطفأ شدته فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. وأما الثاني ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. عندما يكون الإنسان في شدة غضبه وهو قائم ومن أغضبه أمامه قريبا منه ربما لا يملك نفسه من الإضرار به، فإذا تباعد عنه بالجلوس سكن غضبه، وإن احتاج إلى أن يضطجع فعل، فإنه أكثر سكونا وأهدأ للنفس. والحاصل أن الغضبان حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما يملي عليه غضبه لا قولا ولا فعلا حتى تنطفئ جمرة الغضب، وهذا حقيقة القوة أن يملك نفسه عند غضبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى في مسنده. التأني من الله أي مما يرضاه ويثيب عليه، والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب. وأهل الأنات أهل نظر في العواقب والمآلات، وذلك أن خاصة العقل النظر في العواقب، وأما أهل العجلة فإنهم يندفعون اندفاعا بلا تعقل ولا تأمل في العواقب. ولهذا فإن مثل النفس في عجلتها وطيشها ككرة من فخار وضعت على منحدر أملس، فلا تزال متدحرجة ولا يدرى في مآل أمرها ونهاية حالها بأي شيء ترتطم. فكم هي تلك المآلات المؤسفة والنهايات المحزنة التي يؤول إليها أمر أهل العجلة والطيش ممن لا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في المآلات. وفي تعويد النفس على الأنات السلامة من عواقب الغضب عند وجوده. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي في جامعه. والسمت الحسن الطريقة المرضية والسكون والوقار، والتؤدة الأنات والبعد عن السفه والطيش، والاقتصاد التوسط بين الإفراط والتفريط. وقوله جزء من 24 جزءا من النبوة أي أن هذه الأوصاف العظيمة والخلال الكريمة من شمائل الأنبياء عليهم السلام وأوصافهم، وفي هذا حث على الاقتداء بهم والائتساء. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومما يعين على تحقق السلامة من الغضب وعواقبه الوخيمة أن يحرص المسلم دوما على الرفق في الأمر كله، فإن الرفق خصلة عظيمة يحبها الله جل وعلا من عباده، وفي الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم أي الموت، فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الرفق حرم الخير. عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، رواه أحمد. والرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال، بمعنى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله هينة لينة ليس فيها صلف وشدة ولا فظاظة وغلظة ولا إسفاف وفحش وعنف، ويتبين نصيب المرء منه في المواقف التي تثير الغضب. والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان، وتتحقق به للعبد الخيرية وينال به مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أنها عامرة بالرفق والأناة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع سيرته العطرة يجد عجبا في تمثله صلى الله عليه وسلم بصفة الرفق في تعاملاته في شؤونه كلها. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى رفقه وتعامله إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وتأمل في هذا قصة إسلام ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة رضي الله عنه، عندما جيء به وربط في سارية من سواري المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه رضي الله عنه، ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، رواه أحمد. فتحول رضي الله عنه إلى أن صار النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحب إليه منه ولا أرض أحب إليه من أرضه عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الرفق واللين والملاطفة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم له. وقصص رفقه وأناته في الأمور كثيرة. عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا، ثم ولى أي الأعرابي حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي أي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله وللصلاة، ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. وقوله دعوه أي اتركوه يكمل بوله في موضعه، لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، متفق عليه. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، أي يتحدث وهو يصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدنه، فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. رواه أحمد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. فهذه معاشر الكرام أمثلة مشرقة من رفقه عليه الصلاة والسلام، وما أكثرها في حياته، بل حياته صلى الله عليه وسلم كلها رفق وحلم وأنات وحسن معاملة وجميل خلق. ولنختم حديثنا هذا بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ما يقوم عليه الخلق ويرتكز. قال رحمه الله: وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليه: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبح جماحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه 4، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على 4 أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والجشع والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وإن الأدب والخلق منة إلهية يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا من أراد لنفسه أن يكون متحليا بالآداب متخلقا بأخلاق الإسلام، فعليه أن يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء صادقا في الرجاء. والله لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب، منها قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة ومجاهدة النفس يحسن أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته والتوفيق بيد الله وحده. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، وزيننا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.

0: هل الثقة بالآخرين تنافي طلب التوثيق في المعاملات المالية بينهم؟
1: الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، مكتوب الآيات، ثم قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالأصل كتابة الحقوق وتوثيقها بالحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوب عنده. فالأصل التوثيق وأنه من الحزم، لكن إذا أمن البعض البعض ووثق البعض البعض وعلم وعامله ورأى أن جميع المعاملة حق وأنه ليس خائنا ولا غاشا، فلا مانع من كتابه، لأن الله قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه، يعني يتق الله ربه في أداء الحقوق وعدم الخيانة والغش.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: الألفية في الآداب الشرعية.
5: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
4: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
5: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
4: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
5: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
4: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 68.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يباح للذكر لبس الخاتم من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، أما الخاتم من الذهب هذا سبق أنه لا يجوز، وأنه جمرة من النار إذا لبسه الرجل، فإنما يضع في كفه جمرة من النار كما صح في الحديث. وأما الفضة فلا بأس اتخاذ خاتم من الفضة، لأن الرجال بحاجة إلى الخاتم الذي ينقش به الرجل اسمه وختمه، استعمله عند الحاجة. قد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونقش عليه اسمه عليه الصلاة والسلام، وكان نقشه يتكون من ثلاثة أسطر: السطر الأسفل محمد، والذي فوقه رسول، والذي فوقه الله لفظ الجلال، محمد رسول الله، هكذا محمد اسم الجلالة فوق، رسول تحته، محمد تحت لفظة رسول، هكذا نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يباح للرجل اتخاذ الخاتم من غير الفضة ولو كان من المعدن الثمين، لأنه لم يرد النهي إلا عن خاتم الذهب، فيتخذ الخاتم من الفضة أو من العسجد أو من الجواهر الكريمة، لأنه لم يرد نهي عن ذلك، والأصل الإباحة. نعم.
6: ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد.
7: نعم، شبه المعدد يعني المذكور، ما أشبه الخاتم من الفضة أو أشبه الخاتم من العقيق، والعقيق هو أيضا نوع من الجواهر الثمينة. نعم. وشبه المعدد يعني الذي ذكره الناظم، إلا الذهب فإنه لا يجوز. نعم.
6: ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكر. نعم. ويكره من صفر رصاص حديدهم.
7: يكره اتخاذ الخاتم من الحديد ومن الصفر، من الحديد ومن الصفر ومن النحاس، كراهية تنزيه لا تحريم، لأنه الحديد حلية أهل النار. نعم. ويكره.
6: ويكره من صفر رصاص حديدهم.
7: صفر بالضم، صفر، والرصاص معروف، والحديد هو معروف. نعم.
6: ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجدي،
7: اللي هو الذهب كما سبق. نعم.
6: ويحسن في اليسرى لأحمد وصحبه ويكره في الوسطى وسبابة اليد.
7: نعم، عرفنا أنه يباح اتخاذ الخاتم من الفضة أو من غيرها من المعادن ما عدا الذهب، ما عدا الذهب. أين يضعه؟ الأفضل أن يضعه في يده اليسرى، في الخنصر أو في البنصر، ولا يضعه في الوسطى ولا في السبابة، إنما يضعه في الخنصر أو في البنصر. نعم.
6: ويحسن في اليسرى لأحمد وصحبه ويكره في الوسطى وسبابة اليد.
7: نعم، يكره وضعه، لبسه بالأصبع السبابة، وهي التي يشار بها إلى السب أو يشار بها إلى التوحيد، وهي التي تلي الإبهام. السبابة هي التي تلي الإبهام، والوسطى التي تلي السبابة. نعم. وبعدها الخنصر، بعدها البنصر، ثم الخنصر. نعم.
6: ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصددي.
7: إذا كان مكتوبا فيه شيء من ذكر الله عز وجل كلفظ الجلالة عبد الرحمن أو عبد العزيز من أسماء الله، يكره دخول الحمام به، دخول الخلاء، دخول الخلاء محل قضاء الحاجة، لأن فيه ذكر الله. وإذا اضطر إلى الدخول به فإنه يديره ويجعل قصه في داخل يده، يديره ويقبض يده عليه. نعم.
6: ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصددي.
7: نعم، لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا ولا بشيء فيه القرآن. نعم.
6: ومكحلة ميلا من النقد حرما وحلية مرآة ومشط مكددي.
7: يحرم على الذكور والإناث تحلية المكحلة الذهب أو الفضة، وتحلية المرود وهو الذي يكتحل به من الذهب أو الفضة، كذلك المشط، مشط الشعر، لا يحلى بالذهب ولا بالفضة. نعم. ويحرم
6: ومكحلة ميلا من النقد حرما.
7: الميل هو الذي يكتحل به. نعم.
6: ومكحلة ميلا من النقد حرما.
7: من النقد يعني سواء من الذهب أو من الفضة. نعم.
6: وحلية مرآة ومشط مكدد.
7: كذلك تحلية المرآة التي توضع في الجدار أو باليد يرى فيها صورته عند التزين والتجمل لا تحلى بشيء من الذهب ولا من الفضة. وكذلك المشط المكدد الذي يكد به الشعر لا يحلى بالذهب ولا بالفضة، لا للرجال ولا للنساء. نعم.
6: وحلية قنديل دوات ومصحف.
7: كذلك لا يكره أن يحلى بالذهب المنديل ونعم والدوات والقلم، دوات التي يوضع فيها الحبر والقلم الذي يكتب به لا يتخذ من هذه الأشياء شيء فيه ذهب أو فضة. نعم.
6: وحلية قنديل دوات.
7: حلية القنديل وهو السراج أو اللمبات اليوم الكهربائية، مصابيح الكهربائية لا تحلى بالذهب ولا بالفضة. نعم.
6: وحلية قنديل دوات ومصحف
7: وسرج. مصحف، تحلية المصحف الذهب أيضا تكره كراهية تنزيه ولا يحرم. وبعض العلماء يرى جواز ذلك لأن الصحابة اتخذوا المصاحف محلاة بالذهب. المصحف له صفة خاصة، له صفة خاصة يجوز تحليته بشيء من الذهب، كذلك أن يكتب بماء الذهب لا بأس بذلك، وكذلك الكعبة المشرفة لا بأس بطراز الكسوة والباب والميزاب شيء من الذهب، هذه خاصة. نعم.
6: وحلية قنديل دوات ومصحف وسرج وطوق للدواب مقلد.
7: كذلك يحرم تحلية السرج وهو الذي يركب، الذي يشد على ظهر الدابة ويركب عليه، أو على الفرس واللجام. نعم.
6: وسرج وطوق.
7: نعم. وطوق، نعم، للدابة يعني. نعم.
6: وسرج وطوق للدواب مقلد.
7: قلادة للدواب تكون من الذهب أو الفضة أو فيها شيء منهما، إن هذا من الإسراف والبذخ. نعم.
6: وإن عقوق الوالدين كبيرة.
7: انتهى من ما يباح من التحلي به من الذهب والفضة. وكذلك المساجد أيضا والسقوف، سقوف البيوت أو المساجد تحلى بالذهب أو تنقش بالذهب هذا لا يجوز. أو الأبواب أيضا، أو مفاتيح السيارات تحلى كحالة المترفين الآن، حتى إنهم الكرسي موضع قضاء الحاجة يجعلون فيه من الذهب، بلغ بهم الأمر إلى أن يجعلوا الكرسي الذي يجلسون عليه لقضاء الحاجة مذهبا، هذا كله من السرف والخيلاء، هذا أمر لا يجوز. نعم.
6: وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي.
7: بر الوالدين واجب، وحقهما بعد حق الله جل وعلا، يشكر لي ولوالديك إلي المصير، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله، برهما واجب ولكنه في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى. حتى الوالد الكافر يبر به ويكرم، كما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. صاحبهما في الدنيا معروف، الوالدان الكافران صاحبهما والده ولدهما في الدنيا بالإكرام والبر والإحسان إليهما ولو كانا كافرين. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، جاءت والدتها وهي كافرة تريد منها العطاء، سألت أسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي جاءتني وهي راغبة، يعني راغبة في العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. دل على تأكد حق الوالد حتى ولو كان كافرا، إلا أنه لا تجوز طاعته في معصية الله ولا طاعة أحد في معصية الله، لا طاعة ولي الأمر ولا الوالد ولا أي أحد في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، أما في غير المعصية فطاعة الوالدين واجبة ولو كانا كافرين، والبر بهما واجب ولو كانا كافرين، والإنفاق عليهما واجب على الولد ولو كانا كافرين، إلا أنه لا يحبهما بقلبه ولا يواليهما بقلبه، وإنما هذا تعامل دنيوي دنيوي لا ديني، تعامل دنيوي ورد للجميل، رد للجميل الذي أسدياه إلى الولد. فحق الوالدين عظيم، عقوقهما من أكبر الكبائر بعد الشرك، والعقوق هو عدم البر بهما وعدم القيام بحقهما، هذا هو العقوق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. إذا كان حقهما بعد حق الله فعقوقهما يأتي بعد الشرك بالتحريم والغلظ. وأعظم محسن إليك من المخلوقين، أعظم محسن إليك من الخلق هم الوالدان، ولذلك جاء حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذا الزمان كثر العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصار أكثر الأولاد لا يعرف والده، لا يعرف والده إلا ربما في المناسبات يوم العيد وكذا، يجي يسلم عليه فقط، ولا يتفقد حاجته ولا خدمته ولا يبر به، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أنه يدفع والده الكبير إلى العناية بالمسلمين، يدفع والده الكبير إلى العناية بالمسلمين ويتبرأ منه ويبتعد عنه، هذا من أعظم العقوق. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر العقوق بين الوالد وولده، وهذا من علامات الساعة، بل إن الولد يحتقر الوالد، يحتقر كلامه ويصفه بالأوصاف الذميمة، أنه ما يفهم وأنه كذا وكذا وأنه متعجرف متغطرس وأنه وأنه، هذا لا يجوز. حتى لو أساء إليك فلا يجوز لك أنك ترد عليه بالمثل، يجب أن تتحمل، أن تصبر ولا ترد عليه أبدا ولو أساء إليك، ما ترد إليه بالإساءة. وإذا كان له عليك دين ما تشتكيه شرعا، ما تشتكيه ولا يقام دعوى لك عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فله أن يأخذ من مالك ولا تعترض عليه. ولو كان لك عليه دين ما يجوز الطالب به ولا أن تشتكي من احترامه وتوقيره، هذا أمر لا يجوز. فالشرع عظم من حق الوالدين. نعم.
6: وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي.
7: من بر بوالديه بر به أولاده. بروا آباءكم تبر بكم أبناؤكم. الجزاء من جنس العمل، الذي يبر بوالديه يرزقه الله ذرية تبر به، والذي يعق والديه فإن الله يعاقبه بأولاد يعقونه، هذا في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد. فالأمر خطير جدا، وهذا يغفل عنه كثير من أولاد المسلمين اليوم، تطاولون على آبائهم وأمهاتهم ويرون أنهم أحسن منهم وأعرف منهم، ولا يقدرونهم ولا يحترمونهم. إذا الواحد تعلم وأخذ شهادة يرى أنه أبوه أنه جاهل وجلف وعامي، يتكبر عليه ويحتقر كلامه ويحتقر رأيه، وهذا لا يجوز. حتى لو رأيت أن أباك أو أمك عندهم شيء من عدم الفهم، ما يجوز لك تحتقرهم ولا تحتقر رأيهم، بل تقدرهم وتحترمهم وتجلهم ولا تحتقر رأيهم أبدا. نعم.
6: وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي.
7: برهما تبرر، يعني يبر بك أولادك. أما إذا عققت والديك فإن الله يسلط عليك أولادا يعقونك عند حاجتك وكبرك. نعم.
6: ويكره في المشي،
7: فالذي يطرح والده الكبير في بيت العجزة أو العناية بالمسنين يبتلى بولد يطرحه في المستقبل ويلقيه في المستقبل. وكانت البادية كانوا إذا كان عندهم كبير في السن يرحلون ويتركونه في مكانهم حتى يموت، فيبتلون هم أيضا بأولاد يرحلون عنهم ويتركونهم يموتون في الصحراء. هذا شيء

0: ولو أساء إليك الوالد تتحمل ولا تقابله بمثل ما أساء إليك، تتقبل إساءته تعفو عنه. فكيف إذا كان الوالد ما صدر منه في حقك إلا الخير؟ كيف إذا احتاج إليك تعرض عنه وتنبذه؟ هذا أمر لا يجوز. حتى بعد موته يبقى بره بعد موته، ذلك بسداد ما عليه من الديون وإنفاذ وصاياه التي أوصى بها والدعاء له والاستغفار له وزيارة قبره والسلام عليه والدعاء له والترحم عليه. حتى أنه ورد إن من بر الوالد أن تكرم أصدقاءه، أن تكرم ود أبيك، فإذا كان له أصدقاء فإنك تبر بأصدقائه، هذا من البر، من البر به. نعم.
1: وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبر
0: برهما.
1: وإن عقوق الوالدين كبيرة
0: فبرهما،
1: فبرهما تبرر جزاء وتحمدي،
0: جزاء من الله أنه ييسر لك أولاد بررة كما بررت بأبيك، وعلى العكس إذا عققت والديك يسر الله لك أولادا يعقون. وتحمدي يعني يحمدك الله ويحمدك الخلق على بر والديك. أما إذا أسأت إلى والديك فإن الله يذمك والخلق يذمونك. نعم.
1: ويكره في المشي المطيطى وشبهها مظنة كبر غير في حرب جحدي.
0: المشي يكون الإنسان معتدل في مشيه، ولا تمشي في الأرض مرحا، يقول لقمان لابنه ويعظه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومن صفات عباد الرحمن وإذا أنهم إذا مشوا على يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون مشية المتكبر وإنما يمشي مشية المتواضع، مشية المتواضع، هذا هو المسلم المؤمن. والمطيطة هي التبختر، وهذا حرام لأن الله نهى عنه، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فتبختر محرم في المشي إلا في حالة واحدة، في حالة الحرب، في حالة الحرب التبختر مرغب فيه لأن فيه إظهار للعزة والكرامة وإهانة للكفار. نعم.
1: ولا تكرهن الشرب من قائم ولن تعال الفتى في الأظهر المتأكد.
0: كذلك من الآداب الشرعية أن تشرب قاعدا، أن تشرب قاعدا، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الشرب قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب من زمزم لما فرغ من ركعتي الطواف وذهب واستلم الحجر الأسود، ثم ذهب قاصدا الصفا للسعي، مر على بئر زمزم وشرب منه، وناولوه صلى الله عليه وسلم دلوا فشرب وهو واقف. يجوز الشرب قائما. وكذلك النعل، يجوز أن تنتعل وأنت واقف، تلبس النعلين وأنت واقف، وإن لبستهما وأنت جالس هذا أحسن. نعم.
1: ولا تكرهن الشرب من قائم ولن تعال الفتى في الأظهر المتأكد.
0: ولن تعال،
1: ولن تعال الفتى في الأظهر المتأكد،
0: في الأظهر من القولين، في الأظهر من ولا فيه من يرى كراهية لبس النعلين قائما. نعم.
1: ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكس

0: شادي.
1: من الآداب الشرعية عند لبس النعلين أن تبدأ باليمنى ثم تلبس اليسرى، وعند الخلع بالعكس، تخلع اليسرى سواء النعلين أو الخفين ثم تخلع اليمنى. هذا المستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيامن، فيبدأ باليمين في لبس النعلين، وفي الخلع يبدأ باليسار. نعم.
0: ويكره مشي المرء في فرد نعله اختياراً أصح حتى لإصلاح مفسدي.
1: مما يكره أن يمشي الإنسان بنعل واحدة، يكره أن يمشي بنعل واحدة حتى لو خربت إحدى نعليه، حصل فيها خلل، فإنه لا يمشي بالواحدة بل يصلح التي فسدت ويمشي بهما جميعا. نعم.
0: ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي.
1: نعم، يكره أنك تمشي بنعل واحدة سواء كانت النعل الأولى صالحة أو النعل الأولى مختلة حتى تصلحها، فإما أن تمشي حافيا بالقدمين أو منتعلا بالقدمين. أما أن تمشي في نعل واحدة رجل منعولة ورجل حافية، هذا مكروه. نعم.

0: كذلك من المسائل المتعلقة بالنعال أن السنة أن يصلي بالنعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود، فقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وهذا ما لم يترتب على دخول المسجد النعلين أذى، إذا كان، ولهذا كان حث صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد يتفقد نعليه، فإن كان فيهما أذى أزاله ثم صلى فيهما. ما لم يترتب على هذا الصلاة في النعلين ودخول المسجد النعلين يترتب عليه إساءة إلى المسجد، في كما في وقتنا الحاضر، فإن المساجد اختلف وضعها عن المساجد في القديم. كانت المساجد في القديم مفروشة بالحصبة أو بالتراب، وكان دخولها بالنعلين لا يؤثر فيها. أما وقتنا الحاضر فالمساجد مبلطة ومفروشة، فإذا دخل في النعلين أثر في الفراش، وإذا سمح للناس بالدخول في النعلين المساجد المفروشة فإنها تتوسخ وتتأثر الفروش بذلك. وأيضا يحصل بهذا نزاع إذا صار عادة الناس أنهم ما يصلون في النعلين، وإذا صليت في النعلين حصل منهم استنكار، فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا ترتب على الصلاة في النعلين تأثير في المسجد ونظافته هذا لا يجوز، أو ترتب عليه نزاع أنت في مجتمع لا يصلون بالنعلين، إذا صليت بهما حصل نزاع، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد ذكر أن ناساً من الشباب يدخلون المسجد الحرام بالنعلين، يطوفون بالنعلين، ويحصل في ذلك نزاع تشاجر مع الناس، ربما يحصل ضرب، هذا لا يجوز، هذا من الجهل، هذا من جهل هؤلاء. لا يجوز أنك تدخل في مسجد ما يدخل بالنعال وتشاجر مع الناس. نعم، تقول هذا سنة، سنة ما لم يترتب عليه ضرر أو ترتب عليه شر. نعم.
1: ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى وتفقدها عند أبواب مسجدي.
0: بلا أذى يعني لا يكون في النعلين أذى، وتفقدها عند الدخول في المسجد، وهذا كما ذكرنا هذا في المساجد التي لا تتأثر الدخول بالنعال والصلاة فيها. أما في وقتنا الحاضر مساجد كما تعرفون الحمد لله، يعني المساجد نظفت وفرشت وهيئت، فينبغي المحافظة على نظافة المساجد، ولو سمح للناس بالدخول للنعال لتأثرت المساجد، تأثرت الفرش. ربما أن بعضهم يدخل المسجد بنعلين مبللين بالماء، يجي من الحمام من المواضي اللي عند باب المسجد، يجي ورجلاه أو نعاله مبللة بالماء فيبلل المسجد ويكرر هذا على الناس، ينبغي التأدب عند دخول المساجد. نعم.
1: ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد.
0: إيه نعم، مسألة المشي حافيا ينبغي أنه ما يداوم على لبس النعلين، أنه يمشي أحيانا حافيا، لكن يكون الطريق ممهد يعني ليس فيه شوك أو حصى يتضرر به. إذا كان الطريق سليما ليس فيه شوك وليس فيه حصى مثل طريق رملية أو طريق ممهدة فلا بأس، فينبغي أنه أحيانا يمشي حافيا ولا يعود نفسه الترف والرقة، بل يجعل شيئا من الخشونة حتى يعتاد هذا. نعم.
1: ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد.
0: نعم، إذا انقطعت شسع نعلك فينبغي تصلحها ولا تلقيها، لأن بعض الناس، لأن هذا من الإسراف، من الإسراف أنه يلقي النعل وهي صالحة للاستعمال، بل إذا انقطع الشسع نعلك فتصلحها وتمشي بها ولا تلقيها، لأن هذا إتلاف مال وفيه نوع من الكبر، فتصلح النعل إذا فسدت، تصلح شسعها وتمشي بها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية.
3: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، والملك الذي لا يرام، وذي العزة التي لا تضام. أحمد ربي وأشكره على كثير الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق لا يغفل ولا ينسى ولا ينام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى والخير للبشرية بما أكرمه وفضله به ربه من دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، فتقوى الله هي عدتكم لحياتكم الدنيا وسعادتكم وفوزكم في حياتكم الأخرى. أيها الناس، هذه الأرض تعمر وتصلح بصلاح الإنسان باستقامته على منهج الله تعالى الذي أرسل به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويغلب على الأرض الفساد في كل شيء إذا انحرف الإنسان عن منهج الله تعالى. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقد أصلح الله الأرض بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وآخر الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى العالمين الجن والإنس. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي يوم عرفة شهد الكون أفضل جمع وأزكى قلوب وسرائر وأعمال على صعيد عرفات قبل 14 قرنا، يتوسطهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم كالبدر بين زهر الكواكب، يعلن للناس شريعته في هذا اليوم وقبله، ويدعو إلى توحيد رب العالمين، ويأمر الناس بمكارم الأخلاق، وينهاهم عن الفساد والظلم والبغي والعدوان والمحرمات وسيء الأخلاق. وكان مما أنزل الله عليه من القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال بعض السلف: هذه الآية جامعة لخصال الخير كلها، ناهية عن خصال الشر كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع المبارك تظله السكينة، ويتنزل عليه القرآن الكريم بنوره الذي أضاء المشارق والمغارب، فيعلمهم تأويله والعمل به. قال جابر رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رواه مسلم. وأنزل الله على نبيه في يوم عرفة يوم الجمعة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت عشية عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف بها، وقد جعل الله يوم عرفة عيدا ويوم الجمعة عيد الأسبوع للمسلمين بحمد الله تعالى. فما أعظم هذه النعمة، فما أعظم هذه النعمة وما أجلها، وتذكرها يوجب على المسلم الشكر للرب تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وشكر الله تعالى على دينه القيم وفضله العظيم هو العمل به بامتثال الأوامر والبعد عن النواهي. وفي هذا اليوم العظيم وفي هذا الجمع المبارك والحشد الكبير أعلن النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وحقوق الإنسان، وأكد في هذا الاجتماع الإيماني وما بعده أكد ما قرره عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من أحكام وتعاليم الدين للناس منذ بعثه الله تعالى ليبلغ جمع عرفات الشاهدون لحجة الوداع شرائع الإسلام وأحكامه في كل مكان لمن غاب عن حجة الوداع ولمن يأتي من الأجيال بعد إلى يوم القيامة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقال أيضا: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال أيضا: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ففتح الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم وأصغوا بآذانهم واشرأبوا بأعناقهم ومدوا أبصارهم فسمعوا ووعوا ورأوا ففعلوا تأسيا واقتداء وبلغوا بلاغا تاما. فكان مما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في سمع الزمان خطبه في حجة الوداع قرر فيها إبطال أمور الجاهلية كلها، وأهدر دماء الجاهلية وثاراتها وحميتها وعصبيتها، وأبطل الربا وألغى فوائده إلى يوم القيامة، فأنقذ المسلمين من مفاسد الربا وحفظهم بحفظ الله من إثمه العظيم ووباله الجسيم. والعالم في هذا الزمان يعاني من أضرار الربا الكثيرة التي أرهقت المعاملات ومحقت البركة، وبين حقوق المرأة على أكمل الوجوه، وحث على التمسك بكتاب الله تعالى والعمل به وفهمه على وفق ما فسره لصحابته، لأن ضلال أهل البدع كلهم نشأ من تفسيرهم للقرآن الكريم بأهوائهم وآرائهم المخالفة لفهم الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك حث على التمسك بسنته، لأنه لا إسلام بلا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما قال يوم الجمعة في عرفات: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله، واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت، قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثا. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وقال في هذه الحجة: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ونحن نشهد، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة أكمل بلاغ، ونصح للأمة أتم النصح وأكمله، فجزى الله نبينا عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وعن العداء بن خالد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: إن الله يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أبيض فضل، ولا لأبيض على أسود فضل، إلا بالتقوى. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم، ويجيء الناس بالآخرة، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وقرر عليه الصلاة والسلام العدل والوسطية في الدين ولزوم المنهج القويم، وحذر من الغلو في الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي. فلقطت له حصيات من حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. والغلو هو التشدد بمجاوزة الحد الشرعي والزيادة عليه. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا الدين الحق، ونقلوا لنا هذه التعاليم الربانية والسنن النبوية نقلا صحيحا لا لبس فيه ولا شائبة. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم حياة المجتمع الإيماني على الأسس الإسلامية في كل شيء، وأبطل الجاهلية وعاداتها وعصبيتها وجهلها وشرورها إلى يوم القيامة. فمن اتبع هدي وفاز بخيري الدنيا والآخرة. وإذا انحرف المسلم فحظ نفسه ضيع، ولن يضر الله شيئا. والإسلام حجة عليه، وليس عمل المسلم المخالف حجة على الإسلام. وبهذه التعاليم الإسلامية السامية والتوجيهات الحكيمة والفرائض المعظمة التي تزكي الإنسان، وبزجره عن المنهيات القبيحة التي تهلكه، بهذا كله كرم الله الإنسان، بهذا كله كرم الله الإنسان ورفع مكانته. فأي تكريم أعظم من تعليم الله لعباده ما يسعدهم وينفعهم في الدنيا والآخرة، وتحذيرهم مما يضرهم ويشقيهم في الدنيا والآخرة. إن الدنيا يأكل منها البر والفاجر، وهي آيلة وعاقبتها إلى زوال، ولكن خير الدنيا والآخرة لا ينال إلا بالإسلام. عباد الله، عباد الله، تذكروا هذه النعمة العظمى: يوم أكمل الله لكم الدين وأتم عليكم النعمة في حجة الوداع يوم الجمعة في عرفة، واسلكوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسن الاتباع تلحقوا بهم في الجنة، فقد وعد الله تعالى المتبع لهم بإحسان بالسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، لربنا الحمد والشكر على فضله المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله بطاعته وبغض معصيته، فقد أفلح من أحب الله ورسوله وأحب ما يحب ربه وكره ما يكره. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، إن الرب عز وجل إذا شرع الأعمال الصالحة دعا إليها الأمة كلها، وإذا لم يتمكن بعض الأمة من الإتيان بعمل صالح معين شرع الله تعالى أعمالا صالحة أخرى غيره تزيد بها الحسنات وتكفر السيئات. ويوم عرفة شرع الله الصيام لمن لم يحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. كما شرع الله الذكر لمن لم يكن عنده مال يتصدق منه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أصحاب الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يا يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، رأيتم إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أيها المسلمون، الأعمال الصالحة مضاعفة في هذه الأيام، فاغتنموا الأعمار واغتنموا الأوقات. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه وأوله وآخره يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، نور عليهم قبورهم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، نور عليهم قبورهم، وعذهم من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، وتب علينا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عملهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وأهدهم سبل السلام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أطفئ الفتن والبدع عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع راية سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه في العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أنت الله لا إله إلا أنت، نتوجه إليك. اللهم إنا نتوجه إليك ونحن عبادك الفقراء، إليك راغبون ومنك راهبون. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، غيثا عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا غيثا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، أنت الله لا إله إلا أنت رحمن الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
2: سؤال وجواب.
8: ما المشروع فعله في يوم الوقوف في عرفة؟
9: أنا لا أعلم هل السائل يريد من المشروع فعله للواقفين بعرفة أو لعامة الناس، ولكن نجيب على الأمرين إن شاء الله تعالى. أما الأول فإنه يشرع للواقفين بعرفة أن يستغلوا هذا اليوم بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع من منى بعد طلوع الشمس، ثم نزل بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ونزل في بطن الوادي فصلى الظهر والعصر وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه، وهو شرقي عرفة عند الجبل المسمى بجبل الرحمة، ووقف هنالك حتى غربت الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما يدعوه به ويذكره. فينبغي الإنسان أن يستغل هذا اليوم بما فيه مصلحة، ولا سيما آخر النهار يستغله بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحسن أن يدعو بشيء يعرف معناه ليعرف ماذا يدعو الله به. أما ما يفعله بعض الناس يحملون كتبا في فيها أدعية يدعون بها وهم لا يعرفون معناها، هذا قليل الفائدة جدا. ولكن الذي ينبغي أن يقرأ أو أن يدعو بدعاء يعرف معناه حتى يعرف ماذا دعا ربه به. وأما بالنسبة لغير الواقفين بعرفة الذي ينبغي لهم أن يصوموا هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويستغلوه أيضا بالذكر والتكبير وقراءة القرآن، لأن يوم عرفة أحد أيام العشر، ثاني عشر الستة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثاني أيام العام الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.
8: بارك الله فيكم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
7: يسأل يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، إن الحريص الفطن الساعي في نجاة نفسه والعمل لما بعد الموت لا بد وأن يغتنم عطايا الله جل وعلا في هذا اليوم الفضيل، بل في العشر كلها، لينال مغفرة الله ورحمته ويكثر من الدعاء، لا سيما في يوم عرفة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فندعو الله جل وعلا بكل خير، ندعو الله جل وعلا بالخير لأنفسنا ولأهلينا ولبلدنا وللراعي والرعية، ندعو الله جل وعلا بقلب خاشع موقنين بالإجابة وأنه قريب مجيب سميع الدعاء سبحانه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. أيها المسلمون، في يوم عرفة تتنوع الطاعات وتكثر القربات، ومما نطيع الله جل وعلا فيه كثرة قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا على وجه العموم، وهذا في العشر كلها وفي يوم عرفة آكد، فإن ذلك من أسباب الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن أفضل الذكر يا رعاكم الله. نتقرب إلى الله جل وعلا بالسنن والنوافل حتى ننال محبته ورضاه وننهل من فيض كرمه وعطاياه. وإن مما ينبغي الحرص عليه في هذا اليوم الصيام، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فيا لها من غنيمة عظيمة ويا له من أجر كبير. معاشر المسلمين، إن من أهم مظاهر الخير في عرفات هو اجتماع الحجيج في مكان واحد في وقت واحد من شتى بقاع الأرض، فالله جل وعلا خالق الخلق يجمع المسلمين في يوم عرفة ليكون لهم ذلك درسا في تحقيق الوحدة والائتلاف، فنجتمع جميعا على الحق وننبذ أسباب الفرقة والاختلاف التي تمنع العفو وتحجب المغفرة التي يؤخرها الله تعالى عن المتشاحنين، فيقول لملائكته الكرام: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام حين وقف في عرفة في نهاية مسيرته وختام دعوته، قال لأصحابه: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقرر عليه الصلاة والسلام صيانة الدماء أن تسفك، وحفظ الأعراض أن تنتهك، والحفاظ على الأموال أن تستباح، وهذا يظهر المقصد الأسمى من رسالة الإسلام. فأين من يتعرضون لنفحات الله جل وعلا في هذه المواسم؟ أين من يتعرضون لمغفرته ورحمته؟ أين من يحرصون على هذه المواسم الفاضلة؟ أين من يستغلون هذا اليوم الأغر فيقبلون على ربهم تائبين ذاكرين مستغفرين منيبين راجين خائفين راغبين راهبين. فهذا يوم عرفة يوم المغفرة، فلا يختص الله جل وعلا بفضله من وقف مع الحجيج فقط، بل فضله عظيم وخيره عميم، فإن أبواب الرحمة والمغفرة مفتوحة أمامنا ونحن في بيوتنا. فأقبلوا على ربكم وسلوه فواتح الخير، وأنيبوا إلى من بيده الملك، أنيبوا إلى من بيده الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: في هذه الحلقة موضوعنا هو موضوع الساعة، وحديث من سماحة الشيخ عبد العزيز حول هذه الأيام المباركة، حديث عن يوم عرفة ويوم النحر وما فيهما من أعمال للحاج وغير الحاج.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الحاج المسلم، أيها المسلمون جميعا، نتحدث اليوم عن يوم عرفة، وحديثي أولا مع إخوان الحجاج. فاعلموا رحمكم الله وهداكم لكل خير أن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج الأساسية. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وقال لعروة بن مضرس الطائي لما قال: يا رسول الله، أتيتك من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما مررت بجبل إلا وقفت عنده، هل لي من حج؟ قال: من شهد صلاتنا هذه بجمع، يعني مزدلفة، ووقف معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. أخي الحاج، اهتم بوقت عرفة، فإن وقته من طلوع شمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر ليلة النحر. فقف بعرفة أيها الحاج، قف بها، انتقل إليها من منى بعد طلوع الشمس، وأتي عرفة وقف بها إلى أن تغرب عليك الشمس كامل الغروب، قف بها، صل بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله وسؤاله المغفرة والنجاة من النار. اسمع مني أخي فضائل هذا اليوم، من فضائله لأن هذا اليوم يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. من فضائل هذا اليوم أن الشيطان لم ير في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أغيظ مما يرى في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الرب عن الذنوب العظام. من فضائله أنه يوم يباهي الله به بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعذا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. من فضائله أن الله ينزل عشيته إلى سمائه الدنيا فيباهي بكم الملائكة، فكن أخي متحريا لتلك المباهات، حريصا عليها، رافعا أكف الضراعة إلى الله، سائلا من فضله، تائبا من ذنبك، مقلعا من زللك، مستغفرا لخطائك، سائلا الله الجنة والنجاة من النار والثبات على الإسلام. من فضائله أن الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره. ففي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قف بعرفة وأنت مفطر، فالسنة لك أن تكون مفطرا يوم وقوفك اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أفطر يوم عرفة. بعثت له ميمونة أو أم الفضل قدحا من ماء فشربه والناس ينظرون إليه. أخي، قد تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. نقول حق، لكن هذا في حق الصائمين غير الحجاج. أما الحاج الواقف بعرفة فالسنة في حقه أن يفطر. فيوم عرفة يوم دعاء وتضرع والتجاء، شرع فيه الفطر ليتقوى فيه المسافر بالحج على دعاء الله ورجائه والخضوع له. إخواني المسلمين غير الحجاج، يوم الأضاحي استقبلوه بصلاة العيد، فصلاة العيد سنة مؤكدة، احضروها واحضروا معكم النساء. فإن أم عطية تقول: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، ثم ارجعوا فاذبحوا ضحاياكم. وذبح الأضاحي سنة مؤكدة في حق المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا حب إلى الله من إراق دم، وإنه ليأتي بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نسا. اذبح شاة واحدة تجزئ عنك وعن أهل بيتك. سئل أبو أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله: كيف الأضاحي فيكم؟ قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. أما أهل الوصايا والأوقاف فينفذون الوصايا بما فيها وينفذون الأوقاف بما فيها. أخي المسلم، يوم النحر من أفضل أيام الله، فكن فيه على ذكر الله وطاعته والتسبيح والتكبير والتحميد وسؤاله المغفرة والنجاة من النار، فهو يوم من أفضل أيام الله. أيها الإخوة، فلا نتخذ من عيد الأضحى ميدانا للسرف والتجاوز والغفلة عن الله. لا يا أخي، هو يوم فرح بطاعة الله وعيد للمسلمين أنهم قربوا إلى الله في تسعة ذي الحجة، فصاموا يوم عرفة وصاموا تسعة أيام إلى آخر عرفة وصلوا العيد ونسكوا نسكهم، فهم اليوم يرتقبون فضل الله. فاحذر الإسراف والمجاهدة بالمعاصي وأيام التشريق.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

0: قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لا بد أن نعلم أن يوم عرفة يوم نفرح فيه برحمة الله، ونفرح فيه بتفضله علينا سبحانه وبمغفرته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وأما يوم النحر فقد أنزل الله جل وعلا على رسوله في شأنه قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر في الجنة. قال عنه عليه الصلاة والسلام: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. المقصود بقوله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي صلاة العيد ونحر الأضاحي.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
1: هذا سؤال يقول: إذا كفر الحاكم وثبت كفره، فهل يوجد شروط أخرى للخروج عليه وإن كان كافرا؟
6: يقدر المصالح والمفاسد، إذا كان هناك قدرة على استبداله بمسلم، هناك قدرة بدون أن يترتب على هذا مضار كثيرة، فإنه يفعل هذا. أما إذا لم يتوفر هذا فيصبر عليه إلى أن يأتي الفرج. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: علمنا ليلة البارحة والتي قبلها بعضا من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد ورد في ذلك حديث أبي موسى في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ودخوله بئر أريس، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه التمس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما علم أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام يمم وجهه ناحية قباء أدرك النبي في قباء، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط الذي فيه بئر أريس، وأدلى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر وجلس على القف، وقال أبو موسى لأحرسن اليوم رسول الله، يعني أنا أكون حارس له هذا اليوم. فشاء الله تعالى أن أتى أبو بكر رضي الله عنه، استاذن له أبو موسى فأذن رسول الله، ثم أتى عمر استاذن له أبو موسى فأذن رسول الله، جلس أبو بكر عن يمين النبي وجلس عمر عن يسار رسول الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأذن يقول لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة. جاء عمر عثمان استاذن، ذهب أبو موسى إلى سيد الخلق وقد دلى رجليه في بئر أريس، وأظهر النبي ساقيه لأن الساق ليس بعورة وإنما الفخذ عورة. فلما استاذن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وقال لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فرجع وأخبر عثمان رضي الله تعالى عنه بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البلوى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع لعثمان وقعت، وفي هذا معجزة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أعلمه بأن هذا الرجل سيصاب ببلوى وهو محق وليس بظالم، وإنما الذين أصابوه بالبلوى هم المعتدون الظالمون. وفي إصابته بهذه البلوى وكل من أصيب ببلوى ابتلاه الله تعالى بها إنما في ذلك رفع لدرجات المبتلى، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهل ابتلي النبي بهذا وهو سيد الخلق وأفضلهم عند الله تعالى ورسول الله وخاتم النبيين؟ نعم، أصيب بما أصيب به من البلاء لا في مكة فحسب، بل ابتلي في مكة، ابتلي في الطائف، أتى إلى المدينة، ما زال البلاء مستمرا، وما زانت المحن والمصائب والكيد من قبل قريش وبعض قبائل العرب، إلى أن فتح الله تعالى عليه مكة. وبعد فتح مكة ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بهوازن، ووقع ما وقع يوم هوازن عام غزوة حنين، ولقي الله تعالى بعدما صبر وصمد وضحى بكل شيء وبلغ رسالة الله، وأكمل الله تعالى به الدين، وأنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فوقوع البلاء على العبد نسأل الله العافية والسلامة ليس بعار وإنما هو رفع لدرجات العبد. إذا بليتم فاصبروا. ولا يتمنى المرء البلاء ويسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه البلاء، لا، ولكن إذا ابتلي عليه أن يحتسب وعليه أن يصبر ويسلم الأمر لله، وإذا ما صبر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال الله تعالى ذلك في كتابه. البلوى التي امتحن بها هذا الشهيد، هذا الصالح، هذا الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، هذا الذي استحى منه سيد ولد عدنان، هذا الذي زوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه أولا ابنته رقية، ولما ماتت رقية أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه ابنته الأخرى أم كلثوم، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لما ماتت الابنة أم كلثوم: لو كان لنا ثالثة لزوجناك. البلوى هو بريء من تبعاتها، نقموا عليه، توسعت الدولة الإسلامية، جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، بلاد الشام، بلاد الروم، بلاد فارس، بلاد القبط، البحر الأبيض، خاضوا، توسعت الدولة الإسلامية، وعاصمتها في ذلك الوقت طيبة الطيبة على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعهد عثمان، الفتوحات انتشرت، الصحابة بدأوا ينقرضون، جاء بعض الأبناء، ولا بد أن الأبناء ليسوا كالآباء، وقد اختلطوا بالطوائف وببعض الأمم، لا سيما أن هناك حاقدين لما فتحت بلادهم، لما العرب الذين ما كانوا يعتبرون شيء أصبحت لهم القيادة والريادة والسيادة، والله تعالى أعطاهم الريادة والقيادة والسيادة لأنهم تمسكوا بالقرآن، والله تعالى قد وعد أن ينصر من نصره، لينصرن الله من ينصره، ولما نصروا الله تبارك وتعالى الله جل وعلا أخضع لهم الدنيا وصارت طوع أيديهم، لا لأن لهم مال، وأي مال للعرب في ذلك الوقت، ولا لأنهم عرب، وإنما لأنهم قوم رسول الله، أسلموا برسول الله، آمنوا برسول الله، آزروا رسول الله، ناصروا رسول الله، أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، وحملهم الله تعالى هذه الأمانة، أمانة حملهم الله تعالى إياها فحملوها. الرعيل الأول حملوا وقاموا بالدعوة ونشروا دين الله، جاء الجيل الذي بعده بطبيعة الحال، الجيل الثاني لا يكون كالأول، الثالث لا يكون كالثاني، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال رسول الله. بالله زمننا اليوم القرن الخامس عشر والرابع عشر، كالقرن الثالث عشر والثاني عشر، والقرن الثالث والرابع والأول، لا والله، نزول من الدرج، انحدار إلى السفل. نسأل الله التوفيق وأن يحفظ دينه ويعلي كلمته، لا إله إلا هو. الحانقون بدأوا يبثون سمومهم وبدأوا يكيدون للخلافة الإسلامية، فكادوا للخلافة الإسلامية، على عهد هذا الرجل الصالح نقموا عليه أمور. وبالحقيقة لو تأملت في هذه الأمور لعلمت أنها ليست بشيء. نقموا عليه أنه بنى هذا المسجد. لما لم يبني المسجد باللبن والجريد والسعر وبناه بالحجارة والقصة النورة والجبس وأتى بخشب ساج؟ يا قوم أنا سمعت رسول الله يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، القطاء طائر مثل الحمام، من بنى مسجدا ولو بلغ هذا المسجد إلى ما حجم ما يواري القطاء الحمامة بنى الله تعالى له مثله في الجنة. أنا أريد أن أبني بيت الله عل الله جل وعلا يبني لي مثله في الجنة. فبنى البيت بالحجارة وبنى البيت بالقصة وجعل السقف من ساج. السقف على عهد النبي كان من جريد ومن جذوع النخل، السواري كانت من جذوع النخل، والسقف كان من السعف، وكان إذا هطل المطر سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين صلوات الله وسلامه عليه. توسعت الفتوحات، كثر المال، ماذا يضير وما الذي يمنع عثمان أن يبني المسجد بما هو يخالف ما كان عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصاحبين؟ لا مانع، هذا نوع من النقمة التي نقموا عليه. نقموا عليه أنه يتم الصلاة في مكة في منى يصلي 4 ركعات. قال لهم عثمان رضي الله تعالى عنه: أنا مقيم بمكة، تزوجت، لي أهل في مكة، أنا أعتبر الآن مقيم ولا أعتبر مسافر، ما دام لي زوجة في مكة وأنا عندما أذهب وآتي إلى مكة آلي وأهلي وزوجي موجودة، فلذا أنا أرى أن أتم أصلي 4. وهل المسافر إذا أتم فعله باطل، صلاته حرام؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر وأتم، ولم ينكر النبي عليها. القضية ما هي قضية إتمام وتقصير، إنما القضية أمر دفين في القلب، يريدون أن يقلبوا دفة الحكم. توصلوا ودخلوا ووجدت فئات وشراذم فاسدة باطلة. نقموا عليه أنه حمى حمى وجعل الحمى لإبل المسلمين. لما يحمي الحمى؟ الربذة، النقيع، حمى هذه المواضع. قال لإبل الصدقة، ليست لإبلي خاصة، أنا أريد أن هذا الحمى يكسر العجب. وما دامت أن النعم الإبل البغ الغنم كثيرة تعرف من هذا الحمى، من كان من يريد العلف اشتري، يذهب إلى أي موضع سوى هذا الموضع، هذه لخيل الإسلام، هذه لدواب الإسلام. ماذا على عثمان أن فعل ذلك وقد سبقه عمر؟ ما استطاع أن يتكلم على عمر، عمر عنده درة، عمر لا يبالي رضي الله تعالى عنه. ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه رجل رقيق.

ويريدون عمرو بن العاص، فصارت إحن ومصائب وفتن، فنقموا على عثمان هذا الأمر. لما يولي أقرباءه؟ قال لهم عثمان: سبحان الله، إذا وليت الكفو وهو قريب لي، أفي هذا علي ضير؟ أفي هذا علي باس؟ بل أنا وأنت الآن لو أعطيت ولاية وأنا أعلم أن في أولادي إخواني أقربائي من يجيد هذا الأمر، يجيد هذا العمل، أنا لا أطمئن وأنت لا تطمئن إلا إلى من كان قريبك. وانظر في أوضاع البلاد الإسلامية اليوم وغير البلاد الإسلامية، يعين القريب. لما؟ لأننا نامن من الشر ونامن من البلوى. فعثمان رضي الله تعالى عنه إنما عين الأكفاء، ما عين غير الكفر. أخذوا هذه المسألة عليه. ومسألة أخرى هي التي وجدوا فيها مدخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه ولى عقبة، الوليد بن عقبة. والوليد بن عقبة كفو قوي جلد، ولكن كان فيه بعض الفسوق، يشرب الخمر. فلما تبين لعثمان أنه شرب الخمر أمر بأن يجلد، فجلد الوليد بن عقبة. وإن كان أميرا أقام عليه حد الله تبارك وتعالى، لأن من الفساق من هو قوي الشكيمة، ليس كأبي ذر رقيق. أوصاه النبي بأن لا يتولى ولاية: لا تتولين على أحد، لا تشهدن إلا على مثل هذا، إني أراك رجلا ضعيفا. يقول النبي هذا لأبي ذر، ما قال النبي هذا لعمر، ما قال النبي هذا لعلي بن أبي طالب، ما قال النبي هذا لغيره من الصحابة. ولكن لما علم أن أبا ذر ها على هذا الحال أوصاه النبي بما أوصاه. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: أدركت 70 من أهل المدينة، كل منهم يستند إلى سارية من سواري هذا المسجد، لو رفع يديه إلى الله وسأل الله شيء أجاب الله سؤاله وأعطاه الله مسألته، لكن لا أروي عن أي واحد منهم حديثا عن رسول الله. هؤلاء 70 صالحون أتقياء، إذا رفع يديه استجاب الله دعاءه، ومع ذلك لا يروي عنه الإمام مالك حديث. لما لا يروي عنه الإمام مالك حديث؟ هل هؤلاء 70 كذابون؟ لا. فساق؟ لا. عدول؟ نعم. لكن لما كانت عدالتهم تزيد على الحد، يعتقدون أن الناس صالحين مثلهم، فإذا قيل قال رسول الله لا يظنون أن إنسانا يفتري ويكذب على رسول الله، يتقبلون ممن هب ودب. ولذا قال مالك: أنا لا أروي عن هؤلاء. فهل هذا فيه عيب؟ ليس فيه عيب. قد يكون الفاسق قوي يصلح لبعض الأمور ولا يصلح لبعض الأمور. فلما شرب هذا الوليد ابن عقبة الخمر جلد، وشاء الله تعالى أنه شرب مرة الخمر ودخل يصلي، فلما صلى صلاة الصبح سلم قال لهم: أتحبون أن أزيدكم؟ إن أردتم أن أزيدكم ركعتين أخرين؟ نعم، لأنه شرب خمر، والخمر أم الخبائث، وسميت خمرا لأنها تخامر وتغطي العقل وتزيله. فإذا ما زال العقل، هذا العاقل، هذا الواعي، هذا الذي نعتقد فيه الخير، يفعل ما لا يفعله الصبي الصغار، يشرب الخمر، يشرب المخدر، يشرب الأشياء، وإذا به يجري ويعوي في الطريق كالكلاب. رجل عاقل كبير، طول 2 متر وعرض 1 متر، وصالح وذو مكانة، وإذا به يمشي عاريا.

0: شوارع. لما؟ لأنه أزال عقله بالخمر. ومن غريب ما يذكر أن رجلا عاقلا شرب ما يزيل عقله فأتى إلى الشارع ووقف في وسط الشارع، ولما وقف في وسط الشارع وإذا بالناس يمرون، فعندما أتت حافلة سيارة تريد أن تمر أمرها بأن تقف، فوقفت السيارة والسائق وقف. هو يتصور أن أنفه كبير منع السيارة أن تمر، فلما وقفت السيارة أخذ أصبعه وأمال أنفه وقال سر. مجنون يشرب الخمر ويجامع أمه، يشرب المخدر والخمر وتحمل ابنته. الخمر أم الخبائث، وما قصة الراهب الذي ابتلي بالزانية؟ ما قصته بغريبة ابتلته زانية؟ أبا، قالت له إذن إن تشرب الخمر أو تقتل هذا الولد أو تزني بي. فرأى أن أخف شيء أن يشرب الخمر فشرب الخمر، ولما شرب الخمر زنى بالمرأة وقتل الولد، لأن الخمر يزيل العقل. فهذا الوليد زال عقله وفعل ما فعل. وهل يعتب على الإمام الخليفة الراشد عثمان بمثل هذه المسائل؟ لا والله، وإنما الأمر كما قال الله تعالى: حاجة في نفس يعقوب قضاها. والأمر كما قالوا في قصة الحمل والذيب. الحمل الجدو الصغير جاء إلى ساقي ليشرب، وإذا بذيب من أعلى. الذيب رأى الحمل يريد أن يأكله، فخاطب الحمل وقال له: يا هذا، عكرت علي الماء، الماء لا يأتي إلي صاب، لما؟ قال له الحمل: أنا ما عكرت عليك الماء، أنت أعلى وأنا أسفل. قال: إذن إن لم تكن أنت أبوك. قال: لا، ليس أبي. قال: لا، إذن أخوك. قال: ليس أخي. التهمه وأكله. فهكذا وقع لهذا الخليفة الراشد الصالح الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، خرج عليه أقوام شذاذ الأرض من المدينة ومن البصرة ومن الكوفة ومن مصر، وأتوا إلى الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحاصروه في بيته. ولما رأى أن الأمر يستعر منع علي بن أبي طالب ومنع جملة من الصحابة ألا يثير الأمر ولا يفعل أي شيء، وصار يناجيهم ويفاوضهم ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وأنه وقع منه كذا وكذا أعمال صالحة قام بها. هذه الأعمال الصالحة التي قام بها: اشترى بئر رومة، بئر عثمان، وكانت ليهودي فجعلها في سبيل الله. أتشهدون لي بهذا أم لا؟ أما بنيت مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أما جهزت الجيش عام تبوك، جيش العسرة؟ أما وقع ما وقع؟ لم يبالوا بكل هذا، اقتحموا داره ودخلوا عليه ليلا وخافوا أن يأتي المدد من الشام، ووقع ما أراد الله تعالى، فقتل شهيدا في يوم الجمعة وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات والله أعلم بصحتها أن دمه وقع على صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المدينة في قلق وفي فوضى. عثمان رضي الله تعالى عنه منع أن يدافع عنه، وأراد أن يصبر على هذه البلوى التي أخبر عنها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقام ابن الزبير، عبد الله بن الزبير وجماعة، ودفنوا عثمان رضي الله تعالى عنه ليلا، خشية من الثوار ألا يأخذوا جثمانه وينكلوا به، أو أنهم يأخذون أن يأخذوا جثمانه ويمثلون به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفن رضي الله تعالى عنه في حش كوكب، وحش كوكب في الشمال الشرقي من بقيع الغرقد، وشاء الله تعالى أن يدفن في الأرض التي اشترى حش كوكب عثمان، اشتراه بماله وألحقه ببقيع الغرقد، وحفرت عدة قبور إيهاما لئلا يأتي الثوار ويأخذ القبر، فقبر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بقيع الغرقد لا يعلم لما سمعت. وليس قبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبر عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون مات بعدما هاجر رسول الله، وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أول من دفن ببقيع الغرقد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه دفنه في بقيع الغرقد، ووضع على قبره حجرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أسس هذا البقيع وضع حجرا على رأس عثمان بن مضعون لا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان مات سنة 35، عثمان بن مضعون أول من مات من المهاجرين بعدما هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وضع الحجر على الرأس وقال أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي، أو كما قال رسول الله. ولا يزال بقيع الغرقد إلى يومنا هذا مقبرة أهل المدينة، وما يقال في بقيع الغرقد أنه روضة الجنة، رياض الجنة. لا يا إخوان، لا نقول ما قال ما لم يقل رسول الله، وإنما نسمي البقيع بقيع الغرقد، والميت إذا مات على حسب عمله. فيه عثمان بن مضعون، فيه زوجات رسول الله، فيه 10,000 من أصحاب رسول الله، وفيه رئيس المنافقين عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه. وإنما القبر روضة من رياض الجنة للمقبور، أو حفرة من حفر النار للمقبور، سواء في البقيع أو في الشرق أو الغرب أو ما إلى ذلك. وإنما على الإنسان أن يحسن عمله ويتقي ربه ويعمل لآخرته في دنياه قبل أن يرحل وقبل أن يدع هذه الدنيا، فإننا الآن ونحن في الدنيا عمل، وفي الآخرة حساب ولا عمل، ومن مات قامت قيامته، والله المستعان. هذه نتف بسيطة عن ما جرى لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي شهد النبي له بالجنة. وأكرر ما قلت ليلة البارحة، الرسول شهد بالجنة لجماعة 10، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة بن محصن، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة حبشية سوداء تصرع وتسقط على الأرض، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها ويزيل عنها هذا الصرع، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. قالت يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف إذا وقعت على الأرض، لا تظهر سوءتي ولها الجنة. فكان ابن عباس أو غيره من الصحابة يقول من أراد أن يرى إنسانا يمشي على الأرض من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة الأم السوداء الحبشية. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة للمرأة الأخرى الأمة السوداء الحبشية التي كانت تقم المسجد. كانت تقوم وتكنس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت ليلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجهزوها ودفنوها ليلا، قاموا بأمرها خير قيام. ومضت أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فسأل النبي عنها، قالوا يا رسول الله إنها ماتت ليلا وكرهنا إيقان نوقظك، قال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليها. إذن كل من شهد النبي له بالجنة من لازم هذه الشهادة أنه يموت على حسن الخاتمة. أيشهد النبي على كذب؟ النبي يقول إن هذا في الجنة وبعد ذلك يقع خلاف ذلك ويموت على غير الإسلام، هذا أمر لا يعقل، هذا أمر لا يقبل. ما دام الخبر قد صح عن سيد الخلق برواية العدول الثقات ونحن نؤمن إيمانا جازما، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن البخاري ومسلم، هذا مسلم والبخاري كتاب، ما في هذا الكهذين الكتابين أصح كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى، هذا اعتقادنا وهذا مذهبنا وهذا ما درج عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أن أفضل كلام أصح كلام بعد كلام الله تعالى ما اجتمع عليه البخاري ومسلم. إذا فرد مسلم البخاري يلي ما اتفق عليه، هذا الذي ندين الله تعالى به. فإذا وجد الحديث فيهما أو في أحدهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن شهد من ضمن من شهد، شهد النبي لهم بالجنة، لا يعقل ولا يتصور ويعتبر من أبعد المستحيلات أن هذا المرء يموت على غير الإسلام، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم انتقل إلى ذكر فضائل أخرى فبوب باب وقال باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلم على الأنبياء، تكلم على فضائل أبي بكر، تكلم على فضائل عمر، تكلم على فضائل عثمان على حسب ما يتمشى مع منهجي وشرطي، لأنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا ما صح عنده، وليس المعنى أن غير ما في هذا الكتاب ليس صحيح، لا، هو اطلع على هذا وذكر هذا قل أو كثر، لا يمنع أن تكون هناك روايات أخرى في فضائل أبي بكر عمر عثمان علي بقية أصحاب النبي الأنبياء ما بلغته، فهو ما ذكر إلا ما علم. فعقد هذا الباب وقال باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، ولا يعلم أن إنسانا أبوه هاشمي وأمه هاشمية إلا علي بن أبي طالب، أمه فاطمة بنت أسد القرشية الهاشمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والتي أدخلها رسول الله اللحم بيده وصلى عليها ودفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد. فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، أبوه أبو طالب، فصار علي أخ لرسول الله. أبو طالب، أبو طالب ابن عبد المطلب، ولد له ولد علي، وله عقيل، وله جعفر. عبد الله ابن عبد المطلب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عليا في منزلة النبي في الأخوة، وزاد الخير خيرا والنور نورا أن النبي ربى علي بن أبي طالب. أبو طالب له عيال كثر، فقام آله يهونون عليه، فأخذ النبي عليا وهو صغير، وجاء الله تعالى بالإسلام، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يومها من العمر قيل 10 سنوات وقيل 15 سنة، 15 سنة، إما 10 أو 15، والذي يظهر أن له من العمر 10 سنوات. أسلم بعد إسلام خديجة، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة التي أيدته ونصرته وثبتته، وقالت له لما نزل عليه الوحي ورجع النبي يرجف خائف، ثبتته وقالت له رضي الله تعالى عنها: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، الذي يتصف بهذه الصفات صفاتك لا يخزيه الله. وعملت تجارب، قالت للنبي: ترى الشيء الذي رأيته على حرى؟ قالت: قال نعم. أمرته أن يجلس على فخذها الأيمن، تراه؟ قال نعم. على الأيسر، تراه؟ نعم. امرأة عاقلة حصيفة حسرت عن رأسها، أزالت خمارها، فقالت له: أتراه؟ قال: لا. فعلمت أنه ملك وأنه ليس جني ولا شيطان، وأخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وأخبرته الخبر، وثبته ورقة ابن نوفل، وقال له: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. بعد ذلك أسلم علي بن أبي طالب صغير، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان، دخل عليهما وهما يصليان: ما هذا؟ ودعاه رسول الله إلى الإسلام، فتوقف في أول الأمر وقال إنه يريد أن يخبر أباه، وأنه لن يدخل في أمر إلا بعد أن يخبر أباه أبو طالب. بعد ذلك ألقى الله النور في قلبه ولم يشاور أباه ودخل في الإسلام، ولذا يقال أول من آمن من النساء خديجة، من الصبيان علي بن أبي طالب، من الرجال أبو بكر، من الموالي زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسلم وله مواقف معلومة مشهودة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، هو الذي نام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة، لما أذن الله تعالى للنبي بالهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ودائع، عنده أمانات، أتى شباب قريش أحاطوا ببيته صلى الله عليه وسلم، أخذوا بمشورة الرجل الذي أتى على صفة رجل نجدي، وهم يتفاوضون في دار الندوة ماذا يفعلون بمحمد، يربطونه، ينفونه، يقتلونه. كلما ذكروا رأي يقول لهم الشيطان، وقد تلبس بصورة رجل نجدي، يقول: ما هذا لكم برأي؟ لا الربط ولا النفي. محمد فصيح بليغ، يجد له جماعة بعد ذلك يعود إليكم. قالوا إذن نقتله. فاتفقوا على القتل، أنهم يخرجون من كل قبيلة شاب، من خزاعة، من بني سهم، من بني تيم، من بني عدي، من بني كذا، يأتون يحيطون بداري ويضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق الدم على جميع القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تعادي جميع القبائل. فكرة شيطانية من الشيطان، هو الذي أوحى إليهم هذا الأمر. أعلم الله جل وعلا رسوله، أذن الله تعالى له أن يهاجر، اتفق على أن يهاجر مع صديقه وصديقه الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت تقرأ قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هذا الثاني؟ أبو بكر. لا يستطيع أحد أن يقول أن الذي خرج وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام غير الصديق، والذي سماه الله تعالى في القرآن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وألقي بالك وارع سمعك وتأمل فيما يأتي إن الله معنا، إن الله معنا. من الذي قال هذا؟ أبو بكر؟ لا، الذي قال هذا رسول الله، إن الله معنا. فالله تعالى معه، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه شهادة من رسول الله، بل شهادة من الله على أن أبا بكر متقي، وعلى أنه محسن، وعلى أنه صديق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود لما أذن الله تعالى للنبي بالهجرة أقام عليا في مقامه ليرد الودائع وليوهم المحيطين بالبيت. كلما نظروا إلى فراش النبي وإذا بالفراش عليه نائم. خرج رسول الله ألقى على رؤوسهم التراب وهم ينظرون إلى علي ويظنون أنه رسول الله حتى أصبح الصباح. فجاء الشيطان إليه، محمد خرج، أما ترون التراب على رؤوسكم؟ أقام علي رضي الله تعالى عنه المدة التي أقام ورد الودائع والأمانات التي كانت عنده، وبعد ذلك هاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى طيبة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة البتول، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي ولدت له حسنا وحسينا جميع المشاهد، بدر، أحد، الخندق، إلا غزوة واحدة وهي غزوة تبوك لم يشهدها. لما لم يشهدها؟ لم يشهدها لأن النبي خلفه وجعله أميرا على المدينة. وسيأتيك الحديث الصحيح أنه رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتخلف كالنساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما ترضى أن تكون مني أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرضي وأقام ولم يشهد تبوك. أما بقية الغزوات شهد. لو قرأت غزوة بدر ورجعت إلى كتب السير، وهذا ما نحرص نحن طلاب العلم على أن نفهم إخواننا أن قراءة سيرة رسول الله أمر عظيم جليل، ينبغي للمسلم أن يقرأ سيرة النبي الحية، سيرة النبي الحية، أخلاقه، أعماله، غزواته، حروبه، مسلكه، في منامي، استيقاظي، في صلاتي، في ذهابي، بيعي، شرائي، هذه السيرة الحية، لا احمر العينين احمر الخدين ادعج العينين، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، وانتهى. ناكل الربا، ناكل الحرام، لا نصلي، لا نصوم، نطبل، نزمر في يوم المولد، مرحبا بالكذب وبالافتراء. لا، الذي نريد من إخواننا المسلمين أننا ندرس سيرة النبي حتى نطبقها علينا، وحتى نسلك مسلكه، وحتى ننهج نهجه، لا الوضع الذي نحن عليه. القدور مملوءة باللحم والأرز وبأنواع الطعام، بعد مرحبا يا مرحبا أكل وشرب وما إلى ذلك. والله وبالله وتالله في بعض البلاد يغتنمون أيام الموالد لاختلاط الرجال بالنساء، ولتخرج المرأة متطيبة متعطرة والحلقة قائمة، ورأيت ذلك بعيني رأسي والله، وإذا بها ترقص وتتمايل ولا يوجد امرأة سواها. بعد ذلك يا أخوية جديد، وإذا انجدبت تطيح، وإذا طاحت من يحملها؟ بعد ذلك الشيوخ يحملونها ويذهبون بها إلى أين؟ يذهبون بها إلى ما شاء الله. صار مجمع خير ليس بمجمع خير. مجمع الخير أن رسول الله قال كذا، وأن رسول الله فعل كذا، ولزام علينا أن ندرس حياة رسول الله دراسة عميقة حتى نطبقها على أنفسنا، لنكون كالملائكة نمشي في الأرض. ولو أن المسلمين درسوا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أقول الحية الحقيقية الصادقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام درس حياته لأصحابه، ما مضى ربع قرن إلا وأصبحوا سادة للأمم، إلا وبلغوا دين الله إلى ما بلغوا. ونحن اليوم نعد بالملايين بل بالبلايين، بلايين عدد المسلمين اليوم 1,000,000,000 مسلم. ماذا عملنا ونحن 1,000,000,000 مسلم؟ هذه البوسنة وهذه الهرسك، يشردون، يقتلون، يضربون، يغتصبون، الأطفال تقتل، ماذا فعلنا؟ إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعض الدول الإسلامية يوجد سفير هؤلاء الطغاة البغاة الصرب الذين يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم، سفراءهم موجودون في بلادهم وهم مسلمون. إن دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وفي هذا الزمن والوقت أوجب، ندرسها دراسة عمل، ندرسها دراسة يقينية، ندرسها دراسة حياة، ندرسها دراسة نماذج، لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها خير وهدى وفلاح وبركة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. هل مقصود؟ إن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي ابنته، وشهد بدر، شهد بدر، عمل في بدر ما عمل، وعمل في جميع الغزوات ما عمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيرته عطرة، سيرته مباركة. لا يظنن أحد أن أهل السنة يمقتون الإمام علي أو يكرهون الإمام علي، والله إنه لا ينقت، والله إنه لا يكره، إنه صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه الذي لم يسجد لصنم قط، ما سجد لصنم قط، غيره سجد للصنم وتاب وأناب إلى الله، ولكنه رضي الله تعالى عنه لما كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الله تعالى بالإسلام وهو صغير ما سجد لصنم قط، ونظرا لقرب الوقت ما سجد لصنم قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا عقد لنا الإمام مسلم هذا الباب، قال: باب من فضائل علي بن أبي طالب. وأتى بحديث، الحديث الأول عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون النبي، وأخوه موسى ابن عمران النبي الرسول. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. سعيد بن المسيب سيد التابعين تلقى هذا الحديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، ما شافها سعدا وما تلقى الحديث من سعد، وإنما تلقاه بواسطة عامر بن سعد. شاء الله تعالى له أن يدرك سعد، وأراد أن يأخذها من في سعد، من فم سعد، فأحببت أن أشافها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر ولده، فقال سعد: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ أنت، يعني يريد أن أتأكد، أو أنك نقلته بواسطة؟ قال: لا. ووضع سعد رضي الله تعالى عنه أصبعيه على أذنيه، وقال سعد رضي الله تعالى عنه: نعم، وإلا فاستكتا، يعني إن كنت كاذب ما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، الله يبتليهما بالصمم. ورضي الله عن سعد، سعد لا يكذب، وما الذي يدعوه إلى أن يكذب؟ وإنما سمع النبي يقول هذه المكرمة لهذا الرجل الصالح علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر، وليس عليه شيء فيما أخبر، وهي فضيلة لسعد لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: جزاكم الله خيرا. ما قولكم في من يقولون بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله أو ولد الله، أو يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين؟ وهل صلب سيدنا عيسى فعلا؟ وهل رفعه الله عز وجل حيا أو ميتا؟
3: أنت تجيد القراءة فيما يبدو والكتابة وتعرف القرآن، وقد مجد القرآن عيسى عليه السلام ورفع قدره، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو كلمة الله وروحه، ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو من الآيات العجيبة في البشر، إذ أنه تكلم في المهد وأخبر أن الله آتاه الكتاب وجعله نبيا، وهو لا يزال في الثدي، ولكن الله جل وعلا نعى على الذين قالوا إنه ابن الله، والذين قالوا إنه ثالث ثلاثة، وقال الله جل وعلا عن قولهم بأنه سفهم من القول وقول على الله بغير علم. فعيسى عبد الله كما قال هو عن نفسه، وذكر الله جل وعلا أنه حينما يسأله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآية. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهو من أهل الصدق والوفاء. والسؤال هل هو ابن الله؟ فإن في فرق النصارى من يعرف أن عيسى عليه السلام ليس ابن الله، وإنما هو عبد الله وابن مريم. وأنت في بلد بحمد الله لديك من أهل العلم العارفين المطلعين، ما يمكن أن يقنعوك. وأعتقد أن النصارى يعلمون حقيقة الأمر أن عيسى ليس ابن الله. ثم إن العقل البشري إذا أنصف وتجرد عن الأهواء لا يمكن أن يتصور أن الإله يقتل، ولا أن ابن الله يصلب. ما دام أن الله قادر على كل شيء فكيف يعجز عن منع اليد الغاصبة الظالمة أن تمتد إلى ابنه؟ وأما عيسى عليه السلام فقد قال الله جل وعلا بل رفعه الله إليه، وثبت في شريعتنا أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان تبع ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي يقتل المسيح الدجال. ولذلك لما قال عمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه في ابن صياد دعني أقتله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون هو فلست صاحبه، يعني إن كان ابن صياد هو المسيح الدجال فلست أنت الذي يقتله، وإن كان غيره فلا خير لك في قتله. وكلمة النحو، فالنبي أخبر أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال حينما يخرج في آخر الزمان، والله أعلم.
0: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، مع الدرس السادس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة، قال: غفر الله له: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم.
5: والخلق
4: ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
5: والمعنى أن كل نفس حد الله لها أجلا لا تجاوزه، فإن الله وذلكم أن الله قد علم كل شيء عن خلقه وكتبه في اللوح المحفوظ، ومن ذلك الأجل والرزق، كل ذلك مقدر، علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نعم.
4: قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغط في القبور مسؤولون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين.
5: هذا المقطع يتضمن أصلين من أصول أهل السنة التي يدينون لله بها، وهذان الأصلان في اليوم الآخر، فإن اليوم الآخر يبدأ بالنسبة لكل مخلوق بموته، ثم يجري عليه بعد ذلك ما يجري، هذا في حق كل فرد. وأما اليوم الآخر في حق الجميع فإنه بالبعث والنشور. فالأمر الأول الذي قرره المصنف هنا: ما يحدث للمرء في قبره من ضغطة القبر وضمته والسؤال، ثم بعد السؤال ينعم العبد في قبره أو يعذب، فينعم أهل الإيمان ويعذب أهل النفاق والمرتابون. وهذا النعيم والعذاب في القبر أنكره الجهمية والمعتزلة بحجة أن أخباره آحاد، ويرد عليهم أولا أن الأخبار صحيحة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه والإيمان بما تضمنه واعتقاد أنه حق. وثانيا ليست أخبار نعيم القبر وعذابه أحادا، بل هي متواترة تواترا معنويا، كما يرد عليهم بالإجماع، إجماع أهل السنة على هذا الأمر. الأمر الثاني في البعث والنشور، فإنما قرره المصنف يتضمن أولا بعث الخلائق للجزاء والحساب، ثانيا حكم الله بينهم وقضاؤه فيهم، وهذا الحكم يتضمن مجازاة الله سبحانه وتعالى على أعمالهم التي عملوها في الدنيا والتي أحصاها سبحانه وتعالى ونسيها خلقه. ونتيجة هذا الحكم كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويتضمن سرعة الحساب، محاسبة الخلق على أعمالهم، والناس في الحساب أصناف: صنف تعرض عليه أعماله عرضا، وهذا إذا أيقن أنه قد هلك قال الله له: ما كان فيها من حسنات فهو لك، وما كان فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. الصنف الثاني أهل الحساب المناقشة، مناقش على ما اقترف، فهذا نهايته الهلاك. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، جعلني الله في ذاك، فكيف؟ قال: أو ما معنى قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض. الصنف الثالث من الناس من يوقفهم الله على أعمالهم فقط، إيقاف، ويبين لهم أن ما عملوه في الدنيا جوزوا عليه في دنياهم، وهؤلاء هم الكفار، يلقون الله ولا حسنات لهم. فالمؤمن يجمع الله له في حسناته بين ثواب في الدنيا وجزاء في الآخرة، والكافر يعجل الله له جزاء حسناته في الدنيا، حتى إذا لقي الله وليست له حسنات يثاب عليها. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى:
5: وكذلك ضمن ما قرره المصنف الموازين، فيوزن العمل ويوزن العامل وصحيفة العمل كما صحت بذلكم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالميزان ثابت بالقرآن وبالسنة والإجماع، وإن أنكرت ذلكم الجهمية والمعتزلة، فالنصوص حجة عليهم، فيدل لوزن العمل أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: كالجبلين العظيمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، ويدل لوزن العمل لوزن العامل قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. وأما صحيفة العمل وأما وزن صحيفة العمل فيدل له حديث صاحب البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: هل لك عذر؟ فيقول: لا. أتنكر من هذا؟ فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول الله: بلى، إن لك لحسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات أو عن هذه السجلات؟ فيقول الله له: لا ظلم عليك اليوم. ثم يقال له: احضر وزنك، يعني وزن صحيفتك، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار بإخلاصه التوحيد. قال أهل العلم: كان توحيده قد أحرق هذه السيئات العظيمة. نعم.
4: قال رحمه الله: بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه.
5: إذن الدواوين الصحف، فإنه في يوم القيامة تنشر الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. نعم.
4: قال: أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين.
5: حكمه سريع سبحانه وتعالى، فلهذا اليوم يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، يقضي الله فيه بين الخلق، وكل يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وكل تحصى عليه أعماله. نعم.
4: قال رحمه الله: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون.
5: كيف كما؟
4: قال: كما بدأه لهم.
5: بدأ؟
4: أي نعم. كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
5: والمعنى أن الله عز وجل يبعث الخلق كما خلقهم، وكذلك يبعثهم ليجازيهم.

0: فريق الجنة هم أهل الإيمان، وفريق السعير هم أهل الكفر. ومن هنا يمكن أن تقول الخلق أصناف، صنف إلى الجنة ولم يمسهم شيء من النار، ولم يصبهم منها إلا تحلة القسم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يمرون عليها عبر الصراط، فإن الصراط منصوب على متن جهنم. الصنف الثاني من هو أهل للنار، أهل للنار لا يخرج منها أبد الأبد، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، لأنهم كفار في الباطن، كفار في الباطن. الصنف الثالث من تصيبه النار ببعض ذنوبه، الصنف الثالث من تصيبه النار من أهل الإيمان ببعض ذنوبه، فهؤلاء مآلهم الجنة، إما بشفاعة من يأذن الله له فيهم بالشفاعة، وإما برحمة الله دون شفاعة أحد، فالإذن بالشفاعة من رحمة الله. في الحديث الصحيح: فأما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم، أو قال بذنوبهم، فيميتهم الله إماتة. انظروا رحمة الله على أهل الإيمان، إذا مستهم النار وذاقوها يميتهم الله إماتة ثم يخرجون منها. نعم.
1: قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون وبصنوف اللذات يتلذذون.
0: أقول نقف على هذا يا أبا عبد الرحمن، حياك الله وحيا أبناءنا من المسلمين والمسلمات. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل جميع الرسل معصومون من الخطأ، أم أن المعصوم من الخطأ هو نبينا عليه الصلاة والسلام فقط؟
0: أقول: أهل السنة مجمعون على أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، كما أنهم معصومون من صغائر الخسة، فلم يقع من نبي أنه قبل القبلة المحرمة أو لمس

0: ونقل الزجاج، ولا أدري هل هو يعني الزجاج هل هو من نقلة الإجماع أو لا، لأن لم أتقص حالك دراسة. نقل الإجماع على أن الميزان له لسان، والله أعلم.
1: وهذا آخر يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، إني أحبكم في الله، وسؤالي هل يصح القول بأن الأعمال شرط صحة أو شرط كمال في الإيمان؟
0: أهل السنة يقررون أن العمل من الإيمان، من مسمى ومن حقيقة، هذا إجمالا. وأما تفصيلا فيقررون أن الأعمال تتفاوت، فمنها ما تركه كفر، وهذا في الشهادتين باتفاق، وفي الصلاة مع خلاف بينهم في من ترك الصلاة تهاونا. ثانيا ما تركه تهاونا فسق ينافي كمال الإيمان ولا ينافيه بالكلية كالأول، وهذا في كل فريضة علم وجوبها من الدين بالضرورة، ومن ذلكم الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج، فإن من تركها تهاونا فاسق ولا يكفر إلا جاحدها. ثالثا ما تركه ينافي الكمال المستحب وتفويت فضيلة، وهذا في السنن، السنن الراتبة وركعتي الضحى وصيام الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر وحج النافلة وعمرة النافلة، هذه الأمور وما شابهها من المندوبات تركها ينافي الكمال المستحب، يعني أن تاركها قصر. نعم نعم.
1: أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم من سب الملة أو الديانة لمسلم عند الغضب؟ هل يكفر وتكون زوجته عليه حرام؟
0: أولا كثير ما يحاجنا ويحاج غيرنا أهل المغرب صراحة وأهل الشام، ومنهم من يصل به الهوس والحماقة إلى أن يحاول انتزاع شيء تبرأ به عهدة من سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، متعللين بالغضب. والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يتقي الله في نفسه، والغضب قسمان: غضب يغلق الفكر حتى يزل اللسان، وغضب دون ذلك. فكثير من الناس تجده يسب ولده أو زوجه على أكثر الأسباب،

0: وجد في الفراش وسخا أو لم تكن جهزت له ثيابه في الوقت المحدد فيسبها ويطلق لسانه مع سبها شخصيا يسب دينها ونبيها وربها، هذا كفر. أما وجدوا شيئا يسبه إلا ربه؟ الثاني الغضب الذي يفقد الصواب ويزل معه اللسان. فعلى سبيل المثال حين غضب على زوجه أو ولده أو شخص آخر عمد إلى سب أبيه يريد أن يقول لعن الله أباك، فيزل لسانه من شدة الغضب الذي أغلق عليه فكره فيسب ربه، رب هذا المسبوب. فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينصح بالاستغفار، وعلامة هذا أنه حينما يهدأ ويسكن غضبه ويقال له أنت قلت كذا كذا تجده يحلف ما قلت هذا، يحلف أنه لم يقل هذا. فالحاصل أن سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام كفر، ثم السب إن كان غضبه لا يغلق عليه الفكر وإن سب الله أو دين الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الغضب فهذا يبين له ويناصح، فإذا انتصح فبها ونعمت. والنصيحة أن يترك سب الله، وإن أبى ولجلت فإنه كافر يكفر بعينه ويستتيبه الحاكم المسلم، فإن تاب وإلا فيقتل ردة، وهذا بحكم القاضي الشرعي، حكم القاضي الشرعي. نعم، بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول
3: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
6: يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا شخص معتمر نويت العمرة من اليمن ولكن للجهل بالحكم لم أحرم من الميقات، فماذا يجب علي؟ هل هناك كفارة غير الدم؟ لأن البعض قال أن الصوم يجزئ، فما صحة ذلك؟
7: من ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا، والمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا فإنه يجب عليه فدية يذبحها ويفرقها في مساكين مكة. وأما قول من قال إنه يجزئ الصوم فلا وجه له، بل إن الصوم على القول الراجح لا يلزم من ترك الواجب وإن كان غير قادر على ذبح الشاة، بل من ترك الواجب فإن نقول اذبح شاة فإن لم تجد فلا شيء عليه. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: اللهم صل وسلم.
9: اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق، والجهر به من أهل القرى والأمصار.
8: هذا لأن الله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإنه يستحب من حينما يثبت خبر العيد، يستحب لكل مسلم أن يبدأ بالتكبير في بيته، في شارعه، في مسجده، في أي مكان، إلى أن تصلى صلاة العيد. هذا بالنسبة للفطر. أما الأضحى فإن التكبير يستمر إلى 3 أيام بعد العيد، إلى صلاة العصر من اليوم الثالث بعد العيد، وتسمى أيام التشريق. نعم.
9: قال رحمه الله: ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها وفي الأضحى يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء 10 ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
8: نعم، التكبير يقول له مقيد وله مطلق. المقيد هو المقيد في وقت معين يعني، وهذا وقته يبدأ من فجر يوم عرفة بعد الفريضة، يكبرون بعد أن يسلموا من الصلاة. هذا بالنسبة لعيد الأضحى، فإنه يبدأ التكبير لغير الحاج من فجر يوم عرفة، إذا سلموا من صلاة الفجر كبروا، و يستمر هذا التكبير المطلق والمقيد إلى آخر أيام التشريق. المقيد قلنا أنه يكون في كل فريضة، ويبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة. هذا بالنسبة لغير الحاج. أما الحجاج فإن تكبير المقيد يبدأ عندهم بعد صلاة الظهر يوم العيد، لأنهم قبل ذلك كانوا مشغولين بأفعال يوم العيد، من رمي الجمرات إلى الحلق إلى النحر إلى الأشياء التي كانت تشغلهم، فلذلك لا يلزمون بالتكبير إلا في صلاة الظهر بعد صلاة الظهر من يوم العيد. هذه الأشياء مشروعة ومفضلة، وينبغي للمسلم أن يلازمها التكبير، لأن الإنسان المسلم يجب أن يلتزم بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أدائها كاملة ليحظى بالثواب الجزيل. فمن حينما يثبت خبر العيد في رمضان يكبر حتى يصلي العيد. وأما ذي الحجة فإن التكبير يبدأ من أول ليلة من 10 ذي الحجة، هذا يسمى التكبير المطلق، يعني مطلق يعني ليس له حد ولا عد ولا وقت معين، مطلق في البيت، في المسجد، في السوق، في أي مكان. هذا يسمى التكبير المطلق، يبدأ من أول ليلة من 10 ذي الحجة إلى أيام التشريق. وأما التكبير المقيد كما قلنا يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج، وأما الحجاج فإنه يبدأ من الظهر يوم النحر، ثم يستمرون على ذلك إلى آخر أيام التشريق. هذا هو التكبير المقيد. نعم.
9: سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر.
8: يعني الاجتهاد بالعمل الصالح من صيام، من تكبير، من صدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر الحج، فهي أفضل الأيام التي في السنة. وقام الخلاف هل عشر الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ فالذي فهمته هو أن عشر ذي الحجة نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وأن العشر الأواخر في رمضان ليلهن أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، والله أعلم.
9: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي.
8: الكسوف هو تغير يحدث كما تعلمون في الشمس والقمر، وهما يعني الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يريد أن يذكر عباده ويخوفهم، يريد أن يذكر عباده لعلهم إليه يرجعون مما اقترفوا من الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف قام يدخل ويخرج يخشى أن تكون الساعة قد قامت، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما ظهره الله عليه. ولكن كما هو المعلوم أعلمكم بالله أخوفكم من الله، فكلما عظم خوفك من الله دليل على علمك بالله وعظمته وسلطانه وما يستحق من التعظيم والإجلال والخوف والرجاء. فلذلك إذا غفل العباد ذكرهم الله بشيء من هذه الآيات، والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلمكم بالله أخوفكم من الله. فلما ثبت الكسوف ولم يحصل كسوف على زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة كسفت الشمس، لم يؤذن لها، ولكنه أمر المنادي ينادي الصلاة جامعة. فلما اجتمعوا كبر وصلى بهم صلاة طويلة، وفيها نوع من الاختلاف عن الصلوات الأخرى، هي ركعتان جهرية يطيل فيها بالقراءة، لكن تكون كل ركعة أخف من التي قبلها، فيصلي يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ثم يقرأ أيضا قبل أن يسجد، يقرأ قراءة طويلة لكن أخف من التي قبله، يقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة لكن أخف من الأول، ثم يركع طويلا لكن أخف من الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم ويصلي الركعة الثانية مثل الأولى بركوعين وسجدتين، يطيل فيما بالقراءة لكنها تكون أخف مما قبلها. هذا الثابت الذي لا شك فيه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل كسوف غيره لا قبله ولا بعده، يعني على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت الشمس ولا القمر، القمر ما كسف على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كسفت الشمس. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فصادف ذلك اليوم موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وهو صبي صغير، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أن هذا الظن وهذا الاعتقاد غير صحيح، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حصل الكسوف قال هذا لموت عظيم من العظماء، فأبطل الإسلام هذا الظن وهذا الاعتقاد، وقال قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، يعني صلوا واستغفروا وأكثروا من الدعاء ومن الأعمال الصالحة حتى يزول الكسوف، يعني لا تعاد الصلاة لو صلوها مثلا ثم انصرف ولم يتجلى، فإنهم يجلسون ويذكرون الله يعني كل بنفسه يستغفر ويدعو. أما

0: اعتقادهم بأن لا تنكشف إلى لموت أحد فقد أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خطب خطبة وليست بالطويلة لكنه وعظ الناس وذكرهم عليه الصلاة والسلام، ومما قال إن الله عز وجل غيور على حرماته، فلا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده أو يسرق عبده وتسرق أمته. ثم بين للناس يعني الحكمة من الكسوف، وهو أن الله عز وجل إنما يريد تذكير عباده وتخويفهم حتى إليه يرجعون. ثم إنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم مرة وتأخر مرة، فلما يعني حصلت هذه الحركة أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لما تقدم يقول رأيت الجنة فتقدمت لأقطف منها عنقودا، فلو فعلت ذلك لأكلوا منه إلى أن تقوم الساعة، لكن ذلك لم يكن لأهل الدنيا، إنما هذا من باب إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان، ولا يقول الإنسان أين هي فعلمها عند الله. وأما لما تأخر رأى النار فخاف منها فتأخر، فهذا مما يوجب التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله والاستقامة على طاعة الله. وأما صلاة الكسوف هذه على هذه الطريقة التي ذكرناها. وأما من قال أنه يصلي بثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات هذا غير صحيح، هي ما كسفت إلا مرة واحدة، وثبت وضبط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاته. ثم إنه كما علمنا أبطل هذا الاعتقاد الذي كانوا في الجاهلية يعتقدون أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم من العظماء، فإنها لم تنكسف كما قالوا لموت إبراهيم، وإنما أراد الله أن يخوف عباده. ثم إنه أراد عز وجل أن يبين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون إذا حصل الكسوف. أما إذا انتهى من الصلاة والكسوف ما زال لا يعيدون الصلاة، ولكن يشتغلون بالذكر والاستغفار والدعاء والتضرع. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء.
0: يعني صلاة الكسوف سنة مؤكدة جماعة حتى للنساء، يعني لو حضرنا في مكان مستور وصلينا معهم فلا حرج، وإن لم تتمكن المرأة تصليها في بيتها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، ولا تعاد إن صليت ولم تتجلى، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى.
0: نعم. إذا يعني لو انتهوا من الصلاة، صلاتنا الآن اللهم استعان ما في تطويل ولا شيء، ينصرفون قبل أن تتجلى، لأنهم ما يطيلون القراءة الإطالة المعهودة والمعروفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يقرؤ ما يسر الله. لكن على كل حال ولله الحمد محافظين على هذه السنة، إذا حصلت نؤديها، وإن كان عندنا تقصير من حيث يعني الإطالة، لأن همم الناس وعزائمهم هداهم الله قد ضعفت، فلا إما يراعون أحوال الناس فهم لا يطيلون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل لا في الفجر ولا في صلاة الكسوف الذي شرع لنا الإطالة فيه. ولكن إذا حصل القليل أو حصل إقامة السنة خير من لا شيء، كما هو المعروف في بعض البلدان أنهم لا يصلون هذه الصلاة ولا يعرفونها. فإن أنا أذكر أنها يوم من الأيام حصل الكسوف، فلما خرجنا للصلاة معنا ناس من بعض البلدان الإسلامية العربية، فقالوا إيش الصلاة هذه؟ يعني يستنكرونها، ما يصلونها ولا يعرفونها ولا يبالون به، جيدين يصورون فقط وقدرون كيف حصل الكسوف ومتى ينتهي ومتى بدأ ومتى مقداره إلى آخر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينادي لها الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود.

0: وكل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
1: نعم، هذا هو آخر ما ينبغي، هو صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، لكن لو لم ينكشف لأننا خففنا الصلاة فإننا نستغفر الله ونذكر الله حتى يتجلى. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يسأل أثناء خطبة الجمعة كم عدد أركان الصلاة والمصلين يجيب، فيقول لهذا مثلا أحسنت وللآخر أخطأت؟
1: إيش عد؟
0: يقول: هل يجوز للإمام أن يسأل أثناء خطبة الجمعة كم عدد أركان الصلاة والمصلين يجيبون، فيقول لهذا مثلا أحسنت وللآخر أخطأت؟
1: يعني يكون أسئلة بين الإمام والمأمومين.
0: نعم،
1: لا لا، صلاة الجمعة على كل حال الخطبة يجب أنه يخطب ويبين للناس، وأما لو سأل أحد المأمومين الإمام عن شيء فلا بأس أن يجيبه الإمام، مثل ما جاء الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال ونهكت الأنفس وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فما خرجوا إلا وقد نزل المطر. وفي الجمعة الثانية، لأن المطر استمر إلى الجمعة الثانية، جاء أعرابي، إما ذلك الأعرابي أو غيره، فقال نفس الكلام، إلا أنه قال: اسأل الله أن يوقفها عنا، لأنهم خافوا من الغرق. فدعا ربه عليه الصلاة والسلام أيضا، ولم يقل اللهم أوقفها، يقول: اللهم على الضراب والآكام وبطون العودة ومنابت الشجر. فالمهم الإمام له أن يوجه بعض المأمومين، مثل لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم وهم جالسون وهو يريد أن يذهب إلى فرجة أمامه، قال: اجلس فقد آنيت وآذيت. والثاني لما رآه جلس ولم يصلي قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصلي ركعتين يتجوز فيهما. وهكذا، يعني لو رأى الإمام شيء لا يناسب ولا يجوز فله أن يقطع الخطبة ويتكلم، مثل ما يفعل شيخنا علي جزاه الله خير، إذا رأى المصورين الناس هؤلاء الذين يسيئون الأدب وقت الخطبة فيقومون ويصورون والإمام يخطب، فهذا من العبث الممنوع، فكان يقطع الخطبة ويتكلم عليهم. نعم،
2: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: إذا كان على شخص عدة حلف، يعني حلف عدة مرات عن عدة أشياء، فهل تكفيرها يجزي عن جميع هذه الحلوف، أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل؟
7: هذه الأحلاف أو الحلوف إذا كانت على فعل واحد،
6: نعم،
7: فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول: والله لا أكلم فلانا، ثم يقول له بعض الناس: كلم، الهجر حرام، ثم يقول: والله لا أكلمه، ثم يقول له آخر: كيف تحلف كلمه وهذا أخوك المسلم، فيقول ثالثة: والله لا أكلمه. فهذه أيمان ثلاثة، لكن المحلوف عليه شيء واحد، هذا يجزئه كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. وأما إذا كان المحذوف عليه متعددا مثل أن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكل هذا الطعام، وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة، ثم حنث في يمينه وفعل ما حلف على تركه، فهذا إن كفر عن واحد منها لازمه الكفارة لغيره إن حنث فيه، وإن لم يكفر فإنه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجب عليه لكل فعل كفارة، ومنهم من قال تكفيه كفارة واحدة، فالذين قالوا عليه لكل فعل كفارة اعتبروا أن المحذوف عليه متعدد ولكل محذوف عليه كفارة، والذين قالوا تجزئه كفارة واحدة قالوا إن تعدد المحذوف عليه كتعدد أسباب الوضوء، فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام وقد يخرج من سبيليه شيء ويجزئه وضوء واحد، قالوا فهذا أيضا مثله تجزئه كفارة واحدة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا حلف على أشياء متعددة وحنث فيها ولم يكفر فإنه يجزئه كفارة واحدة عن الجميع.
6: شكرا لكم.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء يوم عرفة. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمر قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن نافع عن حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث.
2: ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذلك أن يوم عرفة هو خير الأيام وأفضل الأيام، أفضل أيام السنة يوم عرفة، والله عز وجل ينزل عشية عرفة ويتجلى لعباده ويغفر لهم ويتجاوز عنهم، وما رؤي الشيطان في يوم من الأيام أدحر ولا أخزى منه من يوم عرفة، وإلا ما كان مما حصل يوم بدر. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن خير الدعاء دعاء عرفة، يعني كون الإنسان يدعو في ذلك اليوم العظيم، يعني هو دعاء في ذلك اليوم هو خير الدعاء، لأنه دعاء في يوم هو أفضل الأيام، وفي موقف هو أعظم موقف في الحياة الدنيا في عبادة الله عز وجل، وهو الذي يجتمع فيه المسلمون من جميع الآفاق في صعيد واحد وفي زمن واحد، يرجون الله عز وجل ويسألونه. فخير الدعاء هو الدعاء الذي يكون يوم عرفة. قال: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا ذكر لله عز وجل، وهو خير الذكر، لأن فيه الشهادة لله عز وجل بالألوهية، وأنه الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففيه كلمة الإخلاص، ثم تأكيد كلمة الإخلاص بلفظ مطابق من حيث المعنى، وإن لم يكن مطابق من حيث اللفظ، لأن كلمة وحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك له ترجع إلى لا إله، فكأن لا إله إلا الله جاءت مرتين: مرة باللفظ في البداية، ومرة في التأكيد بلفظ مطابق من حيث المعنى. وحده أي إلا الله، لا شريك له أي إلا الله أي لا إله، له الملك وله الحمد، يعني له ثناء على الله عز وجل لكونه ملك كل شيء، وأنه المتصرف في كل في المخلوقات، وأنه المحمود على كل حال، لأنه صاحب النعم والفضل والجود والإحسان الذي المستحق للحمد والثناء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يستعصي على الله عز وجل شيء، ولا وكل شيء الله تعالى قادر عليه، فهو على كل شيء قدير، فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى وإقرار بألوهيته، وهو ذكر لله عز وجل، ويقال له دعاء من حيث أنه دعاء عبادة، يعني هو دعاء عبادة، لأن هذا عبادة لله عز وجل. ويمكن أيضا أن يكون أن هذا تمهيد يؤتى به بين يدي الدعاء، والإنسان عندما يسأل الله عز وجل ويرجوه يقدم لذلك ويمهد له بالثناء عليه سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى، يكون بين يدي الدعاء. فالإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، ويأتي بالثناء على الله عز وجل، ومن أعظم الثناء عليه هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث. نعم.
1: قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو،
2: هو
1: صدوق خرج الترمذي والنسائي،
2: وهذا من وافقت كنية اسم أبيه، وهو مثل الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن بن عمر كنيته واسم أبيه مثل الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر وهذا مسلم بن عمر أبو عمر فياك عبد الرحمن بن عمر وكنيته أبو عمر وهذا اسمه مسلم وأبوه عمر وكنيته أبو عمر ونعم.
1: عن عبد الله بن نافع
2: وهو
1: ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
2: نعم.
1: عن حماد بن أبي حميد
2: وهو ضعيف أخرج له
1: الترمذي وابن ماجه.
2: نعم.
1: عن عمرو بن شعيب
2: عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن وأبوه شعيب بن محمد صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى أربعة من الصحابة وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة والحديث فيه هذا الرجل الضعيف لكن له شواهد. نعم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
3: كتاب البيوع كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام
4: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الدليل لأن الأصل هو الحسن.
3: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
4: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
3: كتاب البيوع.
4: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك فهي أعم تعلقا ولهذا أعقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 62.
5: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. قوله احتجم أي طلب من يحجمه والحجامة عبارة عن إخراج الدم الفاسد في البدن وهي نافعة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والكي وقال الشفاء في ثلاث وذكر منها شرطة نحجم ولها أطباء معروفون يعرفون من أين يحجمون في أي موضع ويعرفون هل الإنسان يحتاج إلى الحجامة أو لا يحتاج وقد كان الناس يفعلونها كثيرا وإذا اعتادها الإنسان فإنه لا بد أن يفعلها إذا لم يفعلها كثر عليه الدم وربما يؤثر عليه حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو هاج به الدم وهو صائم في رمضان فله أن يحتجم ويفطر ثم أن الحجامة لها مواضع معينة في البدن ولها أزمنة معينة من الشهر فلا تفعل في نصف الشهر ولا في أول الشهر ولا في آخر الشهر يعني لا تفعل حين ضعف الهلال من أول الشهر أو آخره ولا حين امتلائه بالنور لأن فوران الدم في الأجسام له صلة بنور القمر بنور القمر فهو يغار في أول الشهر وفي آخر وعند وسطه يزداد فورانه والحجامة في هذا وفي هذا ليست جيدة لأنها في حال فوران الدم ربما يخرج دم كثير من الإنسان يضره وفي حال انتباضه وغوله ربما تكون الحجامة مؤثرة لأن الدم يكون أنقص وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الأوقات التي ينبغي أن يحتجم فيه الإنسان فمن أراد أن يصلي عليه فليحتجم يقول احتجم وأعطى الذي حجمه أجره، يعني لما حجمه الحاجم أعطاه الأجر ولم يبينه، لأنه لا فائدة لنا من بيانه سواء كان دينارا أو درهما، ليس لنا فائدة منه. قال رضي الله عنه: ولو كان حراما لم يعطب. رواه البخاري. يعني لو كان أجر الحاجم حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل الحرام لأنه مشرع، ولأنه عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله عز وجل وأخشاهم له فلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده يذكره عن راغب بن حديد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. كسب الحجام خبيث، طيب كسب الحجام من البيع بالبر والرز والسكر والثياب، لأن يقول كسب الحجام من حجامته، من أين نأخذ من حجامته؟ من أجل الوقت، يعني كسب الحجام نعم من أجل حجامته أو بحجامته، كما لو قلت المتقي في الجنة من أجل من أجل تقوى. كسب الحجام خبيث، يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيث، خبيثة. الخبيث يطلق على الحرام، ويطلق على الردي، ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس وتعاقه النفوس. فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحرم الخبائث، إذن يحرم المحرمة، فالخبيث هنا المحرم. ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث يعني الردي. ومن إطلاقه على ما تعاقه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: إنها شجرة خبيثة، يعني تكرهها النفوس وتعاقه. نأتي إلى كسب الحجام، هل نقول إن المراد بقوله خبيث حرام؟ نعم ممكن، ما دام الخبث يطلق على ثلاث معاني يمكن أن يراد به الحرام. طيب هل المراد بذلك أن النفس تعاقه؟ يمكن. هل المراد أنه ردي مخالف للمروءة؟ يمكن. كذا، إذن ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا، فإنه لا يمكن الاستدلال في الحديث على التحريم. ليش؟ لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث الحرام. ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعط عليه الصلاة والسلام. وكان الذي ينبغي من حيث الترتيب أن يذكر حديث ابن عباس بعد حديث رأى، لأجل أن يرفع حديث ابن عباس الوهم الذي يحصل من حديث رأى. لكن على كل حال مثلا من أب الأولوية، هذان الحديثان كما ترون قد يبدو بينهما تعارض، فإن حديث أبي رافع بن خديج فيه احتمال أن يكون به المراد به التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه، ولم يقل لا يأخذ الحجام الأجرة، بل قال هو خبيث مبالغة في التنفير عنه. وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته، لكن هذا القول ضعيف، ويضعف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. ثانيا يضعف أن الخبيث في قوله كسب الحجام الخبيث يحتمل ثلاثة معاني، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فمكونه إذا أباح شيئا أباح ثمن، وإذا كان عملا فثمنه الأجرة، فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته. والحجامة هل هي حرام أو حلال؟ على كل حال الحجامة حلال، هذا أدنى ما يقال فيها إنها حلال، فإذا كانت حلالا فأخذ العوض عليها حلال، هذه القاعدة. وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجامة واستدلوا بالحديث تبين أن قولهم هذا ضعيف لوجوه كم؟ لوجوه ثلاث. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجامة أجره ولو كان حراما لم يعطه. ثانيا أن كلمة خبيث فيها احتمال، احتمال لإيش؟ لثلاثة معان، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لأنه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به له. ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين ولا لا؟ فتتعطل المصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجام، المصلحة الحاصلة بالحجام تتعطل، لأن لو قلنا الحجامين استأجر حانوته وهات كراه وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحجم الناس ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ ها؟ يقول إذا لا أشتغل بلا خسارة، يعني لا أخذ عجزة الحنوت وثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي، إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبر. يتعطى شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب هذا رجل يقول أنا سأصنع الخمر وأبيعه على الكافر لأنه حلال له، يجوز؟ إذن مهم أدى واحد، لأنه لو يأتي حديث صحيح قدم عليه لأن الصحيح مقدم على الحكم. ما دام عندنا يعني مخرج يخرج إلى الإباحة مع حديث رافع بن خديج يقول لا بأس به، لا بأس، وكلمة لا بأس تنفي الكراهة، فكون نحمله على المعهود وهو المزارعة المحرمة أولى من كون نقول هي الكراهة ونوقع الناس في المزارعة، كل مزارعة نقول مزارعة مكروهة، يعني بعض الناس قد يكون عنده وراء يقول أنا ما أفعل المكروه. الصحيح أنها محمولة على المزارعة التي فيها الغرض. إذا وجد دليل يخرج أحد المقترنين عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقارن الخيل بالبغال والحمير، ومعلوم أن البغال والحمير حرام والخيل حلال لدين الآخر. هذا مثله مهر البغي حرام واضح لأنه في مقابلة فعل حرام، الكلب كذلك أيضا لأنه في مقابلة حرام، لأن الغالب أن الكلاب لا تقتنى للحاجة، يعني بمعنى أن أكثر الكلاب مما لو فلو جاز بيعه لكان الناس يأخذون البر ويأتون بالكلاب ويبيعونها كأنها أراضي. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه دليل على فوائد، أولا على جواز الحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، بل إن الحجامة أحيانا تكون مطلوبة وذلك فيما إذا تضرر الإنسان بتركها، والذين يعتادونها إذا تركوها يتضررون ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجموا. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة طب نبوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ومن فوائد هذا الحديث أن أجرة الحاجم حلال. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحاجم أجره ولو كان حراما لم يعطه. ومن فوائده الاستدلال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل أن لنا فيه أسوة، هذا هو الأصل. فلو ادعى مدعٍ الخصوصية قلنا عليك الدليل، قلنا عليك الدليل، وبهذا نعرف ضعف ما سلكه بعض العلماء المتأخرين كالشوكاني رحمه الله في أنه أدنى معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يحملها على الخصوصية، مع أن الجمع ممكن، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة كما أن قوله كذلك. فمتى أمكن الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما، ولا يحمل على الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع. ومن فوائد هذا الحديث بيان فقه ابن عباس رضي الله عنهما، بيان فقه ابن عباس، وأنه أتى بدليل منطقي في مقدمة ونتيجة، قد أعطاه ولو كان حراما لم يعطه، وبه نعرف أن ما ذهب إليه المنطقيون من تضخيم علم المنطق، وأن من لم يحط به علما فليس على يقين من أمره، ولهذا قالوا لا بد أن نتعلم المنطق من أجل أن نعتقد المعتقد الصحيح. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قابل هذه القاعدة عندهم أو هذه الدعوة عندهم، فقال إني كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ. إذن فهو إضاعة وقت، إضاعة وقت، ما دام البليغ لا ينتفع به، لو يبقى مدى الدهر يقرأه ما عرف ولا انتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، إذن فهو مضيعة وقت. الذكي نقول لا تقرأه لأنك ليس بحاجة إليه، والبليغ نقول لا تقرأه لأنك لو بقيت مدى الدهر استفدت منه، بل هو مضيعة. أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ففيه دليل على دناءة كسب الحجام، واستدل به بعض العلماء على أن كسب الحجام حرام، ووجه استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث، فقارنه بمهر البغي، والبغي هي الزانية ومهرها ما تعطاه على الزنا بها، ومعلوم أن ما تعطاه الزانية على الزنا بها حرام. قالوا فهذا دليل على أن كسب الحجام حرام، ولكن يعارض هذا الاستدلال بما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي. مهر البغي ماذا الحرام؟ خبيث. قالوا فهذا دليل على أن الخبيث في كسب الحجام هو حرام كما أن مهر البغي حرام. طيب، بماذا نرد هذا الاستدلال؟ يعني بما استدل به ابن عباس. طيب، ثم نقول ثانية إن دلالة الاقتران ضعيفة، صحيح هي قرينة لكنها ليست لازمة، يعني بمعنى إذا اقترن شيئان في حكم لا يلزم أن يكون فيه سواء، لا يلزم.

الله تعالى قرن الثلاثة في حكم واحد. وكما قلت لكم إن دلالة الاقتران ضعيفة ولكنها يعني قوية من وجه. فإذا قلنا بأن الآية دالت مع التحريم مثلا في الثلاثة، قلنا لا، الآية لا تدل على تحريم الأصل، تدل على أغلب الانتفاع بها، وهي الركوب إيش والزينة، الركوب والزينة. أما الأكل فليس في الآية تعرض له. هذا من وجه. من وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلنا. وهذا نص صريح على أن الخيل حلال. طيب، إذن رددنا هذا الاستدلال بكون كسب الحجام حراما بما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان بأجرة، أجرة يعني معاقدة، فهو حرام. وإن أعطي على ذلك مكافأة فهو حلال. إن كان مؤاجرة بعقد فهو حرام، وإن كان مكافأة فلا بأس به. وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مكافأة. لكن في النسخ من هذا شيء، لأن ابن عباس يقول أعطى الحجام أجره ولم يقل كافأه. والأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه ثلاثة أنا خصمهم، يعني أنا الذي أخاصمه. ومن المعلوم أن من كان خصمه الله فهو مخصوم بلا شك، كما أن من كان محارب لله فهو مهزوم. فالمحارب لله مهزوم، والمخاصم لله مخصوم. وقول ثلاثة أنا خصمهم ليس المراد ثلاثة أعيان، المراد ثلاثة باعتبار الجنس والوصف. قد يكون ثلاثة ملايين أو أكثر، لكن المراد الجنس والوصف. وقوله أنا خصمهم يوم القيامة بينه. يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. الأول رجل أعطى بي ثم غدا. أعطى بي يعني أعطى العهد، أعطى بي أي عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر. مثل أن يقول: لك علي عهد الله ألا أخبر بما قلت لي، ثم يخبر. فهذا أعطى بالله ثم غدر. أو يعطيه شيئا أمانة فيقول: لك علي عهد الله ألا أخون هذه الأمانة، ثم يخون. هذا أيضا غدر بالعهد. فكل من أعطى شيئا بالله ثم غدر فهو داخل في هذا الحديث، لأنه انتهك ذمة الله فكان الله خصمه. انتهك ذمة الله فكان الله خصمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث البعوث: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، يعني على عهدك وعهد أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله أو تخفروا. فإذا نقول إنما كان الله خصمه لأنه إيش؟ غدر بذمة الله بعهد الله. الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه، تولى على حر وباعه

0: باعه على أنه عبد مملوك فأكل ثمن، وإنما كان الله خصم هذا لأن الحرية من حقوق الله، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق أحرارا، فإذا استرق الإنسان أحدا بغير سبب شرعي كان قد انتهك من حرره الله عز وجل واسترقه. ولهذا لو أن أحدا من الناس جاء إليه وقال أنا فقير وأنت فقير، بعني ولي نصف القيمة ولك نصف القيمة وأنا ما عندي مانع، هل يملك ذلك؟ نعم، الحق لله، الحق في الحرية والعبودية لله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يسترق بشرا إلا حيث أذن الله في ذلك. أما أن يستولي على حر ويبيع ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه، لأن الحرية من حقوق الله عز وجل. طيب، لو أن رجلا باع ابنه وأكل ثمنه، كيف أنت ومالك لأبيك؟ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرية لله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يعني في المنافع لا في الاسترقاق. طيب، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، استأجر أجيرا على عمل معين على زمن معين على عمل معين مثل أن استأجره لينظف بيته، على زمن مثل أن استأجره لمدة شهر على عمل كخياطة أو رياسة بستان أو تشغيل مكينة أو ما أشبه ذلك، هذا إما زمن وإما عمل. استوفى منه يعني أخذ حقه كامل من هذا الأجير ولكنه لم يعطيه أجرا، لم يعطيه أجرا، قال ما عندي لك شيء، فالله سبحانه وتعالى يكون خصم هذا، لأن الأجير في الواقع يمد يدا قصيرة، لا سيما وأنه في هذه الحال لا بينة له، لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة في الغالب، فلهذا كان الله تعالى خصم هذا الرجل. والشاهد من هذا الحديث لباب الإجارة الصنف الثالث أو الأول، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. نعم، في هذا الحديث عدة فوائد، أولا إثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وسمي قدسيا لقداسته لأنه أعلى رتبة من الحديث النبوي، فكل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه سمى حديثا قدسيا، ومرتبته أنه فوق الحديث النبوي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله لقوله قال الله عز وجل، وإثبات القول الحجاج هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي أن الله يقول ويتكلم، فهو سبحانه وتعالى يقول ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة بقوله أنا خصمهم، إذا جعلنا الخصم من باب التخاصم، أما إذا جعلنا خصم بمعنى خاصم فإنه لا يكون هناك خصومة من الطرف الثاني. والحديث محتمل، يحتمل أن الله يخاصمهم ويتكلم معهم ويقول لماذا فعلتم أو ما أشبه ذلك، ويحتمل أن ينزل بهم العقوبة بدون مخاطب لأنهم مخصومون عند الله. ومن فوائده إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء لقوله يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث عظم هذه الذنوب الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب، وجه كونها من كبائر الذنوب أن فيها عقوبة معينة ووعيدا. ومن فوائده وجوب الوفاء بالعهد، لأنه إذا كان الغدر به يستلزم خصم الله للإنسان كان ذلك دليلا على وجوب الوفاء بالعهد، ووجوب الوفاء بالعهد دل عليه القرآن والسنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يوفي بالعهد قد ارتكب صفة من صفات المنافقين. ومن فوائد الحديث تحريم بيع الحر تقوله رجل باع حرا فأكل ثمنه. فإن قال قائل الحديث دل على تحريم بيع الحر مع أكل الثمن، ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا وتصدق بثمنه؟ ها مثله، نقول مثله، لكن عبر بالأكل بناء على الغالب، فهو كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولو أتلفوها بغل الأكل لكان الحكم واحدا. طيب، من فوائد هذا الحديث تحريم قتل الحر، ها؟ تحريم قتل استرقاق انتهينا منه، لأنه إذا حرم استرقاقه فقتله من باب أولى، لأنه إتلاف له نهائيا، وهذا هو استرقاقه تغيير وصف الحرية إلى رق مع بقاء الحياة. على كل حال تحريم القتل معروف، يعني كون نأخذ من هذا ليس معناه أنه لا يوجد أدلة صريحة صحيحة في تحريم القتل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب تسليم الأجرة على المستأجر للأجير، وجه ذلك أن المانع للأجرة يكون الله خصمه يوم القيامة، وفيه تهديد ما يوجد اليوم في الكفلاء الذين يحرمون الأجراء الذين يستقدمونهم من البلاد من بلادهم، فتجده يماطل بأجرته ويخفضها عما تم الاتفاق عليه، وربما لا يعطيه شيئا، يلجئه إلى أن يفر إلى أهله دون أن يأخذ شيئا. هؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامة خصمهم والعياذ بالله، لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء. لو أنه ترك من العمل أدنى شيء لأقام عليه الدنيا، وهو مع ذلك يأكل أجره ولا يبالي، نسأل الله العافية.
1: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحصر.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بين السائل والمجيب
3: أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله: تعلمون كثرة الفتن هذه الأيام، فعندما أعزم على التوبة ألقى من الفتن ما الله به عليم، فكيف أحصن نفسي؟
4: إذا صدقت في الطلب وجدت أن الأمر ميسر ولله الحمد، المهم أن تكون صادق الرغبة صاحب عزيمة وإرادة، لا أن تكون خفيف الحركة والظل والعقل. الفتن كثيرة بدون شك، ولكن الجنة محتاجة إلى إنسان صاحب عزيمة يتجنب ما يحول بينه وبين الجنة، ويأخذ بالأسباب المعينة على وصول الجنة. والفتن إذا استسلم الإنسان لها أمرضت قلبه وربما قتلته، فإذا مات القلب صار لا يعي خيرا ولا يتجه إليه، فبادر واستغفر الله وتب، والله غفور رحيم.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
2: الإسلام. ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل
3: الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن باب الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
4: السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله.
5: وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الموضوع هو عنصر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم جماعة المسلمين. فالأدلة كثيرة وهي في غاية الوضوح والبيان. فمن الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا يراد به جماعة المسلمين، كما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل قال سماك بن الوليد الحنفي، قال لابن عباس: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ فقال ابن عباس: لا لا، أعطهم يا حنفي. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقيل في حبل الله عز وجل أقوال أخرى، كقول بعض السلف إن حبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى، أو هو دينه، أو الإسلام، أو الإخلاص، أو أمر الله ونحو ذلك. ولكن هذه الأقوال ليست متعارضة، بل يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين من العلماء. وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن قتادة في قوله عز وجل: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. فهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل من الأمر بلزوم جماعة المسلمين. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ونكتفي بسياق نصوصها، وقد نعلق على شيء منها إن تيسر ذلك. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حبل الله عز وجل هنا هو جماعة المسلمين، وقيل هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن عبد البر أن المعنى واحد، قال: لأن كتاب الله عز وجل يأمر بالألفة وينهى عن التفرق، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ورجح ابن عبد البر أن المعنى في هذا الحديث وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أنه الجماعة، قال وهو أشبه بسياقة الحديث. وأما كتاب قال أيضا وأما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، غير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح وتقديم القضاء للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. قال ابن المبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا هو نص كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. الدليل الثاني حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وجاء هذا الحديث عن جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث متواتر كما نص على ذلك أهل العلم، وله ألفاظ كثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الثلاث يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، قال وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الثلاث هي التي سبق ونشرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال فيها لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الاختلاف الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. وقد شرح العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث شرحا جميلا مفصلا مفيدا يوضح مقاصده ويبين ما يحتوي عليه من خير الدنيا والآخرة، فيقول رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه، فمن وجدت فيه هذه الثلاث فإن قلبه نظيف جد نظيف من الغل والحقد والغش لهذه الأمة المحمدية. فالإخلاص لله تعالى يمنع صاحبه من غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبقى فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام ومناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغش والغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله عليه الصلاة والسلام ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشيا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت به. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعتها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. هذا مختصر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يفوتني على هذا الحديث أن أنقل لكم كلام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه قوة القلوب، فإنه بعد إيراد هذا الحديث قال عبارة من أجمل العبارات، قال ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء الله عز وجل. أما الدليل الثالث على وجوب لزوم الجماعة فهو حديث ابن عمر قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. عليكم بالجماعة، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة يعني وسطها فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقد قال العلامة المبارك فوري رحمه الله تعالى على قوله عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن. الدليل الرابع هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أطوارا زمنية تمر بأمته عليه الصلاة والسلام، منها ما هو خير محض، ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطراف، فلنرعي سمعنا ونركز بأفهامنا لنعرف هذه الأطوار ولنعرف ما موقف المسلم عندها. فالطور الأول زمن الخير وهو زمنه عليه الصلاة والسلام، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، أن الخير الذي فيه يشوبه كدر، ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. هذه المرحلة أو هذا الطور يستدعي اهتمام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أكثر من الأطوار الأخرى، فيسأل عن صفة أولئك الدعاء على أبواب جهنم، ثم يسأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرف محمدا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه إذا أدركه هذا الطور. فيجيبه صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. هنا أيها الأحبة، عند هذه الإجابة النبوية تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة، فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا، والخروج عليهم وإن جاروا محدث ومنكر شنيع. هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. طبعا في آخر

الطبري رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع بالشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. وهذا الذي نبه عليه الطبري من دلالة الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب جيد. لكن نحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله عز وجل، نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد أكد البيضاوي رحمه الله تعالى ما نبه عليه الطبري فقال في شرح قوله عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرقة كلها، والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم أو المراد اللزوم. والجماعة انتهى طبعا هنا كلام البيضاوي، لكن الجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره كما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث لا يحتمل غير ذلك. أما الدليل الخامس فهو ما أخرجه الحاكم وابن جرير الطبري في تفسيره والأجر في الشريعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خطب فقال أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الدليل السادس حكاية الإجماع، قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. الدليل السابع قول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. أما الدليل الثامن فهو ما جاء عن يسير بن عمرو رحمه الله تعالى قال لما كان في الناس من القتل ما كان سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه سار فلحقته بالسيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ فاستقبلته فأجلسته فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه ثم قلت قد كان لك صاحبان مفزعي إليهما حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأما حذيفة فمات وأما أبو موسى فأتى الشام، وإني حججت بمسيرك فاتبعتك وإني لمحمود، أي في هذا العمل، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيك. فقال لي يا يسير إني لك ناصح إلزم الجماعة فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وفي لفظ أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه عهد إليهم فقال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد وإياكم والتلون في دين الله وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أما الدليل التاسع فهو ما جاء عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد الحبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. فنهاه عمر عن مفارقة الجماعة، وهذا هو وجه الشاهد من وهذا هو موطن الشاهد في الحديث. أما الدليل العاشر فهو ما جاء عن محمد بن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم فكتب إليه ابن عمر إنك كتبت

0: تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. أما خاتم هذه الأدلة فهو قول ثابت بن العجلان رحمه الله تعالى: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. بهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمهم الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر وبهذه الأحاديث وأمثالها: عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: ساءت مصيرا.
1: هل يصدق الناجي الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج اصحابه؟ هم اهل السنه والجماعه، وهم اهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقران والسنه، وكل فرقه تخالفهم هي متوعده في النار.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع. إذا كثر الاختلاف وكثرة المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: ليتدبروا آياته.

0: تدبر آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته مع الدرس الأول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة قاف لأن الله ابتدأها بهذا الحرف وهو حرف قاف، وهي أول المفصل، أول حزب المفصل. والمفصل سمي بذلك بكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل أي أنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وباقتربت الساعة في صلاة العيد ليذكر بها الناس المجتمعين، لأن صلاة العيد تجمع أكبر عدد ممكن في البلد. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقرأ منها في خطبة الجمعة، كان يقرأ منها في خطبة الجمعة. قالت أم هشام بنت الحارث أو بنت حارثة: ما حفظت قاف في القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها كل جمعة على المنبر. ومعنى ذلك أنه يقرأ منها، ليس المراد أنه يقرأها كاملة كل جمعة على المنبر، وإنما كان يقرأ منها. فهي تلقفتها من الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءاته لها حتى تكاملت عندها. وهذا مما يدل على أهمية هذه السورة وعظمتها وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءتها، وأنه كان يقرأ بها في المجامع الكبيرة كالعيدين والجمعة لما فيها من الوعظ والتذكير. قوله قاف هذا من الحروف المقطعة، لأن الحروف التي يبنى منها كلام العرب 28 حرفا، 28 حرفا أولها ألف وآخرها ياء، من جملة هذه الحروف قاف. وما الحكمة في افتتاح هذه السورة بها وغيرها من السور؟ لأن كثير من السور افتتح بالحروف المقطعة مثل قاف صاد نون، وقد يكون أكثر من حرف مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد حاميم طه ياسين. تارة يبدأ السورة بحرف واحد وتارة بأكثر من حرف. فما معنى ذلك؟ أكثر المفسرون من الكلام على تفسير هذه الحروف لم يستطيعوا، أقوال كلها لا تقوى في النظر. وأقربها والله أعلم إما أن يقال هذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، مثل كيفية الصفات وكيفية ما وعد الله في الدار الآخرة، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وليست من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. لأن المتشابه على قسمين: تشابه يعلمه الراسخون في العلم لأن يرد المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، متشابه لا يعلمه إلا الله مثل الكيفيات التي أخبر الله عنها، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة وما في النار، وما يكون في الآخرة، هذه لا يعلم تأويلها إلا الله، وإنما يعرف تأويلها إذا وقعت، إنما يعرف تأويلها إذا وقعت حصلت، أما قبل ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، قاله بعد مدة. الرؤيا متى؟ في أول عمره، والتأويل إنما حصل في آخر عمره. هذا تأويل رؤياي أي تفسيرها، هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا وقوع ما أخبر به يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهذا التأويل لا يعرف إلا عند وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الحروف من هذا القول على رأي بعضهم أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ولهذا تجدون في كثير من كتب التفسير يقولون الله أعلم بمراده بها. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين والمفسرين أن هذه الحروف المقطعة دلالة على إعجاز القرآن، دلالة على إعجاز القرآن، لأن القرآن كلام عربي مرتب أو مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله، مع أنه مركب من حروف تنطقون بها، ففيه إشارة إلى الإعجاز. ولذلك يأتي بعد كل حرف من المقطع ذكر للقرآن، في سورة البقرة يقول جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ودائما يأتي ذكر الكتاب والقرآن بعد ذكر الحرف أو الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، وهذا قريب، هذا القول قريب واضح. ثم قال جل وعلا: والقرآن، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، الواو من حروف القسم، يعني حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، تالله بالله والله، هذه حروف القسم. وهنا جاءت الواو والقرآن، ولهذا صار الاسم مجرورا بعدها، لأن المقسم به يجر بواو القسم، مجرور مجرورا بإيش؟ بواو القسم والقرآن. وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، فيجوز الإقسام بالقرآن لأنه من كلام الله جل وعلا، كلام الله صفة من صفاته، ويجوز الإقسام بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن القرآن من صفات الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، لأنه لا يجوز الحلف للمخلوق. وإن كان الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء فأقسم بالمخلوقات بكثير من الآيات، هذا خاص بالله جل وعلا، أما نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله. وفي حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا بالنسبة للمخلوق، فلا يحلفون إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. أما الخالق جل وعلا فإنه يقسم بما شاء. والقرآن هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن، هذا من أسمائه، ومن أسمائه الفرقان، من أسمائه الذكر الحكيم، وله أسماء كثيرة، من أسمائه المجيد، قرآن المجيد، له أسماء كثيرة، والتنزيل من أسمائه التنزيل، والقرآن المجيد، المجيد فعيل من المجد، صيغة مبالغة من المجد، وهو الاتساع، المجد هو الاتساع في الخير، فالقرآن متسع في الخير والعلم، لا حصر لبركاته وفقهه وخيراته، ولكن كل يأخذ منه بقدر ما أتاه الله من الفهم، وإلا ما أحد يحيط بأسرار القرآن ومعاني القرآن وفقه القرآن، ما أحد يحيط بهذا، ولكن كل يأخذ بقدر ما أعطاه الله عز وجل من الفهم، لأن القرآن مجيد، يعني واسع الخيرات والبركات، إن أردت الأدلة العقلية فهي موجودة، إن أردت بيان التوحيد والعبادة هي موجودة، إن أردت بيان المعاملات وموجود، إن أردت اللغة والبلاغة هي موجودة، إن أردت الأخبار الماضية والمستقبلة فهي موجودة في القرآن العظيم، إن أردت الأحكام على الأشياء الحادثة فالقرآن يحكم عليها وحكمها موجود في القرآن، لكن قد يدركه بعض الناس قد لا يدركه البعض الآخر، إن أردت الإعجاز فالقرآن معجز، كل يأخذ من القرآن بقدر ما وهبه الله، فالفقيه يأخذ منه الفقه، واللغوي يأخذ منه اللغة، والبلاغي يأخذ منه البلاغة، والأخباري يأخذ منه الأخبار الماضية والمستقبلة. وفيه من علم الغيب الذي ذكره الله في المستقبل، مستقبل الزمان ومستقبل الآخرة والجنة والنار، ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم، فهو مجيد بمعنى واسع الخير وواسع البركة وواسع المعاني. والقرآن المجيد مجيدي، لأنه من التوابع، نعت المجرور مجرور. أين جواب القسم؟ لا بد القسم يكون له جواب، مثل تقول والله إن زيدا قد جاء، فإن زيدا قد جاء هذا الجواب، والله لأعطينك كذا، جواب القسم لأعطينك، هنا لم يأتي جواب القسم، قاف والقرآن المجيد بل عجيبه. قالوا جواب القسم هو مضمون الآيات، مضمون السورة كلها هو جواب القسم، وجواب القسم قد يكون مصرحا به وقد يكون غير مصرح به، وهذا في القرآن موجود النوعان، المصرح به والذي لم يصرح به لكنه مذكور ضمنا، وهو هذا. بل عجيبوا، يعني مع بيان القرآن ووضوحه ودلالته على الحق وعلى الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى البعث النشور، وعلى الجنة والنار، مع وضوحه فإن الكفار لم يؤمنوا به، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل كان الواجب عليهم أن يؤمنوا لكنهم لم يؤمنوا، فبل هذه للإضراب، حرف الإضراب يعني أضرب عن الكلام السابق، استأنف كلاما جديدا. عجبوا من هم الكفار، والعجب إنما يكون من شيء مستبعد ومن شيء غريب، أما الشيء الواضح هذا لا يتعجب منه، إنما يتعجب من الشيء الغريب والشيء البعيد، هذا هو الذي يتعجب منه. فالعجب أي الكفار، هل هذا محل عجب أن الله خلقهم ورزقهم وأنه يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان برسوله، هل هذا فيه عجب؟ هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كيف يتعجبون من هذا فيستغربونه؟ إلا لاستحكام كفرهم وعنادهم والعياذ بالله. فبدل أن يؤمنوا عجبوا واستغربوا هذا الأمر العظيم، العجبوا أن جاءهم منذر منهم، تقدير من عجبوا من أن جاءهم، فيكون أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور بتقدير من أن جاءهم، أي عجبوا من أن جاءهم منذر منه، أو تكون تعليلية عجبوا لمجيء منذر منهم، عجبوا لمجيء منذر منهم. المنذر من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون رسالته ويقولون لا يمكن أن تكون الرسالة في البشر، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني بلغ بهم العناد إلى أن يقولوا نحن ما ننقاد لبشر مثلنا، وإنما لو جاءنا ملك من الملائكة أرسل الله إلينا ملكا. العجب أن جاءهم منذر منهم، أي من جنسهم، عربي ينطق بلغتهم يعرفون نسبه، وليس أجنبيا حتى يقول والله ما نعرفه، لا ندري صادق ولا ما هو صادق، وأمين ولا ما هو، هم يعرفونه منهم، عايشين بينهم ويعرفون أمانته ويعرفون نشأته ويعرفون نسبه عليه الصلاة والسلام، هم إنسان يجهلونه حتى يتوقفوا عن خبره. أن جاءهم منذر منهم، وهذه حكمة الله أنه يبعث الرسل من جنس البشر، من جنس البشر، لأجل أن يتفاهموا معه ويخاطبهم ويرونه. أما الملك فلا يطيقون الاجتماع معه ولا رؤيته، الملك يرسل إلى الملائكة من جنسه، والبشر يرسل إليهم بشر من جنسهم. جاءهم منذر منهم، فهذا من رحمة الله أنه جعل الأنبياء من بني آدم. ويقولون لماذا خص من بيننا، نحن أولى بالرسالة منه، هو بشر وحنا بشر. الله جل وعلا يقولون وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، هذا من اعتراضاتهم، لماذا يخص رجل واحد منا، أبشرا منا واحدا نتبعه، لماذا يخص من بين أنزل الذكر عليه من بيننا؟ وأحيانا يقولون ما هو بكفو أنه يبعث يتيم وفقير، ما هو كفو، لو أنه أرسل إلينا واحد من العظماء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، الطائف ولا مكة، عظيم، أما أنه يتيم وفقير ويبعث إلينا ما نطيق، هكذا يقولون، هذه اعتراضاتهم السمجة. العجب أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب غريب ليس له سوابق. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سوابق؟ أليس هناك رسل قبله؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، فهو ما هو بغريب، قبله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب ورسل كثير، كيف تستغربون أن يبعث الله إليكم نبيا منكم ومن نسبكم وبلدكم؟ هذا شيء عجيب بعثة هذا الرسول، بل أشد من ذلك أن هذا الرسول يقول أنكم تبعثون يوم القيامة. هذا الرسول مع غرابة شأنه ورسالته جاء بأمر أعجب، وهو أنه يقول أنكم إلى إنكم إذا متم وكنتم عظاما أنكم تبعثون يوم القيامة. هل هذا يعقل أن التراب يعود ويصير إنسان؟ هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا هل يعاد التراب ويكون بشر؟ يا سبحان الله. والأول ما هو بتراب، ما هو بآدم مخلوق من تراب. ثم أيضا أنتم من ماذا خلقتم؟ من ماء، من ماء مهين، ولم تكونوا موجودين من قبل أصلا، فكيف تتعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية، من بداية الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أإذا متنا وكنا ترابا، يعني تحللت أجسامنا وصارت ترابا، بعد أن كانت لحما وعظاما صارت ترابا، استحالت حينئذ، فكيف تعاد وهي مستحيلة ومتحولة إلى تراب؟ كنا ترابا. وفي الآية الأخرى قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلماذا تعجبون من البعث ولا تتعجبون من البداية؟ هذا إفحام لهم، هذا دليل عقلي أن الذي قدر على البداية من لا شيء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو أهون عليه في نظر العقول. ولكن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب المناظرة والمجادلة لهم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني بعث بعيد، ما يمكن هذا أنه يكون، ذلك رجع بعيد لا يكون أبدا. إذا متنا وكنا ترابا ذلك، أي بعثنا مرة ثانية رجع بعيد، بعيد الوقوع. ألم يصدقوه دون نظر إلى البراهين والأدلة، وإنما استغربوا بعقولهم وقاسوا قدرة الله على قدرتهم، قاسوا قدرة الله جل وعلا على قدرتهم وتصوراتهم، ولم يقدروا الله حق قدره سبحانه، ولم يعرفوا عظمته وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، لم يؤمنوا بهذا. رد الله عليهم بقولهم أإذا كنا ترابا، لأن الله جل وعلا يعلم هذا التراب المتحلل، يعلمه سبحانه وتعالى ولا يضيع في الأرض، هذا التراب المتحلل لا يضيع في الأرض ويصير مثل التراب الآخر، بل هو محفوظ، بل هذا التراب محفوظ ويعذب أو ينعم في القبر وهو تراب. والله على كل شيء قدير. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسامهم، وأنها تتحول إلى تراب، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه ولا يضيع التراب، هذا ما يضيع. وأيضا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وعندنا كتاب حفيظ. فاحتج عليهم بأمرين: علم الله المحيط بكل شيء الذي لا يضيع عليه شيء، والأمر الثاني الكتاب الذي حفظ الله وكتب فيه كل شيء مما كان وما يكون. إذن فلا يستغرب أن الله يعيد التراب أجساما، التراب المتحلل من الأجسام يعيده إلى لحم وعظام وعروق، ثم يقوم الإنسان من قبره ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يأتي الإنسان كامل الخلقة حتى القلفة التي قطعت من ذكره تعود وتكون في مكانها، تكون في مكانها. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، عظامه اللي تفرقت ونخرت، أيحسب أن الله غير قادر على جمعها؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى نجمعها، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. سوي الأصابع كما كانت والأنامل كما كانت، ولا ينقص شيء من جسم هذا الإنسان. وهذا ليس بغريب على قدرة الله جل وعلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة، دعوة يدعوها واحدة فيقوم الناس من القبور. إذا أنتم تخرجون، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا، علم الله سبحانه وتعالى ما تنقص الأرض منهم وما يتحلل من أجسامهم وما ينخر من عظامهم. وعند الله جل وعلا كتاب وهو اللوح المحفوظ، حفيظ كتب أسماءهم وكتب كل شؤونهم، ولا ينسى أحدا منهم، ما ينسى أحدا منهم. يقول يمكن إنه يبعث بعضهم والبعض الآخر ينساه، ولا لا، ما ينسى سبحانه وتعالى. قد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما يتخلف أحد أبدا، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه، ومكتوب وين يموت فيه، ومكتوب وين يقبر، ومكتوب ما يتحلل من عظامه وجسمه، كل هذا مكتوب، ما يخفى على الله شيء. وهو يعلم سبحانه، مع الكتابة هو يعلم، محيط علمه بكل شيء. بل كذبوا بالحق، هذا التكذيب الثالث. الأول كذبوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منهم، قالوا شلون يصير رسوله منا ورا ما صرنا رسل مثله. الله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة ما هي تحصل بالكسب، ما هي تحصل بالكسب أو بالذهن أو بالحذق، أو إنما تحصل بالاصطفاء من الله جل وعلا. هو الذي يختار لرسالته من يصلح لها. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يصطفي. الرسالة ليست مكتسبة، مهما بلغ الإنسان من الحذق والعلم وقوة الفهم والإدراك فإنه لا يكون رسولا، إنما هذا باختيار الله واصطفائه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يصلح للرسالة ويقوم بها. بل كذبوا بالحق، الثالث مما كذبوا به القرآن، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالرسول، عجبوا أن جاءهم منذر منه. كذبوا بالبعث وقالوا كيف إن إذا صرنا تراب إننا نعاد مرة ثانية ونرجع إلى الحياة، قالوا هذا. المرة النوع الثالث من تكذيبهم كذبوا بالحق وهو القرآن العظيم لما جاءهم. هل الحق يكذب به؟ الحق حق ما يكذب به، اللي يكذب به الباطل أو الكذب أو الشيء الذي لا أصل له هو الذي يكذب به. أما الحق هذا لا يجوز لأحد، لا يسع أحدا عاقلا أن يكذب به. فكذبوا بالحق لما جاءهم، لما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وبد، ما القرآن هذا ما هو كلام الله، هذا أساطير الأولين كتبها محمد وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أساطير الأولين قالوا شعر، هذا القرآن شعر، ولما قيس بالشعر ما صار شعر، فصحاؤهم وبلغاؤهم وشعراؤهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله. لو كان شعر صاروا يأتون بمثله، يوم يجيبون مثله. وأيضا الرسول ما هو بشاعر، معروف أنه ما هو بشاعر، وما علمناه الشعر فما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، ما هو بشاعر. الشعراء يتبعهم الغاوون، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بشاعر ولا عرف بالشعر، حتى إنه إذا أراد أن ينشد بعض الأبيات قد لا يضبطها عليه الصلاة والسلام، لأنه ما هو بشاعر. فالقرآن ليس هو الشعر كما يقولون. قالوا سحر، هذا القرآن سحر. القرآن ليس بسحر، القرآن حق وليس سحر، ولا السحر باطل، السحر باطل ولا أصل له تدجيل. القرآن حق، ما أخبر عن شيء أو أمر بشيء إلا وصار حقا، مثل الشمس، ليس هو مثل السحر الباطل الكذب. أيضا السحر يكون من تعليم الشياطين، يكون من تعليم الشياطين على الكهان والسحرة، والشياطين لا تقرب الوحي، لا تقرب الوحي أبدا الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشياطين لا تتنزل على الأنبياء أبدا، والشياطين لا تقرب القرآن ولا تنزل بالقرآن أبدا، إنما ينزل به الملك من الله سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، نزله روح القدس من ربك بالحق. فالشياطين لا تقرب الوحي، إنهم عن السمع لمعزولون، عن الوحي ما يمكن. قد يسرق كلمة واحدة من باب الابتلاء والامتحان ويلقيها إلى الكاهن، يكذب معها الكاهن من أجل يغر الناس، لكن هذا مفضوح، هذا كذب مفضوح. فالقرآن لا تقربه الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إنهم عن السمع لمعزولون. فلا يمكن أن القرآن أنه يقرب منه الشيطان أو ينزل به أو يعلمه، إنما الشيطان يعلم السحرة والكهان والمخرفين والكذبة، أما الأنبياء والوحي فإن الشيطان لا يقربه. الكذبوا بالحق لما جاءهم وهو القرآن العظيم، وقالوا فيه هذه المقالات، وثبت أن القرآن ليس بما كما يقولون، وإنما هو كلام رب العالمين. وكل من اعترض على القرآن باء بالفشل إلى يوم القيامة. والقرآن ثابت وراسخ رسوخ الجبال، محفوظ، ما أحد يتعدى عليه أبدا، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، وهو لم يبدل ولم يغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله عز وجل. فإن الكفار على كثرتهم وعنادهم وبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، البغض الذي لا يعادله بغض، ما استطاعوا أن ينالوا القرآن بشيء، مع أن القرآن يذمهم ويلعنهم ويسبهم سبا ذريعا، ما استطاعوا أنهم يغيرون القرآن أبدا. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه المعجزة العظيمة الخالدة، هذا من آيات الله والدلالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المعترضون أقوالا وحاكوا، أرادوا أن يحاكوا القرآن كمسيلمة، لكن أين ذهبت قوله؟ فضحك عليهم الناس ضحك عليهم العقلاء وتلاشى قولهم ولم يبق منه شيء، وبقي القرآن شامخا كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يحرفوه وأن يغيروا فلم يستطيعوا، لم يستطيعوا تحريف القرآن كما فعلوا بالتوراة والإنجيل، ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأن الله حفظ. أما التوراة والإنجيل فإن الله وكل حفظهما إلى الأحبار، إلى الأحبار والعلماء، لكنهم لم يحفظوها. ما استحفظوا عليه، ما استحفظوا من كتاب الله هم يحفظوه، بل حرفوه وبدلوه وغيروه. أما القرآن فلا أحد استطاع أن يغير منه حرفا واحدا ولله الحمد، وهو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهم في أمر مريج، لما كذبوا بالحق ماذا كان شأنهم؟ كانوا في أمر مريج، وقعوا في الاختلاف، وكل يدعي رأيا ويقول قولا ويظن ظنا، فاختلفت أقوالهم، دل على أنهم على باطل، لأنهم لو كانوا على حق لم يختلفوا، فإن الحق لا يختلف فيه، الحق لا يختلف فيه، إنما يختلف أهل الباطل هم الذين يختلفون فيما بينهم. قد تقول أليس علماء المسلمين يجتهدون ويحصل بينهم خلاف في المسائل؟ يقول نعم يجتهدون، لكن يردون اجتهادهم إلى الكتاب والسنة، يختلفون لكن إذا اختلفوا يردون إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له القرآن والسنة أنه حق أخذوا به وتركوا الرأي الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهم في أمر مريج، أي مختلط، مختلف، إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أوفك. ولو أنهم آمنوا بالحق لما وقعوا في الاختلاط، ولما وقعوا في المرج، ولما وقعوا في النزاعات، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبين القول الحق من القول الباطل، ويفصل بين الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. لكن هؤلاء لما كذبوا بالحق ابتلوا بالباطل ووقعوا في متاهات، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يكفر الآخر ويضلله، لأنهم كلهم ليسوا على حق، وليس لهم مرجع، ليس لهم مرجع يحكم بينهم يبين الحق من الباطل كما هو عند المسلمين. فالمسلمون وإن اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فيحكم بينهم بالحق، ويترك المخالف. ولكنه لما كان اختلافه أو مخالفته عن اجتهاد طلب للحق ولم يوفق، كتب الله له الأجر على اجتهاده، كتب الله له الأجر على اجتهاده وتحريه للحق. أما الكفار فإنهم لا، ليسوا كذلك، ليس لهم مرجع، لذلك كل يركب رأسه، وكل يقول قولا يخالف القول الآخر، فهم في أمر مريج. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن رجع إلى الحق فإنه يرزق الثبات، ويرزق الاتفاق بين المختلفين. أما من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالاختلاف والتفرق، ويبتلى بالباطل والعياذ بالله. فهم في أمر مريج، لم يستقر لهم قرار، وإنما يتخبطون في
1: أرض. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات أو مرتين، كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسراف.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا مشروع في أيام العيد.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان فضل يوم عرفة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المؤمنين حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لنا أجمعين هذه النعمة العظيمة وهذا الشرف الكبير أن يسر الله لنا الإتيان إلى هذه البقاع الطاهرة والأراضي المباركة لأداء هذا النصف العظيم والعبادة الجليلة بحج بيت الله الحرام. وقد قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهذه والله نعمة جدير بكل مؤمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا المجيء لأداء هذه الطاعة، أن يرعى لهذه النعمة قدرها وأن يعرف مكانتها وأن يشكر المنعم جل في علاه لما هداه ووفقه إليه من هذا المجيء وهذا القدوم. فلله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونسأله جل في علاه الذي يسر لنا هذا المجيء وشرفنا به أن يعيننا على إتمام هذا العمل على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الكرام، عباد الله، حجاج بيت الله، إننا نستقبل في يوم الغد خير الأيام وأعظمها وأشرفها وأجلها، نستقبل خير يوم طلعت عليه الشمس نستقبل سيد الأيام، فلنحسن في يومنا يوم عرفة العمل، ولنحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. فإن الحج كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عرفة، قال الحج عرفة. فلندرك يا معاشر المؤمنين، يا معاشر حجاج بيت الله الحرام، مكانة يوم عرفة وعظيم شأنه، وأنه ركن الحج الأعظم. ولنحرص في هذا اليوم العظيم الجليل المبارك أن ندرك مكانة اليوم وعظيم منزلته، وأن نتعرف على ما ينبغي أن نكون عليه من قول وعمل وإقبال وخضوع لله سبحانه وتعالى، وندرك أيضا شرف هذا اليوم وفضله، لأن مما يعيننا أعظم إعانة على حسن التهيؤ للعمل في يوم عرفة إدراك مكان في ذلك اليوم ومنزلته العظيمة في ضوء ما جاء عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه لهذه الأمة دينها، وأتم فيه على الأمة النعمة، وفيه نزل في عشية عرفة، نزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الصحيحين عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، لقد نزلت عليكم آية، نزلت في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هذا؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية عرفة يوم جمعة نزلت هذه الآية، عشية عرفة في يوم جمعة. ويوم عرفة هو خير أيام السنة على الإطلاق، ويوم الجمعة وأشرف أيام الأسبوع وأفضلها. فانظر هذان الشرفان وهاتان الفضيلتان العظيمتان، نزولها في عشية عرفة وفي يوم جمعة، خير أيام السنة وخير أيام الأسبوع على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولذا فلنذكر نعمة الله علينا بتمام هذا الدين وكماله في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، ولنحرص أشد الحرص على المحافظة على هذا الدين الكامل الذي لا نقص فيه. فنلزم في عبادتنا وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى الاتباع، ونحذر أشد الحذر من الابتداع، لأن دين كامل هذا شأنه، واجب أهله أن يلزموه وأن يستمسكوا به وأن يحاذر أشد الحذر من البدع والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا من الفوائد الجليلة العظيمة المستفادة من هذا المعنى أن الواجب على المسلم أن يكون متبعاً مستمسكاً بهذا الدين محاذراً أشد الحذر من البدع والأهواء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومن فضائل هذا اليوم يوم عرفة العظيمة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وتأمل رعاك الله هذا الحديث، فقد اجتمع فيه أربعة فضائل عظيمة ليوم عرفة. الفضيلة الأولى أن يوم عرفة هو أكثر أيام الله جل وعلا التي له فيها عتقاء من النار، فما من يوم من أيام السنة لله فيه عتقاء من النار أكثر من يوم عرفة. فلله في يوم عرفة وفي عشية عرفة عتقاء من النار لا حصر لهم ولا عدل، يعتق الله سبحانه وتعالى رقابهم من النار. ولهذا يا أخي الكريم أقبل على الله إقبالا صادقا والجأ إلى الله سبحانه وتعالى بإلحاح وصدق إقبال على الله أن تكون في تلك العشية عشية عرفة من عتقاء الله من النار، فإن لله فيه عتقاء من النار لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. فاحرص على أن تقبل على الله إقبالا صادقا لتكون من هؤلاء العتقاء. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين ذلك، وأن يجيرنا أجمعين من النار، وأن يصلح لنا النية والعمل. الفضيلة الثانية في هذا الحديث العظيم المبارك في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو جل وعلا، أي يدنو من أهل عرفة. والدنو هو القرب، والواجب علينا في مثل هذه النصوص المشتملة على صفات لله تبارك وتعالى أن نؤمن بها كما جاءت، وأن نمرها كما ورد، وأن نصدق الخبر كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دون تكلفات أو تأويلات أو تحريفات أو نحو ذلك مما عليه طرائق أهل الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليدنو، أي الرب، فنثبت ذلك لله، دنوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى من أهل عرب. ويترتب على هذا الدنو من الخيرات والبركات وعظيم الأجور وتنزل الرحمات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الثالثة أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة الملائكة ثم يباهي بهم الملائكة، وهذه فضيلة عظيمة لأهل عرفة أن رب العالمين سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة الملائكة. وجاء في الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي ملائكة عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء. الله يقول للملائكة عشية عرفة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوا شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي هؤلاء. هذه مباهاة من رب العالمين عند الملأ الأعلى الكرام، الملائكة الكرام الأطهار البررة. وهذه المباهاة مباهاة غنية عن العباد سبحانه وتعالى، يباهي بهم الملائكة وهو سبحانه غني عن حجه، وغني عن دعائهم، وغني عن مناجاتهم، وغني عن مجيئهم من بلدانهم، غني عن ذلك كله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فمع كمال غناه جل في علاه يباهي الملائكة بأهل عرفة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. الفضيلة الرابعة في هذا الحديث من فضائل يوم عرفة قبل الدخول في الفضيلة الرابعة، يقول العلماء رحمهم الله: هذه المباهاة لا تكون إلا عن غفران لذنوبها، هذه المباهاة لا تكون إلا عن غفران لذنوب، لأن الله لا يباهي بأهل الذنوب، وإنما يباهي بهؤلاء الذين غفر الله لهم ذنوبا وتجاوز سبحانه وتعالى عن سيئاته. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من المباهاة الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين جاءوا شعثا غبرا لا يريدون إلا رحمة الله وغفران الذنوب والفوز بالرضوان والنجاة من النيران والفوز بالجنان، جاءوا لذلك. فأعطاهم ما سألوا وبلغهم ما أملوا، لأنهم وفده وضيوفه، كما جاء في الحديث الآخر في مسند البزار وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم سبحانه وتعالى. الفضيلة الرابعة في قوله صلوات الله وسلامه عليه يقول: أي الله، ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يعني ما أراد هؤلاء العباد الذين اجتمعوا في صعيد عرفة، يقول ذلك وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، وأعلم بما في قلوبهم، المطلع على السرائر وعلى ما تخفيه الضمائر. يقول: ما أراد هؤلاء الذين تغربوا عن الأوطان وتركوا الأهل والولدان وتجسموا المصاعب والأتعاب وبذلوا الأموال إلى أن وقفوا على هذا الصعيد، صعيد عرفة، ما أراد هؤلاء، والله عليم بهم سبحانه وتعالى، وأنهم جاءوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويرجون النجاة من النار والفوز بالجنة، جاءوا ناشدين وطالبين الرضوان من الله عز وجل. ما أراد هؤلاء، أي أن الله عز وجل معطيهم ما أراد ومجيبهم فيما سأل. ولهذا ينبغي على الحاج أن يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء من هو موقن بالإجابة، دعاء مصدق، لأن الله عز وجل لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله، من أمله ورجاه جل في علاه، فيدعو الله ويقبل عليه بإلحاح وصدق، يرجو رحمته سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. فهذه فضيلة عظيمة جليلة، أو فضائل عظيمة جليلة اشتمل عليها هذا الحديث العظيم المبارك. ومن فضائل يوم عرفة أنه خير أيام الدعاء. انظر أيام السنة يا أخي الكريم، انظر إلى أيام السنة كلها السنة فيها 360 يوما، انظر في أيام السنة كلها ليس فيها يوم أفضل من يوم عرفة في الدعاء والمناجات. خير أيام الدعاء، أي أفضل أيام الدعاء، أفضل يوم تدعو فيه وتتحرى فيه الدعاء وتقبل على الله بالدعاء يوم عرفة. خير أيام الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا تستفيد منه أن أفضل كلام تقوله عشية عرفة أن تكثر من هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا القول لهذه الكلمة في هذا اليوم مناسبة عظيمة جدا، لأن عرفنا أن يوم عرفة هو خير الأيام وسيده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هو أفضل الأذكار وهو سيد الأذكار، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فكان من المناسب لغاية المناسبة أن تكثر في سيد الأيام من سيد الأذكار، أن تكثر في سيد الأيام يوم عرفة من سيد الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر من هذه الكلمات، أكثر من هذه الكلمة، كلمة التوحيد في عشية عرفة، واذكر وأنت تكثر منها أن هذا سنن المرسلين، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل عشية عرفة. وهذا فيه أن الأنبياء عليهم صلوات الله والسلام كانوا يكثرون عشية عرفة من هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وأفاد هذا الحديث أن يوم عرفة يوم دعاء، ولهذا انتبه، انتبه إلى مكانة الدعاء وعظيم شأنه، واحرص على أن تكثر من الدعاء والمناجاة والإقبال على الله رافعا يديه. وتأمل قصة نبينا عليه الصلاة والسلام العجيبة عشية عرفة. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه، يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فكان مادا يدي عليه الصلاة والسلام يدعو، وممسكا بخطام ناقته وهو ماد يديه يدعو عليه الصلاة والسلام، فتحركت الناقة وهو يدعو فسقط الخطام من يده، فأبقى إحدى يديه ممدودة، استمر في الدعاء وتناول بيده الأخرى خطام الناقة واستمر في الدعاء. وهذه الصورة العظيمة البهيجة تصور لك الأهمية الكبرى التي ينبغي أن يعنى بها كل مسلم، الأهمية الكبرى للدعاء الذي ينبغي أن يعنى به كل مسلم في عشية عرفة، ونحافظ على الوقت محافظة دقيقة، يدعو الله ويقبل عليه بالدعاء ويلح عليه تبارك وتعالى بالسؤال طالبا المغفرة، وأن يحذر أشد الحذر من القنوط، عليه أن يستبعد القنوط ويقوي الرجاء بالله سبحانه وتعالى له ولإخوانه المؤمنين. يقول عبد الله بن المبارك التابعي الجليل رحمه الله تعالى: أتيت إلى سفيان الثوري ومن كبار أئمة التابعين عشية عرفة، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، يبكي رضي الله عنه ورحمه من أئمة التابعين. قال فبكيت. قال عبد الله المبارك فبكيت. فقال لي ما سألك؟ قال لي ما سألك؟ قال قلت له من أسوأ أهل هذا الجمع حالا؟ اسمع يا أخي. قال عبد الله المبارك لسفيان الثوري من أسوأ أهل هذا الموقف أو أهل هذا الجمع حالا؟ قال من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. قال من ظن أن الله لا يغفر له. ولهذا يا أخي المسلم هذا رواه ابن الدنيا في كتابه حسن الظن بالله. ولهذا يا أخي المسلم كن حسن الظن بالله لك ولإخوانك المسلمين أن الله عز وجل يتقبل الدعاء ويحقق الرجاء ويغفر الذنوب ويعتق من النار ويقيل العثرات ويرفع الدرجات. أحسن الظن بالله جل وعلا لك ولإخوانك المسلمين واحذر من سوء الظن بالله جل في علاه. هذه الجموع التي تقف على صعيد عرفة مادة اليدين داعية راجية طامعة فيما عند الله، الله سبحانه وتعالى جل في علاه لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه، وهو القائل جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل يجيب من دعاه ويحقق رجاء من رجاء ولا يخيب سبحانه وتعالى من ناداه. اسمع إلى هذه القصة الجميلة النافعة المفيدة وليتك تستحضرها غدا عشية عرفة. والقصة للفضيل بن عياض إمام من كبار أئمة التابعين رحمه الله تعالى. وقف عشية عرفة ونظر إلى الناس فإذا الأيدي ممدودة والناس مقبلون على الله بالدعاء والرجاء والسؤال. فقال رحمه الله أرأيتم لو أن هؤلاء هذا الجمع الكبير ذهبوا إلى رجل عنده أموال وسألوه دانقا. الدانق السدس الدرهم هي الريالات أقل من الريال. قال أرأيتم هؤلاء لو ذهبوا إلى رجل وسألوه دانقا بهذه الصفة يبكون وبهذا الجمع سألوه أقل من الريال أكان يردهم؟ قالوا لا والله. قال والله لله عز وجل في مغفرتي لهؤلاء لمغفرته لهؤلاء أهون وأعظم من إعطاء هذا الرجل الذانق له أو كلاما هذا منه. والله للمغفرة عند الله أهون من إعطاء هذا الرجل الذانق له. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون عظيم الرجاء بالله قوي الثقة به عظيم الإقبال عليه صادقا في إلحاحه ودعائه ومناجاته ويتحرى الدعاء والإلحاح وصدق الإقبال على الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أي عندكم يقين وثقة بالله أن الله عز وجل لا يخيب ولا يرد من دعاه وناجاه وأقبل عليه بصدق وإلحاح. ولهذا مما ينبه عليه وينصح الحاج به أن يحرص على حفظ وقته عشية عرفة من الضياع، لأن كثير من الحجاج يذهب عليه الوقت عشية عرفة في الذهاب إلى هنا وهناك والنظر إلى هذا المكان وذاك المكان والتحدث مع هذا وذاك إلى أن يفاجأ وإذا بالغروب بالشمس قد غربت، ولم يقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، حتى إن بعض الناس مما يضيع به وقته عشية عرفة شرب الدخان. بعض الناس حتى في عرفة يشرب الدخان، الناس يرفعون أيديهم بالدعاء وهو يرفع يده بالدخان. حدثني أحد الأشخاص قبل سنوات مضت قال: كنت في عشية عرفة وكنت من المدمنين بشرب الدخان، يقول: أخرجته عشية عرفة وأخذت أشرب، فالتفت إلى جميع من حولي وإذا الكل رافع يديه، قلت: هذا ما تركني حتى في هذا المكان؟ يقول: فوضعته تحت قدمي ومددت يدي مع الناس أدعو الله، وكان ذلك آخر العهد به، نجاني الله منه. ويوم عرفة فرصة لك للتخلص من الآفات الكثيرة، الأمور المتراكمة، الذنوب التي اجتمعت عليك. يا أخي والله تقف صادقا مع الله في دعائك في تلك العشية المباركة، تلح فيها على الله بالدعاء فيغفر لك كل ما سبق من الذنوب، كل ما سبق من الذنوب يغفر لك، يتجاوز الله تبارك وتعالى لك عن سيئاتك، عن ذنوبك، عن خطيئاتك. ولهذا ليكن يوم عرفة يوم توبة إلى الله وصدق في الاستغفار وطلب إطالة العثرة والمجاوزة عن الزلة والنجاة من النار وأن تكون من أهل الجنة. أصدق مع الله وسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق والهدى إلى أن يتوفاك وهو عنك راض. ومما يوصى به الحاج في هذه العشية العظيمة المباركة عشية عرفة أن يعرف وأن يستحضر آداب الدعاء وآداب المناجاة لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم رحمهم الله كتبوا في ذلك كتابات نافعة، فاستحضارك لآداب الدعاء وعنايتك بها في هذه العشية المباركة وفي كل وقت هذا من أسباب قبول دعائك، لأن لقبول الدعاء أسبابا، ولعدم أيضا قبول أسباب فاحرص على أن تأتي بأسباب القبول وأن تحذر من أسباب المنع والرد وعدم القبول، فاحرص على ذلك حرصا شديدا واعتني به عناية كبيرة. ثم إذا دعوت الله لا تقصر الدعوة على نفسك، ادعو لنفسك ولوالديك ولقرابتك ولعموم المسلمين، ادعو لوالديك فهما من أحق الناس وأولاهم بكثرة الدعاء لهم في هذا اليوم المبارك، وادعو لقرابتك، ادعو لمن أحسن إليك، ادعو لعموم المسلمين. يا أخي إذا تأملت الآن في واقع المسلمين في كثير من البلدان ترى فتنا عظيمة تنشر، دماء تراب، دماء للمسلمين تراب، وفتن تموت، ومصائب تتوالى، وسلب ونهب، وتعد على الأعراق، وفي مناطق أخرى مجاعات وفقر وعوز وحاجة. هؤلاء كلهم لا يغيبون عن بالك وأنت واقف في تلك العشية، فإن المؤمنون آلامهم واحدة وآمالهم واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الأمة والسهر. ولهذا احرص رعاك الله

لإخوانك المؤمنين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ادعوا لإخوانك وأنت ترحمهم، تشفق عليهم، ترجو لهم الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فادعوا الله لإخوانك المسلمين، وادعوا أيضا لمن كان له إحسان، وخاصة لمن كان إحسانهم لعموم المسلمين في خدمتهم ورعايتهم والقيام بحقوقهم. ولهذا مما حقيقة أوصي به ألا نغفل عن الدعاة لولاة الأمر في هذه البلاد، وفقهم الله على ما يقومون به من جهود عظيمة، عمارة للحرمين وخدمة لحجاج بيت الله الحرام. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ أليس قد قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا ما تكافئون، أي من أحسن إليكم فادعوا له؟ ولهذا يحرص المسلم على الدعاء لهم، أن يجزيهم خيرا، أن يزيدهم توفيقا، أن يوفقهم لخدمة الحجاج وخدمة الحرمين، أن يوفقهم لما أعان، أن يعينهم لما حملهم مسؤولية عظيمة وواجب كبير. لا تغفل عن ذلك، وسع دعاءك، لا تحجر واسعا، وسع دعاءك، ادعو للمسلمين بالعموم والخصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة لهم خصوص، خصوصية في هذا الأمر. فادعو الله سبحانه وتعالى لولاة الأمر في هذه البلاد وولاة الأمر في البلاد الأخرى، وأيضا ادعو الله للمسلمين الذين عندهم من المصائب والمشاكل والفتن، أن يولي عليهم خيارهم، أن يجنبهم شرارهم، وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكثر من الدعاء بذلك، واعتني بهذا عناية عظيمة، واهتم به اهتماما كبيرا. وإن من أعظم ما يوصى به أيها الإخوة الكرام، ويؤكد عليه في هذا المقام وفي كل مقام، الإخلاص لله. احذر في عرفة وفي كل مكان من محبطات الأعمال. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج من ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه، قال عقب إهلاله: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. احذر الرياء، احذر السمعة، فإنهما من مبطلات الأعمال. ولهذا قد يحصل من الإنسان مراءة بحجه وتسميع بعمله، ثم لا يجد حجه يوم القيامة في صالح عمله، ذهب بالرياء. ويقال للمرائين يوم القيامة: إذا اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فالتمسوا عندهم أجرا، كما جاء بذلك في الحديث. والناس فتنوا، كثير من الحجاج وأعداد منهم فتنوا في هذا الزمان في أمكنة الحج ومناسك الحج وأعماله بالتقاط الصور، بالتقاط الصور. وهذه الصور المراد منها عند كثير من الناس أن يريها الآخرين، حتى إننا رأينا والله بعضهم هدانا الله وإياهم لأقرب من ذلك رشدا، وأصلحنا الله أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. رأينا بعضهم يقف مثلا عند الكعبة أو عند الجمرات أو في عرفات، ثم يطلب من صاحبه أن يلتقط له صورة، وقبل التقاط الصورة يمد يديه، ثم إذا التقط الصورة خفض يديه. أحدثني أحد الثقات قال: رأيت في أحد المساجد الكبار في المسجد النبوي، يقول واحد وزميله من الزوار، يقول يمشيان داخل المسجد، فجلس أحدهما على هيئة التشهد، فالتقط له صاحبه الصورة ثم قام ومشى. هذه الصور مصيبة، والله مصيبة عظيمة. وبعضهم لا يؤخر هذه المراءة، ثمة برامج للتواصل مباشرة، يصور ويرسل للناس مباشرة، يرسل لهم. والله جل وعلا يقول: ولله

0: يعني على الناس حج البيت،
1: وقال فلا تبقى وأتم الحج والعمرة لله.
0: ليس للناس هذا العمل، ما هو للناس هذا العمل، ليس للناس. تريه نفسك هنا وهناك في أعمال الحج، هذه صورتي وأنا كذا، وهذه صورتي وأنا كذا، وهذه صورتي وأنا أدعو، هذه صورتي وأنا أرمي الجمار. الحج لله، وأتم الحج والعمرة لله. جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. بهذا القيد قال لله، ولهذا ليكن في أولى أولويات وفي مقدمة اهتمامك أن تعتني بالإخلاص، أن تخلص لله العمل. قال الله تعالى: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلوات الله وسلامه عليه، وقال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاحرص رعاك الله على أن تخلص عملك لله، وأن لا تبتغي بحجك ولا غيره من الأعمال إلا وجه الله وطلب رضوانه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا أجمعين له خالصة ولسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه موافقة. ومما ينبه عليه الحاج مما يتعلق بهذا اليوم المبارك يوم عرفة، أن السنة أن يكون الانطلاق إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ولو ذهب قبل ذلك لا حرج، لو ذهب لها ليلا هذه الليلة أو في منتصف الليل لا حرج عليه في ذلك، لكن السنة والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وتنطلق إلى عرفات ملبيا ومكبرا، مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ومنا الملبي ومنا المكبر. ولهذا في الطريق مرة تلبي ومرة تكبر، مرة تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومرة تكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعندما تلبي أو تكبر تجنب التلبية الجماعية، تجنب التلبية الجماعية. التلبية الجماعية ليس لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والهدي الذي كان عليه وعليه صحابته الكرام، وإنما السنة كل يلبي بمفرده ما استطاع وما تيسر له، مرة يلبي ومرة يكبر. قال: منا الملبي ومنا المكبر. ما كانوا يأتون بالتلبية أو التكبير بصوت واحد، لا بقائد ولا بدون قائد، هذا ليس له أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم تحرص على الدخول إلى عرفة وأن تكون فيها حريصا على استكمال الوقت، استكمال الوقوف من حيث الوقت، ويبدأ من بعد الزوال، زوال الشمس إلى الغروب، من بعد زوال الشمس إلى غروبه، هذا وقت الوقوف. احرص على أن تستكمله واحذر أن تختصر منه. كثير من الناس يفكر بالاقتصار، لا، أنت احرص على الاستكمال متذكرا قول الله تعالى: وأتموا الحج. ويوم عرفة كما عرفنا خير الأيام، كمل هذا اليوم من بعد الزوال إلى الغروب، واجتهد أن تملأ هذا الوقت بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، احرص على ذلك. استكثر فيه من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. استكثر فيه من الاستغفار طلب المغفرة، استكثر فيه من الدعاء. وعليك بالأدعية الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين الكمال اشتمالها على طلب المطالب العالية والمقاصد الرفيعة وخير الدنيا والآخرة، وأيضا هي سالمة تماما من أي خطأ. كل دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو دعاء معصوم لا خطأ فيه. ولهذا احرص على الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر منها، وألح على الله سبحانه وتعالى، واقرأ القرآن أكثر من كلمات أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. احرص على ذلك. وأيضا مما ينبه عليه الحاج في عشية عرفة أن يتأكد من أن وقوفه داخل عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. فلتحرص على أن يكون دخولك، أن يكون وقوفك داخل عرفة. وعرفة حدودها مميزة بعلامات كبار واضحة بينة مرتفعة، فاحرص أن تكون داخل العلامة من بعد الزوال إلى غروب الشمس. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن تقف بها إلى الغروب هذا واجب من واجبات الحج. فاحرص رعاك الله على أن تكمل حجه وأن تتممه وأن تغتنمه بعمارته بالذكر لله سبحانه وتعالى، فإن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. وقد جاء في حديث ثابت بما له من شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي العمار أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصوام أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أخذ من ذلك أهل العلم ومنهم الإمام القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيد قاعدة نافعة جدا في هذا الباب، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. ولهذا تحرص رعاك الله عنه على أن تكون من الذاكرين لله في حجك بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغنمنا أجمعين خيرات وبركات يوم عرفة، وأن يوفقنا فيه لحسن القول وحسن العمل وحسن النية، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقنا أجمعين بما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وشكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائبين لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم يا ربنا أعنهم على ما حملتهم من مسؤولية عظيمة في خدمة الحرمين وخدمة حجاج بيت الله الحرام، واجزهم يا رب العالمين على ما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال كبيرة خير الجزاء، واجعل ذلك في موازين حسناتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: أشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا جزاء مبارك موفورا. ثم هناك بعض الأسئلة تتعلق بالموضوع وأخرى عامة في أحكام الحج. السؤال يقول: ما المقصود بعشية عرفة؟ وهل الدعاء يكون بصوت مرتفع أو منخفض؟
0: عشية عرفة هذا يتناول من بعد الزوال إلى الغروب. عشية عرفة هذا يتناول وقت الوقوف من بعد زوال الشمس إلى غروبها، فهذا هو وقت عرفة، وقت الوقوف هو عشية عرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وأما الدعاء فإن الدعاء مناجاة بينك وبين الله، تدعو الله عز وجل بدعاء مناجاة بينك وبينه، لا ترفع صوتك بالدعاء، لا ترفع صوتك بالدعاء، وإنما ليكن دعاؤك مناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: السؤال يقول: هل للحاج صلاة الضحى وكذلك المسافر؟
0: صلاة الضحى ورد فيها أحاديث عديدة في فضلها وعظيم شأنها، ومن ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتين أركعهما من الضحى. وهذا الثواب لا نتوقف على سفر أو غيره، حج أو غيره، فمتى ما تيسر للمسلم في الضحى أن يصلي هذه الصلاة في سفر أو حضر في حج أو غيره يصليها ليفوز بثوابها وأجرها، وما ورد أيضا في فضائلها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة لأحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم ذكر أنواعا من الصدقات وقال في تمامه: ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى، كل يوم تطلع فيه الشمس سواء يوم عرفة أو غيره، في حج أو غيره. هذه الصلاة لها فضلها وثوابها الذي وردت بها به النصوص والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
2: سؤال يقول: ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟
0: الأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة. نعم، ورد في فضل صيام يوم عرفة قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن الأفضل للحاج أن لا يصوم يوم عرفة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصوم يوم عرفة مع إخباره بعظيم فضل صيامه، لم يصوم يوم عرفة، بل إنه في زمانه عشية عرفة حصل شيء من الخلاف، هل كان النبي صائم عليه الصلاة والسلام أو لم يكن صائم؟ فسألوا أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها هل هو صائم أو ليس صائم، وكان عليه الصلاة والسلام على دابته، فبعثت بقدح به لبن وكأنها تقول الجواب ما ترون لا ما تسمعون، فبعثت بقدح من اللبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشربه وهو أو شرب منه وهو على ناقته، فرأى الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائم. فالأفضل للحاج ألا يصوم مع عظم فضل صيام عرفة وعظيم ثوابه، الأفضل للحاج ألا يصوم، وذلك ليكون أقوى له الذكر والدعاء والمناجاة وأنشط له في ذلك.
2: السؤال يقول: أريد أن أعرف معنى قول الله عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولعل إجابتكم باختصار لضيق الوقت.
0: هذه الكلمة جاءت في الحديث، مر معنا في الحديث، يعني لعل السائل أراد أريد أن أعرف معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أشرح هذه الكلمة باختصار وإيجاز: لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. لا إله إلا الله أولها نفي وآخرها إثبات. لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، نفي عام. إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله تعني ألا نعبد إلا الله، ألا ندعو إلا الله، ألا ندفع إلا لله، ألا نصل شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، وهما الركنان اللذان تقوم عليهما هذه الكلمة لا إله إلا الله. قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لهذه الكلمة، لأن الكلمة فيها ماذا؟ نفي وإثبات. أؤكد الإثبات بقوله وحده، وأؤكد النفي بقوله لا شريك له. فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، اهتماما بمقامه العظيم ورعاية لمكانته الجليلة. وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه براهين التوحيد ودلائله. فالله عز وجل لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لأن الملك له لا شريك له في الملك، ولأن الحمد له سبحانه وتعالى، ولأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن نعلم رعاكم الله أنها أعظم الكلمات وأجلها وأفضلها. ولهذا الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي تقدم معنا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. والعلماء رحمة الله عليهم يؤكدون على أمر يتعلق بهذا الذكر وبكل ذكر. وبهذه المناسبة أقول جزا الله سائل هذا السؤال خيرا على هذا السؤال القيم. أهل العلم يقولون إنما يكون الذكر له نفعه وتأثيره وفائدته على الذاكر إن كان عن علم بالمعنى استحضار للمدلول، أما إذا كان عن غير علم بالمعنى وعن غير استحضار للمدلول يكون ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير. ولهذا بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهو يجهل معناها، ثم تجده بعد قليل بعد أن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعد قليل يرفع يديه يقول مدد يا فلان، أعوذ بالله، أين لا إله إلا الله، أين لا إله إلا الله، أين التوحيد إذا كانت اليد تمد ويدعى غير الله ويتوجه بالدعاء لغير الله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولهذا من أهم ما يكون في باب الذكر لهذه الكلمة أو غيرها استحضار المعنى، استذكار المدلول، حتى يكون أقوى في التأثير وأكبر في النفع والفائدة.
2: السؤال يقول: ما حكم استعمال العطور الداخل في صناعتها مادة من الكحول؟ وقد وضعتها على جسدي عند الإحرام، فماذا أصنع؟
0: أهل العلم ينهون عنها، العطور التي فيها مواد كحولية ينهون عنها، ينهون عنها. وإذا كان في وقت الإحرام يكون هذا أيضا متأكد. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
2: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مكانه حتى تطلع الشمس إلى آخر الحديث، ما صحة هذا الحديث؟
0: هذا يحسنه جماعة من أهل العلم، هذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم، وقد دل هذا الحديث على هذا الفضل العظيم، أن من وفقه الله عز وجل وبقي في مصلاه بعد أن صلى الفجر في جماعة إلى أن تطلع الشمس كان ذلك له كأجر عمره. ومصلى أي المكان الذي صلى فيه أو المسجد الذي صلى فيه، لكن الأولى أن يكون باقيا في المصلى أي المكان الذي صلى فيه، وإن كان احتاج إلى أن يقوم إلى حلقة علم هو مرتبط بها أو مجلس إقراء لكتاب الله عز وجل مرتبط به، فإن هذا لا يؤثر بإذن الله، والأجر ثابت له إن بقي إلى أن تطلع الشمس.
3: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان فضل يوم عرفة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. من حسن، من هنا للتبعير، وهي خبر مقدم، وتركه مبتدأ مؤخر. ترك ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله، بل لا شأن له فيه. فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشيء ولا يتعرض للسؤال عما لا يعنيه، فاعلم أنه حسن الإسلام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي الحديث فوائد: أولا، أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، وأن لحسن الإسلام علامات، منها هذه العلامة. ومن فوائد الحديث الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حسن إسلام المرء، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يسألون الناس إذا رأوهم يتكلمون في كلام سر: وش قال لك؟ وش أجبت؟ هل هذا يعني؟ أو يتصنتون على الناس ليسمعوا ما قال، هذا أيضا مما لا يعنيه. أما الذي يعنيه فابحث عنه، لكن شيء ما يعنيك اترك. وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف تستريح، لأن الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يسره، بل قد يسمع ما يسوءه. ومن فوائد الحديث أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه ويسأل عنه. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما أجيبه، على ما ينفعك، واستعن بالله. وهل من ذلك، أي من ترك ما لا يعني، أن لا يتكلم إلا بخير؟ الجواب: نعم، إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا جمعت هذا الحديث إلى حديث الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب.
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب، مرحبين في بدايته بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. نرحب بكم سماحة الشيخ فنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، نستهل هذا اللقاء معكم بما بعث به أحد الإخوة، حيث يسأل يقول: بارك الله فيكم، تتحدثون عن وجوب الزكاة في الإسلام، وهل لها شروط معينة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الزكاة أحد أركان الإسلام بإجماع الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والإسلام على خمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. ونصوص القرآن تدل على صراحة، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام بإجماع الأمة المحمدية، لا يشك في وجوبها إلا ضال، جاهل أو ضان عن سواء السبيل. ومن اعتقد عدم وجوبها أو شك في وجوبها فهذا بلا شك أنه مرتد عن الإسلام، خارج ملة الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذه الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء، قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الذاريات. وهذه الزكاة شرعها الله طهرة للمال وللقلب، ونموا في المال وزكاة للنفوس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من أدناس البخل والشح، ورذيل البخل والشح، وتعودهم الأخلاق الكريمة من السخاء والبذل والجود فيما ينفع الأمة، وتزكيهم تنمي أموالهم وتزيدها، فما أنفق من شيء فالله يخلف كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وزكاة ذات الشخص تزكيه وتحليه بالمكارم وتنقذه عن رذائل الأخلاق والأعمال. فالمال الذي لم تؤد زكاته مال مشتمل على أدناسه وأوساخه، والزكاة تطهره من تلك الأوساخ والأدناس وتجعله مالا طيبا نقيا خالصا من الشوائب. إن الزكاة حق لإخوان المستحقين في أموال الأغنياء، حق لإخوان المستحقين الفقراء والمساكين المعوزين، فإن في إخراجها مع شكر لله على نعمته، إذ أنعم الله عليك بهذا المال من غير حول منك ولا قوة، وطلب منك أن تخرج ربع عشر ذلك المال في كل عام. هذا الربع العشر يسير بالنسبة إلى المال الكثير، فالله أعطاك الكثير تفضلا ورضي منك بالقليل تخرجه قرضا حسنا تربه به عند الله جل وعلا. وهذه الزكاة فيها الرحمة للفقراء، فإن رحمة المسلم لأخيه يرحم فقره وعوزه قلة ذات يده فيواسيه بهذه الزكاة، وهي أيضا تقوية لأواصل ود المحبة بين طبقات المجتمع. فالفقراء مع الأغنياء، إذا جاد الأغنياء على الفقراء وأحسنوا إليهم حصل في قلوب الفقراء محبة للأغنياء وشكرا لهم ومحبة لهم ومحبة الخير لهم واللطف وإكرامهم وإكرامهم واحترامهم وتقديرهم، لأنهم يرون أن هؤلاء الموسرين لا ينسونهم بل يعطوهم ويواسوهم ويواسوهم ويمدوهم، فلهذا تقوى الصلة والمودة بين الجميع. فالطبقات المجتمع المتفاوتة كما قال الله، لأن الطبقات يتفاوت كما قال جل وعلا، يعني ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، وقال إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالطبقات بتفاوتها إذا حصل الأغنياء عطوا على الفقراء أحب الفقراء والأغنياء وتمنوا له الخير والسعادة. وفي إخراج الزكاة أيضا في إخراجها من الفوائد طاعة الله جل وعلا بامتثال أمره والتغلب على نزعات الهوى والشيطان، فإن الشيطان يثقل الزكاة في نفسك ويعظمها في نفسك ويقول لك مالا جمعته ووفرته كيف تسمح أن تعطيه الناس بلا مقابل، لأنه لا يوم الآخر، فيحثك على البخل. قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ففي إخراج الزكاة طعمة للفقراء وإحسان إليهم ونشر الخير في المجتمع والتكافل والتعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فيذهب تذهب الحقد والبغضاء والحسد والحقد ويحل محلها المودة والمحبة والوئام، ولله فيما شرع وقضى حكما ومصالح.
4: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. بارك الله فيكم. وحول الزكاة هناك بعض الأسئلة إذا أذنت لنا سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل، وهو السؤال يتكرر دائما من بعض المستمعين، يقول كيف تخرج زكاة الرواتب الشهرية؟
5: الأصل إن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب ومضى على حول كامل. فالرواتب الشهرية لمن يوفر منها إذا مضى السنة إنما مضى على شهر واحد، والشهر الثالث عشر عن شهده وهكذا. لكن نقول أولى له أن يجعل شهرا حساب زكويا لزكاة ما تكرم مثلا، فينظر في الرصيد الموجود عنده فيزكي الموجود والحمد لله رب العالمين.
4: ثابكم الله. أيضا سائل آخر يسأل يقول هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
5: يقول علماء رحمهم الله وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرجه وليهما عنهما. فإذا أعطى المحقاضي شخصا ولاية على مال قاصر من صغير أو سفيه فإن هذا الوالي يعني يسعى في المال وينميه، فإذا وجب الزكاة أخرج زكاته بكل عام.
4: ثابكم الله. أيضا سائل آخر يسأل يقول ما المقصود بزكاة الدين وما حكم زكاة الدين؟
5: المراد بزكاة الدين المال الذي لك في ذمة الآخرين، فإذا كان في ذمة لك مال قيمة مبيعات أو قرض أو نحو ذلك فهذا يسمى دينا. هذا الدين إذا حلت عليك الزكاة وفي ذمتك ديون للناس أخذتها منهم مقابل شراء شيء أو قرض، فنقول هذا الدين الذي في ذمتك احذفه من مالك واحسب مالك بعد انتزاع الدين. فإذا كان عندك 200,000 ودينك 150 نقول زكي 50 والمئة والخمسين المشغولة بالدين لا زكاة عليها. زكي الخمسين الزائدة واحسب الدين واحذفه من الزكاة.
4: وإذا كان الدين على معسر أو غني مماطل،
5: وإذا كان الدين لك في ذمة الآخرين فإنه على قسمين: إن كان من تطلبه غنيا قادرا على التسديد متى طلبت منه كان موجدا واجدا لذلك، فهذا نقول مال في حكم المال الذي بيدك، أنت مالك له متصرف فيه، فإذا مضى الحول فزكه. يعني إن كان في ذمة أخ لك أموال لكنه موسرون قادرون على الوفاء ومستطيعون التسديد في أي وقت طلبت، فنقول اعتبر هذا المال في حكم المال الذي بيدك وزكه. وإن كان من عليهم الحقوق لك معسرين مماطلين جاحدين لا تستطيع سؤالهم ولا مخاطبتهم ولا تقاضيهم عند الحاكم، فإنك تزكي هذا المال متى سددوا لك عاما واحدا.
4: وهل يقضى دين الميت الذي لم يترك تركة من الزكاة؟
5: في العلماء بين العلماء اختلاف. من العلماء من يقول من عليه دين فنفسه معلقة بدينه، كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه، فهذا مسلم عجز عن الوفاء توفاه الله وعجز عن وفاء مال الناس عليه في ذمته، فنواسيه من الزكاة لأنه داخل في الفقراء والمساكين. ومن العلماء يقول لا، الميت مات إن كان هذا الدين أخر تسديده عن عجز فالله سيرضيه القيامة، وإن كان عن تهاون فقد باب الإثم، ولا يمكن أن نعطي الزكاة عن ميت لأنه لا ينتفع بها فلا نعطيه الزكاة.
4: أثابكم الله. أيضا من أسئلة الأخ أبو علي يقول إذا كان الشخص لم يخرج زكاته لمدة 4 سنوات ماذا يلزم؟
5: يلزمه أن يحسب ماله في كل عوام 4 ويزكي ويؤدي كل سنة عن مقدار ما عنده من المال.
4: هل في المواشي التي تعلف نصف السنة هل فيها زكاة؟
5: العلماء يقولون السائمة من بين عام والإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة الحول وأكثره، بمعنى إذا كانت معظم ترعى بنفسها وتشرب تلد الماء وترعى العشبة بنفسها فإن هذا تجب فيه الزكاة. وإن كان هذا يعني هذه الإبل تسقى بالماء ويقرب لها العلف والماء ولا تكتفي بما تأكبر فإنه لا زكاة عليها.
4: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول لدي بيت،
5: يعني يا قسمين،
4: نعم.
5: إن كانت ترعى بنفسها ترد الماء وتأكل عشب تزكى، إن كان يحمل يقرب لها الماء والعلف معظم السنة فلا زكاة عليها.
4: نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول أن لدي في البيت عدد من النخيل المثمر، هل عليها زكاة؟
5: إن بلغت ثمرة نخيلك 900 كيلو زكها.
4: نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ومع أسئلتكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في بعض الحالات من الطلاق هناك بعض النساء وبعض الرجال أيضا في حال الطلاق يتحدث الآخر عن زوجته المطلقة، وكذلك الزوجة تتحدث عن زوجها المطلق وبما يسوء، فما حكم هذا العمل وكيف يكون الوفاء بين الزوجين بعد طلاقهما؟
5: الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فأرجى الزوجين إلا أرشدهما ألا ينسيان الفضل بينهما، بمعنى أن الطلاق لا ينسج عداوة وبغضاء، وإنما حكم شرعي حلت مشاكل يبقى الأخلاق والقيم والفضل حالها. فإذا طلق الرجل امرأته حرام عليه ينتهك عرضها أو يسيء إليها وإلى أهلها، ويقول امرأة تربت في غير بيت طيب، امرأة ما ربيت، أهلها ما يربون بناتهن، أهلها مفرطون، أهل إلى آخره، فيقدح في البيت وفي رب البيت وفي العائلة كلها لأجل ما قدر بأنه ما قدر بينه وبينها تلك المرأة محبة ولا مودة، هذا حرام لا يجوز، وهذا خلاف الأولى، ينبغي ستر العورات وعدم كشفها. وأما كذلك يعني المرأة لا يجوز لها أن تحد عن عيوب البيت وتقول زوجي ضعيف الشخصية، لا استطاعة له، لا مكانة له، مغلوب على أمره، قد قهروا أبوه وأمه، قد سيطروا علي إلى آخره، ما يجوز، كلها ما يجوز. فلا الرجل يعيب المرأة ولا المرأة تعيب الرجل، بل كل يذكر صاحبه بخير. هذا هو الأولى. أثنى النبي على العذر الربيع زوج بنت زينب وقال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى. نعم.
4: بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر. الأخ زيد مسلم يقول: إذا كان المسلم يخرج من صلاته بربع الأجر أو عشرة أو غير ذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعتمد على درجة تدبره للقرآن والأذكار في الصلاة؟ وهل يختلف الأمر إذا كان في جماعة؟ وما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟
5: يا إخواني، الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. في الصلاة أمران: نهي عن الفحشاء والمنكر، وأمر بذكر الله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فذكر الله في الصلاة أكبر شيء، ولهذا المصلي يسن له في صلاته ويتحكد عليه أن يحافظ على أركان الأذكار في كل ركن. فالقيام ركنه القراءة، فاتحة الكتاب، وما زاد إن كان في سرية، ركن الركوع ذكر تسبيحات الركوع، الرفع إذا يأتي بالذكر مشروع بعده، الجلسة بين السجدتين والسجود يأتي بالذكر مشروع بهما، التشهد الأخير ويأتي مشروع بالذكر. فإذا أشغل كل ركن بما شرع فيه، أرجو أن يكون ذلك سببا لإقباله بقلبه على صلاته وخشوعه بها.
4: نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل التأخير في قراءة الأذكار التي بعد الصلوات المفروضة تذهب فضلها؟
5: السنة للمسلم إذا سلم الإمام أن يقول وهو مستقبل قبلة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا أتى بهذا كان أولى التتابع بين الصلاة وأذكارها خوفا من النسيان.
4: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا محمد يقول: جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أدفع لإحدى جمعيات البر مبلغا من المال الخاص بكفارة اليمين لإطعام 10 مساكين؟
5: إذا كانوا يقبلون ذلك ويوصلون ما في شيء، إذا كانوا يوزعون على الفقراء لا مانع من ذلك.
4: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الملابس مطهر للنجاسة؟
5: الأصل إن النجاسة تزال بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ المسجد دعا بذنوب من ماء وصبه على ذلك البول، فالأصل طهارة بالماء. ولكن العلم يقول: يقوم مقام الماء كل مزيل نجاسة مذهب لعينها، فالبخار الذي تغسل به الملابس بالأشياء التوماتيكية لا شك أنها تنظف الملبس وتزيل أوساخ منه وتمتص حتى آثار النجاسة، فخروجها من هذه الآلة مطهر له منقيا له، ولا مانع من ذلك.
4: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
7: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
8: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
6: مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه. هو نفسه لو تضرر، لو أراده الله بضر، لم يستطع أن يكشفه. وإذا كان لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسه إذا أراده الله به، فهل يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يدفع الضرر عن غيره؟ أجيبه لا، لأن من لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فإنه من باب أولى أن لا يستطيع صرف الضرر عن غيره، وبهذا تنقطع آمال كل الواهمين الذين يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضر أو ينفع، فتجدهم يتجهون إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع الله إلها آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا. لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا على أنه جعله ندا لله؟ ما شاء الله وشئت. فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. طيب، هذا وهي كلمة لفظ قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية. فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل: القصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل: إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو

0: السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه إيش؟ أنه صلى أربعا. ولما سلم تقدم رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فنسي أنه نسي، نسي أنه نسي، لأنه قال لم أنس وهو ناسي، قال لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا، بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه لما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها إيش؟ على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي، فقال بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد؟ بعد السلام. قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وألا تتخذ دونه وليا، فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة

0: صفات الله.
1: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
2: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
3: مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شذرات من محاضرات
1: شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
2: ما من الله جل وعلا به على النساء من الإكرام والتميز عن نساء الكفرة، لأن الله جل وعلا أباح لهن تملك الأموال، وكانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة، وكانوا لا يعطونها مهرها، وكانوا يظلمونها، فجاء الإسلام فضمن لها حقها وأعطاها حقية التملك والتصرف في مالها، كما أنه أكرمها بالستر والعفة والكرامة، وأمر بإعفافها وسترها وحمايتها والقوامة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ومن ذلك الزوج مع زوجته، فإنهما يكونان شركة عظيمة وبيتا أسريا، ويكون هذا البيت منطلقا للذرية الطيبة التي تنفع المجتمع. فهذا من حكمة الله جل وعلا وإكرام المرأة التي أهانها الكفار وأضاعوا حقها وابتذلوها وجعلوها مثل الرجال سواء بسواء، مع ضعفها ومع سوء حالها فإنهم لا يرحمونها، بل يجعلونها تتولى أشق الأعمال ويمتهنونها، وإذا كانت جميلة تقاذفوها بشهواتهم ورغباتهم، ثم إذا كبرت سنها وضعوها في الملاجئ أو في أمكنة مهينة. هذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة، وهذا وضعها في الإسلام، الحمد لله رب العالمين.
0: شذرات من محاضرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: الله أكبر الله أكبر.